عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع

وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى

إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما.

ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.

الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
2: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب.
2: من القلب.
1: إلى القلب.

الله، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

باب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين

0: إله غيره أفلا تتقون.
1: صدق الله العظيم.
2: من روائع التلاوات.

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها

0: فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: صدق الله العظيم. من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز.

أشباهه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته هذه، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى، وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
6: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
7: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: شيخ معز، ما زلنا في باب معرفة الوقف والابتداء. عرفنا في الحلقة الفارطة بالوقف والابتداء، وعطينا عليها بسطة عامة. الآن ننتقل إلى نتابع ما قاله الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله في منظومته المباركة، حيث قال: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. هنا الشيخ قسم الأوقاف إلى تام وكاف وحسن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. كما قدمت، احنا بدينا الحمد لله في باب الوقف والابتداء، وهو باب كما قلنا مهم جدا، يعني هما التلاوة السليمة للقرآن الكريم فيها زوز جوانب مهمة. الجانب اللي هو تجويد الحروف وإعطائها حقها ومستحقها وصفاتها والمدود والمحافظة على الألفاظ، وعنا الجانب الثاني المهم اللي هو الوقف والابتداء. هذو مزوز يحافظوا على المعاني باش تلاوة القرآن تعين على التدبر سواء القارئ وإلا المستمع. فهذوما هما الزوز جوانب المهمة، وهذاك علاش هو البيت اللي افتتح به الإمام ابن الجزري رحمه الله الباب هذايا، ربط ما بين الزوز. يعني بعد ما فصل الأبواب المتقدمة لكلها، نلاحظوا اللي هي في الألفاظ، معناتها في العناية بالألفاظ من ناحية المخارج والصفات وتنبيه على أخطاء شائعة في عند التلاوة، هذاك كلها في باب التجويد. قال بعد ما انتقل من الباب هذاك: وبعد تجويدك للحروف، مش معناته بعد يعني إنسان يزمه يتعلم التجويد والصفات والمخارج وما يعرف حتى شيء على الابتداء وبعد ما يكمل هذاك ينتقل، لا، لكن هو لهنا بعد في الترتيب هو في تقديمه للمادة العلمية، لكن هو الأصل تمشي مع بعضها، نزيد نتحدث عليها شوية اللي هي تمشي مع بعضها الحكاية، لكن هنا بعد الترتيب في المادة متاع المنظومة متاعه فصل في التجويد، ومن بعد انتقل الباب لا يقل أهمية اللي هو الباب اللي احنا فيه توري، هو الوقف والابتداء. وقلنا نحن فصلنا شوية يعني عملنا توطئة صغيرة للباب هذا من حيث الأهمية متاع الباب هذا ووجوب معرفة العلم الجليل هذا. يعني هذا يجرى عليه عمل المقرئين في جميع الأمصار والأعصار، ما فماش بلد من البلدان المسلمين ما اعتناتش بعلم الوقف والابتداء، ولا طبقة من طبقات يعني من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى التو. أي مقرئ للقرآن ومشتغل بالعلم هذا تلقاه تلقى من جملة الحفظ متاعه، تلقى بطبيعة يعني العلم هذا علم صعيب خاطر متعلق بعلوم متعدد من علوم اللغة والعربية والتفسير والفقه، يعني الناس درجات تختلف فيه، لكن على الأقل فما حد أدنى لازم يكون موجود يعني يتلقاه الإنسان في ضمن الحفظ متاعه. يعني العناية بالباب هذا ما مجمع عليها، ما حيش محل نقاش، يعني خاطر ساعات فما ناس يقول لك ليه هذا التكلف واقرأ ويقف كما جاء ويبدأ منين جاي، ليه مش أقرأ منين جاي، لازم نحافظ على المعاني. يعني الاعتناء بالإيلاء الأهمية للباب هذا محل اتفاق. فلهنا تو باش ينتقل الإمام ابن الجزري للتفصيل في الباب هذا. الباب هذا شو باش يعتني؟ يعتني بنوع من ثلاثة أنواع متاع الوقف. هو تولى هنا قال وهي تقسم، إذن هي هذك الضمير عائد على شنو؟ عائد على الوقوف، خطر هو ذكر الوقف والابتداء والتجويد والحروف في البيت الأول، هي هذك عائد فقط على الوقف تولى، ما تكلمش على الابتداء، تكلم تقسيم هذا تقسيم الوقف. بالنسبة للوقف فيه ثلاثة أنواع، اللي هو الوقف أكثر الوقف اللي هو الوقف الاختياري. يعني الوقف الاختياري يعني الإنسان القارئ هو وقت اللي يقرأ يختار موضع باش يقف فيه، يختار باش يقف في موضع معين ومن بعد يواصل التلاوة متاعو باختياره هو.
6: باختيار.
7: وفما النوع الثاني اللي هو الوقف الاختباري. الوقف الاختباري يعني وقت اللي إنسان يقرأ على شيخ، الشيخ هو يختبره، يعني هو يلزمه يطلب منه باش يقف على لفظ معين من الألفاظ متاع الآية اللي هو يقرأ فيها، باش يختبروا يشوفوا هل الطالب هذاك يحسن الوقف على اللفظ القرآني هذاك وإلا لا، خاطر فما ألفاظ قرآنية يعرفوها يعني أهل الميدان هذا اللي فيها نوع صعوبة، وإلا يخفى طريقة الوقف تكون خافية على الطالب قد تغيب عليه، وخاصة الألفاظ اللي إنسان يتعود يوصلها معناتها في حفظه، خاصة تبدا في وسط الآية ما مش في رأس آية ولا مش وقف معروف، الإنسان ديما يستانس من اللي يحفظ يستانس يواصلها يواصلها، وقت اللي باش يقف عليها ما يعرفش، يعني شيخه هذاك هو اللي يعلمه، يعني يشير له يقول له لا اقف عليها، وكان وقف بالصحيح ينبهه معناتها يقول له صحيح يقره على الوقف هذاك، ويعطيه نظرين يأكد له يعني اللي أداه عملين يأكده له نظرين باش يبدأ يعرف القاعدة متاح، وإذا كان الطالب أخطأ بتبع الشيخ هو اللي يقول له ليه ويبين له موضع الخطأ ويعطيه الطريقة الصحيحة باش يقرأ. هذا الوقف الاختباري. وعن الوقف الاضطراري اللي هو قد يعرض لأي إنسان، معناته الوقف الاضطراري أسبابه متعدة وتصير لأي إنسان معناته بحكم البشرية متاع القارئ، ما تطرأ عليه عوارض هي اللي تخليه يقف وقف ولو هو مش ناوي باش يقف في الموضع ذيك، لكن يضطر اضطرارا. وأشهرها مثلا الوقف لانقطاع النفس، خطر معلوم يعني من أي إنسان يعلم من نفسه أنه ما نجمش يقعد يقرأ مثلا مش يقرأ حزب ولا من القرآن الكريم، مش يقرأ من أول التلاوة من اللي بسمل حتى لين يختتم التلاوة متاعه بنفس واحد، هذا ما مش موجود يعني متعذر. فالإنسان بما أنه مضطر بش يقف بش يأخذ نفس بش ينجم يواصل التلاوة، فما ساعات هو يختار الوقف متاعه، لكن ساعات يضطر نفسه فيله مضطر باش يقف على لفظ ما كانش مبرمج هو باش يقف عليه، يزمو يعرف كيفاش يقف عليه الوقف اللفظ ذاك ولو هو مش معناتها في النية متاعه مش قاصد باش يقف عليه واضطر اضطرارا، ولو في حكم الاضطرار يزمو يعرف كيفاش يقف عليه بطريقة صحيحة. هذاك الوقف الاضطراري ينجم إنسان ينسى الكلمة اللي بعد، مثلا أنا نقرأ في آية قريت اللفظ الأول اللفظ الثاني اللفظ الثالث من الآية ومن بعد اللفظ الرابع نسيت وشنو، مطالب يزمني باش نقف باش نقف على الأقل باش ناخذ ذاك الوقت هذاك باش لعل ربي يفتح عليا ونتذكر بقية الآية ونواصل. فمضطر باش نقف. شنو باش نعمل؟ لازم نقف وقف صحيح ولو لنسيان، والا لاسباب اخرى انسان باش يعطس تثاؤب مثلا، انسان تاعب يغلب عليه بالتثاؤب ولا حاجه، يعني الاسباب كثيره بالاعراض العوارض نتاع البشر هذيا تعرض. فهذاك الوقف الاضطراري، والوقف الاضطراري ولا الوقف الاختباري بطبيعة يلزم إنسان يقف وقف صحيح. لكن هو لهنا الإمام ابن الجزري فصل في الباب الوقف الاختياري، خاطر هذاك هو اللي يختار الإنسان فأرشده كيفاش يختار الوقوف نتاعو. ولهنا معناتها فما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الصحابي الجليل، كان بالطبع هو من أشهر معلمي القرآن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعت مدرسة الإقراء في الكوفة، وأسانيدنا حتى التو أسانيد عدة قراءات راجع لسيدنا عبد الله بن مسعود، أسانيد حمزة بن حبيب الزيات، وأسانيد شعبة عن عاصم، وأسانيد الكسائي، أسانيد ترجع لسيدنا عبد الله بن مسعود. معناتها إن شاء الله باش نجيو بإذن الله للقراء هذوما والأسانيدهم ونوريه اللي الأسانيد كلها راجعة معناتها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تلقاه مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القراءة اللي نقرأ بها توا متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى حد ما جاب حاجة من عنده، يعني كله كلام المولى عز وجل كما أدهون نبي صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا كل خير، كما تلقاه الصحابة كما بلغوه، يعني أسانيدنا متصلة. فسيدنا عبد الله بن مسعود أعطاهم مثال يعرفوه هم من حياتهم العملية. إنسان عبارة بشي يسافر مثلا، نقوله أحنا بشي يسافر من تونس مثلا عشان الجنوب مثلا التطاوين، ولا إنسان مش بشي عملها في سفرة واحدة. فالإنسان إيش يعمل؟ خاصة قبل يعني ما كان سفر بالقوافل وعلى على النوق على الإبل وكل شيء، فما ينجموش يعملوها في السفرة في مرة واحدة، يعني بيش يعملوها على عدة أيام. يعني هو ما يزمهم كي يخرجوا الصباح ويمشيوا، يزمهم يعملوا برنامج متاحهم وين بيش يقفوا في الليل، وين بيش عديوا الليلة هذيك، وبش من بعد من غدو يكملوا يواصلوا. فالقوافل بالخبرة متاحهم في السفر خاصة في الجزيرة العربية في الصحراء وكل شيء، ما يجيش مثلا يقفوا كما جاء وين يتيح عليهم الليل، يقفوا في بلاصة صحراء وفي قطع طرق ماهيش آمنة ولا ما فيهاش ماء باش يتزودوا بالماء، وإلا تبدأ أرض معناتها مليئة بالسباع ما يأمنوش على رواحهم، معناتها فيها خاصة قبل الجزيرة العربية فيها الأسود وفيها الضباع وفيها الذئاب، يعني فيها حيوانات ما يأمنوش على رواحهم، يختاروا أفضل المنازل. أعطاهم مثال هذا سيدنا عبد الله بن مسعود، يعني إنسان كي يبدأ يقرأ في الآية ما يقفش كما جاء ويؤدي معنى كما تنشوفوا الإمام بن الجزري فصل، ساعات يقف وقف ما يؤديش حتى معنى، ساعات يؤدي معنى قبيح يعني مخالف تماما للمعنى المراد من الآية. هذا عبارة إنسان وقف في بلاصة صحراء فيها قطع طرق وما فيهش ماء، الإنسان يزمه يتخير الوقف الباهي والابتداء الباهي باش يؤدي. هذاك هو الوقف الحسن، الحسن مش في الاصطلاح، يعني الوقف الباهي الجيد اللي يناسب المعاني متاع القرآن الكريم. هذا هو يعني المغزى من اختيار المواضع الوقف.
6: بارك الله فيك شيخ معز، فاصل ثم نرجع إن شاء الله نزيد ونفصل أكثر في هذا الباب. بارك الله فيك شيخ معز.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
8: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معزز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعينا الكرام.
0: نرجع لكلامنا على الوقف والابتداء. حكينا على أهمية هذا الباب شيخ معز، كذلك زدت بينت لنا معناتها قيمته بالنسبة للقراءة وكيفاش يلزم القارئ ينتقي الأوقاف متاعه باش يكون المعنى سليم ويكون المعنى تام بإذن الله.
1: طبعا هو باش تبدأ القراءة مؤثرة يلزم تأدي المعنى، يعني يلزم سواء هو القارئ باش يتدبر في آيات القرآن العظيم، وإلا إذا كان فما شكون يسمع فيه زاد باش تعينه على التدبر يلزم تأدي المعنى. وأهم حاجتين يأديوا المعنى اللي هما إعطاء الحروف حقها ومستحقها، كما سبق مثلا الفرق بين عسى وعصاء، ولا محذورا ومحظورا، يعني تفخيم وإلا ترقيق يغير المعنى جملة، وهذا ما يعينش إذا كان احنا المعنى متعلق بلفظ وانا نجيبه بلفظ آخر وليوهم معنى آخر، ما لا يعين على التدبر هذا. والجانب الثاني اللي هو الباب اللي احنا فيه تولي هو باب الوقف والابتداء، زاد كيف كيف يأثر على تسهيل وإلا تصعيب الفهم للآيات سواء للقارئ في نفسه وإلا لغيره. هذاك علاش الباب مهم هذا.
0: طيب شيخ، نفهم من كلام الإمام عليه رحمة الله أنه الأوقاف هذه درجات.
1: طبعا هو تو لهنا كما قلنا هو قاعد يفصل تو في الباب الوقف الاختياري، يعني الإنسان هو قاعد يعلم في المبتدأ، خطر طبعا هو الباب الوقف الابتداء قلنا علم جليل وألفت فيه مؤلفات مستقلة ومطولة، وكما قلنا هو بما أنه متعلق بعدة علوم ساعات الاختلافات في الوقف والابتداء متفرعة على اختلافات اختيارات فقهية نحوية صرفية بلاغية
0: تفسيرية،
1: يعني علم متعلق بعدة أشياء. يعني الأئمة هذوكم ساعات يلقى الخلاف في الوقف والابتداء، لكن هو الخلاف أصله في علم آخر، خاطر الأئمة ذوما كانوا محيطين بالعلوم اللغة والتفسير والمعاني وكل شيء، معناته يعرفوا اساليب العرب مناهج العرب في الكلام.
0: شيخ معز
1: طبعا والقراءات
0: تختلف
1: طبعا على حسب القراءه الرواية. طبعا اي خاطر القراءه هذيك تنجيو ان شاء الله، القراءات
0: اعرابها يختلف
1: تبدا بالطبع مبنيه فما توجيه القراءات. مثلا اذا كان قارئ قرب الرفع وقارئ قرب النصب، علاش قرب الرفع وعلاش قرب النصب؟ تولي ترجع للنحو للصرف، واذا كان قلنا نحو صرف ولا لاعراب، والاعراب متعلق بالمعنى، وخطر هو الإعراب شو معناته أعرب، يعني بينا، الإعراب يعني تبيين، يعني مش تبين المعنى بالحركات، هذاك هو النحو يعني لفظ معرب.

0: بالنسبة للوقف الاختياري توا هذايا الوقف التام، شو معنى الوقف التام؟ يعني يؤدي معنى كي تقف تؤدي معنى تام. شو معنى نقولوا تام؟ تام يعني من ناحية في النحو فما نظرية الإسناد، يعني فما المسند والمسند إليه، فما في العربية فما زوز أنواع متاع جمل، الجملة الفعلية اللي فيها الفعل والفعل، الفعل هو المسند والفعل هو المسند إليه، وفما الجملة الإسمية اللي فيها ركني الإسناد هما المبتدأ والخبر، اللي هما المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند ولا المحكوم به والمحكوم عليه، ولا هذوما الكل معناتها عبارات، لكن المحكوم به والمحكوم عليه هذوما خاصة اصطلاح في المنطق، لكن في النحو مسند إليه ومسند في البلاغة وفي النحو هذي هم. فالركن الإسناد لازم نجيبهم، يعني هذا هو الوقف التام، يعني الجملة الأركان متاعها موجودة والمعنى متاعها تم. هذي فيها ثلاثة أنواع قسمة، هذي قسمة عقلية يعني فماش احتمال لا رابع لها. يا إما إذا كان وقفت أنا اللي بعد اللفظ اللي أنا وقفت عليه اللي بعده مش متعلق بالجملة اللي قريتها أنا، لا من ناحية اللفظ يعني من ناحية الإعراب ولا من ناحية المعنى، كل واحدة على روح، هذا نوع. وإلا تنجم تكون متعلقة لفظا ومعنى، تكون من ناحية اللفظ والإعراب متعلقة بها، وتكون من ناحية المعنى بالطبع إذا كان متعلقة بها في اللفظ بتكون متعلقة بها في المعنى. وإلا ساعات تنجم تكون متعلقة في المعنى من غير ما تكون عندها تعلق في اللفظ، يعني كجملة جملة نحويا جملة لولا وفيت وبدينا جملة جديدة، لكن من ناحية المعنى فما ترابط معنوي. وبتبيع الترابط اللفظي يستلزم الترابط المعنوي، لكن الترابط المعنوي ما يستلزمش أي لا عكس. فيجيوا ثلاثة أنواع، نوع اللي يكون ما عنده لا تعلق لا لفظا ولا معنى اللي هو سماه التام
1: كامل من جميع.
0: يعني هذك اللي بعد اللي وقفت عليه هنا ما يتعلقش باللي قريته أنا جملة لا من ناحية المعنى، وإذا كان ما تعلقش من ناحية المعنى بالضرورة ما يتعلقش من ناحية اللفظ، وإلا يكون متعلق لفظا ومعنى اللي هو آخر الأقسام اللي هو سميه الحسن، هذاك متعلق لفظا ومعنى. واللي وسط ما بيناتهم الاثنين اللي هو يكون متعلق معنى لا لفظا، هذا إذا كان متعلق معنى لا لفظا هذا هو سماه الكافي، وقف الكافي. هذه ثلاثة أنواع بصفة عام. طوى هذي بعد التقسيم باش يعطي الحكم بتاع كل واحد في البيت الموالي، باش يتعرض لشنو التقسيم هذي، شنو يستلزم، شنو يترتب عليه بالنسبة أنا للقارئ. به هيك قسمت لي الوقف هذي، التقسيم هذي أنا في قرايتي شنو باش ينجر عليه. قال لنا الإمام الجزري رحمه الله، كونه زوز أقسام الأولانين اللي هما التام والكافي، يعني التام والكافي ما فهمش ترابط لفظي اللي يجمع ما بيناتهم، خاطر كما قلنا التام لا فيه لا ربط لا معنوي لا تعلق، وما يسميه تعلق، لا فما لا تعلق معنوي لا تعلق لفظي. وبالنسبة للكافي فما تعلق معنوي لكن فماش تعلق لفظي، يعني الجامع ما بينات هذوما الاثنين ان انتفاء التعلق اللفظي. اذا كان فماش تعلق لفظي النجم نقف ونبدا باللي بعد مباشرة. قعد القسم الثالث اللي هو الحسن، الحسن فيه تعلق لفظي وبالضروره اذا كان فما تعلق لفظي باش يكون فما تعلق معنوي طبعا. اذا كان فما تعلق لفظي وتعلق معنوي، لكن انا وين وقفت المعنى التام، صحيح جبت الركن الاسناد موجودين اللي هما يا المبتدا والخبر ولا الفعل والفعل موجودين، والجمله تامه ومن ناحيه النحويه معناتها استكملت الاركان نتاعها، وقفت المعنى ما فيش اشكال. كي باش نبدا في اختيار ابن الجزري لهنا في المقدمة بالطبع، لأنه حتى كلام ابن الجزري مثلا في الكتب الموسعة فيه تفصيل أكثر معناتها وفيه شروط أخرى، لكن لهنا احنا باش نجريه على ما قاله ابن الجزري في هذا النظم المبارك فقط، يعني اللي هو مبادئ أساسية قواعد كلية هكيك، لكن بعد الإقراء والتجربة هي بشوية بشوية تولي تعطي معناتها ما تمشيش ما تكونش قواعد جامدة، تعطيها
1: إثراء
0: أكثر وتعطيها مرونة أكثر، تولي قواعد مرينة على حسب المعنى وعلى حسب المقرأ بالاختيار بالتجربة متاعه، بشوية بشوية تكون فما أكثر تدقيق. لأن أنا في القواعد العامة إذا كان فما التعلق اللفظي والمعنوي اللي هو باب الوقف الحسن في الاصطلاح متاع

0: الجزري، خاطر لازمنا نعرفوا زاده الالفاظ هذه والاصطلاحات ما تختلف باختلاف الائمه، كل امام عنده اصطلاحاته. لكن هو جرى هنا الامام بن الجزري على المصطلحات اللي غلبت على المؤلفات، معناتها وان كان كل عالم عنده مصطلحات وعنده تقسيمات باختلاف الاعتبارات باختلاف الاجتهادات، مسألة اجتهادية، وهم أئمة يعني بلغوا درجة الاجتهاد في المسائل هذه. فالوقف الحسن إذا وقفت لا إشكال فيه، ما عنديش حتى مشكل، لكن إذا كان باش نبدأ يزمني نرجع، علاش؟ خاطر فما التعلق اللفظي والمعنوي، واستثنى منه كون يكون في رؤوس الآية، كما مثلا في الفاتحة، كي مش نقول أنا الحمد لله رب العالمين، وبعد مش نقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذا الرحمن الرحيم شنو من ناحية الإعراب؟ أصلا هي اللفظين هذوم هذوم اسمين من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله الحسنى، وجاءوا بالجر الرحمن الرحيم، مادام فما جر فما عامل أثر فيهم. اللي هما هذوما من التوابع، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذوما نعت معناتها في الاعراب، نعت من التوابع، ونعت لشنو؟ الاسم الله الاعظم، اسم الجلاله اللي جاء مجرور بحرف اللام، فجاءوا مجرورين كيف يعني، فهم التعلق لفظي وطبعا تعلق معنوي، لانه النعت معناتها يستلزم منعوت، اي متعلق بالمنعوت يعني فما التعلق. لكن هنا إذا كان باش نبدأ الرحمن الرحيم لا إشكال فيه، علاش؟ خطر الحمد لله رب العالمين آية باتفاق، فإذا كان الرأس آية نستثنيها من القاعدة متاع الوقف الحسن، والنجم نبدأ بما بعدها على اختيار الإمام ابن الجزري في هذه المنظومة المباركة.
1: بارك الله فيك شيخ معز، إن شاء الله في الحلقة القادمة نزيد نفصل أكثر ونبين أكثر ونأخذ أمثلة من هذه الأوقاف. نصل إلى نهاية هذه الحصة مستمعين الأوفياء، على أن نلقاكم في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع.

أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن

أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
1: من رياض السنة النبوية.

يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني.

0: حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حب لي بي صلي لي
0: أنا في حب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خلص صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: أحاديث نبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: كان عندنا عالم من تونس حنا. عالم من تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني اللي يحبوا بيكم من خلق.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
0: رياض الروح والريحان.
1: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.

سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صور مستطابة
1: من حياة الصحابة نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بصحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معكم أيضا شيخ قيس دائما وأبدا مع هذا اليوم، بهذا اليوم ومع أحبابنا الكرام. شيخ قيس بن شهلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم عطاء الإمامة والخطابة بجامع الرحمة من مدينة الفحص بير مقرى. أتانا فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
3: شكرا أستاذ، اللهم أمين، ربي يبارك فيك وربي يجزيك خير، حياكم الله تعالى، وتحية لكل المستمعين الأكارم، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
2: اللهم آمين يا رب العالمين. يا طالبا شرف اللحاق بزمرته ومؤملا أنس الجوار بصحبته، ستنال ما أملت إن لاقيته متمسكا بعد الكتاب بسنته. أكثر عليه من الصلاة وزدها أملا لنيل جواره وشفاعته. صلي عليه شيخ قيس.
3: اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله،
2: صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. شخصية من اليوم تنتظرنا إن شاء الله؟
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. نعم أكبر. بإذن الله تعالى نواصل المسير المبارك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع القدوات الطيبة، مع المثل العليا، مع النماذج المشرفة، مع الأطهار الأخيار، مع من رباهم المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. لنعش هذه اللحظات بين يدي رجل من الأئمة الكبار، بين يدي الأمين الزاهد والعدل الراشد. إنه التقي النقي، إنه العابد الخاشع الزكي، إنه فارس الفرسان وقائد الأبطال. كان للمؤمنين ودودا، وكان على المشركين شديدا. إنه رجل الأمانة والصلاح، إنه رجل التقى والفلاح. إنه عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عن عبيدة أو أبو عبيدة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس ومن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
2: صلى الله عليه وسلم:
3: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لو تلاحظ في الحديث أستاذة، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوجه به إلى الصحابة، بل يتوجه به إلى الأمة حتى آخر رجل تقوم عليه ساعة.
2: ملمح جميل هذا شيخنا.
3: قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة. ما خالك النبي لم يخاطب الصحابة، خاطب الصحابة، لكن هذا خطاب موجه إلى الأمة، إلى الأمة قاتبة حتى تقوم ساعة. وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية أخرى لما قبل وفد النجران وهم من النصارى لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب الوفد أن يبعث إليهم رجلا ليأخذ أموال الصلح الذي اتفق عليه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث لنا رجلا أمينا. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين.
2: أمينا حق أمين،
3: أمينا حق أمين.
2: يا الله،
3: يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام استشرف لها الناس. شو معناه استشرف لها الناس؟ يعني كل واحد من الصحابة حب يظهر مكانه يوري مكانه للنبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: حتى ينال هذا الشرف وحتى ينال هذه المكرمة وحتى ينال هذه المكانة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة، هذا هو أمين هذه الأمة. هو عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ويقفون في نسبته عند فهر فيقولون الفهري. وكان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم عند فهر بن مالك، عن عند الجد هذا يلتقي نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أسلم أبو عبيدة في أيام الدعوة الأولى، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، وهو الرجل الذي قال في شأنه عمر وهو يختار أهل الشورى: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. تعرف لماذا أستاذة؟
2: لماذا؟
3: لأنه بيوم القيامة لما يوقف سيدنا عمر قدام ربي سبحانه وتعالى وبين يدي الله فيسأله: عند من تركت الخلافة؟ يقول له: يا ربي تركتها عند أمين هذه الأمة.
2: يا ربي
3: لهذا السبب
2: المسؤولية.
3: لهذا السبب سيدنا عمر قال: لو كان جاء أبو بكر، قال سيدنا أبو عبيدة بن الجراح حي لتركت عنده الخلافة وما يخليش الأمر في الشورى. والذي قال فيه معاذ بن جبل: إنه لخير من يمشي على الأرض. أسلم أبو عبيدة قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم تحت وطأة التعذيب الذي تفننت فيه قريش حتى أرغت وأزبدت ودقت طبول الحرب وأوعدت وصبت جام غضبها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المستضعفين من الصحابة. نال أبو عبيدة نصيبه من الأذى، فاضطر أن يهاجر إلى الحبشة، فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين، ويعود بعد ذلك ليهاجر إلى يثرب إلى المدينة النبوية المطهرة، ويشهد رضي الله عنه بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدري من البدريين الذين قال فيهم النبي الأمين: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: فقد وجبت لكم الجنة. وفي غزوة أحد يبرز حب أبو عبيدة بن الجراح للنبي صلى الله عليه وسلم. ولنتعلم اليوم درسا من دروس الحب من أبي عبيدة بن الجراح لحبيب قلبه نبينا صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الأكارم ما تعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقد ذكرنا ذلك في حلقات ماضية. بعدما فارق الرماة منازلهم وخالفوا أمرا صريحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوق المسلمين من الخلف خالد بن الوليد، وكاد النبي أن يقتل، بل وانتشر خبر مقتله في الميدان. وبالفعل نزل في يوم أحد قول الحق تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
2: صدقت يا الله.
3: تعرض النبي للقتل، كسرت رباعيته، ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه، ونزف الدم الطاهر الزكي من وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يقول بأبي هو وأمي وروحي: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. ويتعرض النبي إلى القتل وينقض إليه كالصقر الصديق حينما تكالبت سيوف المشركين كلها تريد رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم،
3: فيقول أبو بكر: فرأيت فارسا يطير إلى النبي طيرانا، فدعوت الله ألا يكون هذا الفارس قد جاء إلا لخير. قال: فلما اقترب فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فرأى أبو عبيدة الدم ينزف من وجه رسول الله، فانخلع قلبه وحق له أن ينخلع. وتقدم الصديق لينزع حلقة المغفر من وجنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فتقدم أبو عبيدة وقال: بالله عليك يا أبا بكر، خلي بيني وبين رسول الله. فتأخر أبو بكر وأذن له، فتقدم أبو عبيدة وخشية أن يؤلم حبيب قلبه المصطفى، تقدم وقبض عن على حلقة المغفر بأسنانه قبضة شديدة، ثم انتزع الحلقة نزعة واحدة فانكسرت ثنيته رضي الله عنه، ونزفت الدماء من فم أبي عبيدة بن الجراح. لم يلتفت إلى دمائه، شغلته دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم على دمائه هو. فتقدم الصديق لينتزع الثانية، وقد رأى الدماء تنزف من فم أبي عبيدة، فقال: أسألك بالله يا أبا بكر، خلي بيني وبين رسول الله. فأذن له الصديق، وتقدم أبو عبيدة وأمسك الحلقة الأخرى بأسنانه بقوة، وانتزعها من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكسرت ثنيته الأخرى، ونزفت الدماء، حتى قيل بعدما كسرت ثنيتاه، قيل: والله ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة بن الجراح. الأهتم هو الذي سقطت ثنيتاه.
2: نعم.
3: جزاك الله عنا وعن الأمة خيرا يا أبا بكر، أو يا أبا عبيدة، يا من رحت لتخفف الألم عن رسول الله، وقد نسيت في جسدك كل ألم. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا. والليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم للخطب فرسانا. الله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للخير أعوانا. نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
2: رضي الله عن أبي عبيدة بن الجراح، رضي الله عن أعلام الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من صلب هذه الأمة من يفدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ويذب عن سنته دائما وأبدا. اللهم أمين يا رب العالمين. إذا نستسمحكم شيخنا قيس بعض الدقائق ابتهال إن شاء الله، ونعود إلى مسامعكم مع كلمات أخرى إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الشخصية المادعة.

0: عدنا إليكم أحبابنا الكرام، سلام الله عليكم مجددا ورحمته وبركاته. تحية طيبة لكم شيخ قيس.
1: تحية. شكرا أستاذ، ربي يحفظك، بارك الله فيك. نعم، يتجلى صدق أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه
0: رضي الله عنه وأرضاه
1: وتجرده يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: اجتمع الأنصار الأطهار الأخيار الأبرار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، يعني كانوا مشغولين بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: فأسرعوا إليهم، يقوم الصديق رضي الله تعالى عنه في السقيفة ليرفع يد عمر ويد أبي عبيدة ليختار المسلمون واحدا منهم حتى نعلم مكانة أبي عبيدة. تصور أن الصديق يقدمه الصديق ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه يرفع يد عمر ويقول هذا الذي أعز الله به الإسلام، سيدنا عمر.
0: نعم.
1: يعني وقفة مع سيدنا عمر، هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اصطفاء من الحق تبارك وتعالى لعمر. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام هو كان يلقب في الجاهلية بأبي الحكم، وكنه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل.
0: نعم.
1: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي سبحانه وتعالى يعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، لكن الحق سبحانه وتعالى اصطفى لهذه الأمة ولعزة الإسلام الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفعلا لم يعز الإسلام حتى أسلم أبو بكر، حتى أسلم سيدنا عمر رضي الله تعالى
0: عنه
1: وأرضاه، ولم يخرج المسلمون من دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى أسلم الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يجهروا بالإسلام إلا بعد إسلامه رضي الله عنه.
0: نعم.
1: فكان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقدم عمر ويقول هذا الذي أعز الله به الإسلام، وكان يقدم أبو عبيدة فيقول هذا أمين هذه الأمة، فلقد اخترت لكم أحدهما. فرد أبو عبيدة مع عمر على قلب رجل واحد، لا والله لا نتقدم عليك أبدا، فأنت أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنت خليفة رسول الله في الصلاة وهي أفضل ديننا. يعني أيختارك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نختارك لدنيانا؟ يعني شوف التفكير السليم.
0: أي
1: من التفكير السوي، ممن يعني ليس بالغريب هذا، ممن تربوا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبايع أبا بكر وقال عمر كلماته القوية، والله لئن أقدم فتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على من رباهم وزكى نفوسهم وطهر ضمائرهم وجعلهم لا يعملون إلا لله جل وعلا. كل أعمالهم كانت خالصة لوجه الله، ليس لدنيا ولا لكراسي ولا لا، كل همهم كيفاش يخدموا دين ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ويتوفى الصديق وهو عن أبي عبيدة راض، ثم يتولى الخلافة من بعد الصديق فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب، وتبدأ الفتوحات وتبرز فروسية أبي عبيدة وتتجلى بطولة هذا الأسد. نعم، إنه أمير الأمراء، إنه قائد الأوفياء. باختصار شديد ولأن الوقت يمضي وعقارب الساعة تطاردنا، أقول يؤمر أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح قائدا عاما على الجيوش في جبهة الشام لملاقاة الروم، فلقد جمع الروم للمسلمين في عهد أبي بكر جيشا يزيد على 240,000. يعني مواجهة طاحنة. يرسل أبو عبيدة إلى الصديق يطلب المدد ويطلب العون، فقال الصديق والله لأشفين وساوس الروم بترياق الوساوس خالد بن الوليد.
0: نعم.
1: رضي الله عن خالد. وكان خالد في العراق يعني فتوحات ونجاحات ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم.
1: فأرسل إليه الصديق وأمره بالمسير إلى جبهة الشام وأن يتولى القيادة العامة، وأرسل الصديق كتابا آخر لأبي عبيدة يأمره بالسمع والطاعة لخالد بن الوليد.
0: نعم.
1: ويتنازل أبو عبيدة عن القيادة العامة ليصبح جنديا مطيعا لخالد، وينتصر المسلمون على الروم. وفي أوج الانتصارات يموت الصديق رضي الله عنه، ويتولى الخلافة فاروق الأمة عمر رضي الله عنه. على فكرة سيدنا عمر طلب من أبي بكر الصديق عزل خالد بن الوليد. ليش؟ لأن الناس افتتنت بنجاحاته. لكن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: والله لن أشيم سيفا سله الله على أعدائه. فبمجرد أنه تولى سيدنا عمر، يعني شوف محافظة على العقيدة، بمجرد تولي سيدنا عمر الخلافة قام بعزل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأعاد قيادة الجيش العام لإمامنا اليوم أبو عبيدة بن الجراح.
0: نعم.
1: قام بعزل خالد بن الوليد من القيادة العامة، ويأمر أبا عبيدة أن يكون قائدا عاما للجيش، فيكتم أبو عبيدة أمر الكتاب. لما جه الكتاب كانت الحرب دائرة، مازالت رحال الحرب دائرة، ماذا فعل؟ خب الكتاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. بس نشوفه مرة أخرى أخلاق الصحابة، وأنهم لا يريدون الكراسي والمناصب. وخبر وكتم أيضا خبر وفاة الخليفة حتى يتم النصر وحتى تنتهي المعركة. وبعد انتهاء المعركة يعلم خالد ابن الوليد بأمر الكتاب من غير أبي عبيدة، مش سيدنا أبو عبيدة هو اللي أخبره، فيذهب إليه ليؤدي له تحية الجندي لقائده وهو يقول: يغفر الله لك يا أبا عبيدة، يأتيك كتاب أمير المؤمنين فتصلي خلفي ولا تخبرني، والسلطان سلطانك. فيقول أبو عبيدة: يغفر الله لك يا خالد، ما كنت لأعلمك بهذا حتى تعلم من غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك. ثم يقول: ووالله لا أريد سلطان الدنيا.
0: يا الله.
1: يفتح بيت المقدس على يدي أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أرضاه، اسأل الله تعالى أن يكشف عن أهلها الهم والغم.
0: أمين.
1: ويصر أهل بيت المقدس ألا يتم الصلح وألا يسلم المفاتيح إلا لعمر بن الخطاب، ويرسل أبو عبيدة كتابا للفاروق ويخبره بالأمر، ويأتي الخليفة في موكب مهيب، يأتي في خادم ودابة، مع خادم ودابة فقط. وكان سيدنا عمر مرة يركب على الدابة ومرة يركب عليها الخادم ومرة يرتح الدابة،
0: سبحان الله
1: رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين.
0: اللهم أمين.
1: يأتي في تواضعه خادم ودابة واحدة مع عمر بن الخطاب الذي جاء من المدينة المنورة ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. ويمر أمير المؤمنين في بركة ماء فيخلع نعله، فيراه أبو عبيدة فيقول: يا أمير المؤمنين، ما أحب أن القوم استشرفوك، أي لا أحب أن يراك القوم وأنت على هذه الحال، وقد أتيت لتستلم مفاتيح بيت المقدس. فقال عمر: إيه يا أبا عبيدة، لو يقولها غيرك. يا أبا عبيدة، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهنالك في الشام يصاب بطلنا وإمامنا بالطاعون، فيخاف عليه عمر ويريد ليخرجه من أرض الطاعون، فكتب عمر: لقد عرضت لي حاجة لا غنى لي عنك فيها. موضوع خطير لابد أن أستشيرك فيه، لابد أن تأتيني في الحال. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب فهم حاجة أمير المؤمنين، فقال: يريد أمير المؤمنين أن يستبقي ما ليس بباق، يريد أمير المؤمنين أن يستبقي ما ليس بباق. ثم أرسل كتابه إلى عمر وقال: أرجو أن تجعلني في حل من عزيمتك، فأنا في جند من أجناد المسلمين، وما أنا بالذي يفر بنفسه عنهم أبدا. ويموت أبو عبيدة شهيدا بالطاعون رضي الله عنه، وجمعنا به في جنات النعيم.
0: أمين.
1: اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين.
0: أمين.
1: أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: اللهم آمين آمين يا رب العالمين، رضي الله عنهم أجمعين. شكرا شيخ قيس بن شهلة على ما تفضلتم به آنفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في صحيفة أعمالكم. اللهم أمين. أحبابنا الكرام، شكرا على حسن إنصاتكم وإصغائكم، وأنتم دائما وأبدا عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب، من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: من القلب، من القلب إلى القلب.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان.
6: انا واحد من الناس نمشي بحذ امي ولا حاجه نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، تغذيت منها برشا حاجات بالنسبه لديني وبالنسبه لحياتي بالنسبه لكل شيء.
3: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب، من القلب.
7: واعلموا ان لكل واحد منا في جسده مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
10: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عمر بن عربية، برواية الإمام قالون عن نافع المسلمين.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي

0: صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
1: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك
2: يفيدك ويؤنسك. تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية،
4: من القلب،
5: من القلب، من القلب
4: إلى القلب.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إليه به سبحانه أتوسل، وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. فسبحانه من أول وهو آخر، وسبحانه من آخر وهو أول. تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق، فهو الرازق المتكفل. حليم عظيم، راحم متكرم، رؤوف رحيم، واهب متطول، جواد مجيد، مشفق متعطف، جليل جميل، منعم متفضل. له الراسيات الشم تهبط خشية، وتنشق عن ماء يسيح ويخضل. وأنشأ من لا شيء سبحانه هواطلا، يسبح فيها رعدها ويهلل. وأحيا نواحي الأرض من بعد موتها بمنسجم غيثا من السحب يهمل. يحيط بما تخفي الضمائر علمه، ويدري دبيب النمل والليل أليل.

إلهي حنانيك، يا من فضله الجم فائض ومن جوده الموجود للخلق يشمل.

أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. حين تزداد ظلمة الليل البهيم سوادا، تهفو النفس الجميلة شوقا وتطلعا إلى إشراقة سريعة للشمس البهية. ينمو بإشراقتها الزهر ويخضر لروعتها الشجر، وتغرد على أنغام أشعتها الذهبية الطيور الصادحة، وتتفاعل مع جمال إشراقتها النفس العلية الطموحة.

مع هذه الإطلالة الشمسية المبهجة يبنى الغد الجميل، ويسير الركب البشري بخطى وثابة لتحقيق أمنياته وصياغة مستقبله المشرق. لو لم تكن هناك إشراقة شمس، هل نرى إبداعاً وحضارة؟ أم هل نرى إمتاعاً وجدارة؟ أم هل نرى ضياءاً وصفاء يمدنا ويساعدنا على العطاء وبناء الحياة المطمئنة وكسب العيش الرغيد؟

ومع إشراقة عام جديد يتطلع القلب الحي النابض بالحب إلى إشراقة أخرى هي أفضل روعة وأجمل صفاء وأنقى بياضا وأروع جمالا من طلعة الشمس وأشد تأثيرا، هي إشراقة القلب الداخلية. حين يشرق القلب بالإيمان الصادق تحلق أطيار السعادة وبلابل الحب في الفؤاد، فنرى النفس تسعد لسعادة الآخرين وتتألم لآلامهم وتمنحهم غرفا جميلة ملؤها الصفاء والود والرحمة، محققة لغة الجسد الواحد في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حين يشرق القلب بالصفاء والبياض تسري في الروح عذوبة وفي القول حسن، وقولوا للناس حسنا، وفي النظر صفاء وجمال، وفي السمع إنصات لكل ما هو خير، وفي الظن بالآخر تجاوز عن الكثير منه لأن بعض الظن إثم. حين يشرق القلب بنور الأخلاق تشع البسمة توهجا، فينشر الإبداع أشرعته ويزيد العطاء، وترتقي النفس في آفاق المجد والعمل والحضارة، وتذوب المساوئ في أنهار إشراقاته، فيصحح الخطأ ويجعله صوابا، ويزين الجميل ويجعله أجمل. ربي

علما نظمت عقده يد الإتقان واقتدار.

0: وجمالا في كل شيء، في كل شيء تجلى. سبح الحسن فيه، سبح الحسن فيه للرحمن.
1: أيها الأحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاء اليوم. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك وقال: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع

0: رواية قالون عن نافع المدني.
1: وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

اللهم يا واسع يا حكيم، بحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا، وجعلت النهار نشورا مبشرا، وخلقت بها الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومسابح، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا أن تصلح حالي وتنير قلبي للإيمان.

أباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا

أعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن

0: من إله غيره أفلا تتقون.
1: صدق الله العظيم.
2: من روائع التلاوات.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها

0: ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: صدق الله العظيم. من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلي يا رب وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. كل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. تردده المآذن كل وقت، وينبض بالقلوب إلى المماء. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. سبحانك، سبحانك يا من شهدت بربوبيته آياته. سبحانك يا واحد لا من قلة. سبحانك يا موجود من غير علة. سبحانك يا من هو بالبر معروف. سبحانك يا من هو بالإحسان موصوف. سبحانك يا معروف بلا غاية. سبحانك يا موصوف بلا نهاية. سبحانك يا أول بلا ابتداء. سبحانك يا آخر بلا انتهاء. سبحانك يا من لا ينسب إليه البنون. سبحانك يا من لا تعينه تزايد الأوقات، ولا تهينه السنون. سبحانك يا من بذكره أنس المخلصون. سبحانك يا من أباح لأهل محبته جنات النعيم. سبحانك يا من يرى حركة أرجل النمل في الليل البهيم. سبحانك يا من يعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم. سبحانك يا من يسبحه الطائر في وكره. سبحانك يا من يمجده الوحش في قفره. سبحانك يا من يسبحه العبد في سره وجهره. سبحانك يا من هو محيط بعمل المؤمنين بتأييده ونصره. سبحانك يا من تطمئن القلوب الوجلة بذكره وكشف ضره. إلهي، يا من هو الأول قبل كل شيء، يا من هو الباطن دون كل شيء، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل على النهار، يا مالك يا عزيز، يا غفار يا قهار، يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا وهاب، يا مقلب القلوب، يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستير العيوب، يا كشاف الكروب، يا حبيب كل محبوب، يا منتهى كل مطلوب، يا الله. اللهم أنت وفقتني، وعلى بابك أوقفتني، وجعلتني داعي عبادك إليك، ودالهم بفضلك عليك. ويا حزنا إن واصلتهم وقطعتني، ويا أسفا إن منحتهم وحرمتني، ويا ندما إن قبلتهم وطردتني. إلهي، وعزتك وجلالك، قد علمت أني لا أصلح لخدمتك، ولا أنا أهل لحضرتك، ولا أنا محسوب من أهل ودادك، لكثرة عيوبي الخافية عن عبادك، لكني رأيت من عادة المقصر الذي لا حجة له، والمفرط الذي لا عذر له، والعبد الآبق عن سيده إذا أراد معاودة سيده واستدراك أمره ويخاف غضبه ويخشى طرده، يأتي معه بذي جاه يتوجد له عنده بهذا التوجه ويشفع إليه فيه. فلذلك جئتك بهؤلاء الشفعاء، بحبيبك المصطفى، بالقرآن، بالصدقة، بالبر، بقيام الليل، بكل خافية لا يعلمها إنس ولا جان. أتيت وجئتك بهؤلاء إليك والأعزاء عليك، فإن أكن مطرودة فهبني لمن قبلته، وإن أكن محرومة فتصدق بي على من رحمته، ولا تجعلني كالقوس دفع السهم فمر السهم ولم يبرح، وكإبرة كست غيرها وهي عريانة، وكالشمعة أضاءت للناس بإحراق نفسها. إلهي، من عادة الكريم إذا دعا الناس إلى دار كرامته لوليمته أنه يستحي أن يرد طفيلية وينهر مسكينة، وأنت أكرم الأكرمين، عاهدتك كريمة فأكرمني، عاهدتك رحيمة فارحمني، وارحم كل سامع يا رحمن يا رحيم يا الله. إلهي وخالقي ومولاي، أسألك إيمانا يصلح للعرض عليك، وإيقانا نقف به في القيامة بين يديك، وعظمة تنقذنا بها من ورطات الذنوب، ورحمة تطهرنا بها من دنس العيوب، وعلما نفقه به أوامرك ونواهيك، وفهما نعلم به كيف نناجيك، واجعلنا في الدنيا والآخرة من أهلك، واملأ عقولنا بنور هدايتك، واحرس أقدام أفكارنا من مزالق مواطن الشبهات، وامنع طيور نفوسنا من الوقوع في شباك موبقات الشبهات، وأتمنا في إقام الصلاة على ترك الشهوات، وامح سطور سيئاتنا من جرائد أعمالنا بأيدي الحسنات، وكلنا حيث ينقطع الرجاء منا إذا أعرض أهل الوجود بوجوههم عنا، حتى نحصن في ظلم اللحود راهنين أفعالنا إلى اليوم المشهود. وأجر عبدك الضعيف على ما ألف من النخوة والزلل، ووفقه والحاضرين لصالح القول والعمل، وأجر على لسانه ما ينتفع به السامع، وتذرف له المدامع، ويلين له قلب الخاشع. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم بدءا وختام على مسك الختام، على زين الأنام، على حبيبك المصطفى محمد، وعلى أهله وصحبه على الدوام. نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عظيما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب، خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب، خير النبيين لم يقرن به أحد وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب. إي والله خير النبيين لم يذكر على شفة

حلو ربيعي الأول، ربيع الأنوار، ولا يعرف قدر المولد إلا من عرف قدر المولود. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. هذا الشهر المبارك أيها الأحبة، وهذا الكلم من قلبي أسوقه تحية وسلامة بقدر حبي لكم وبقدر هذه الكلمات الموصولة إلى الحبيب صلوات ربي وسلام عليه. وددت أن أستفتح بحبي لهذا الشهر، هذا الشهر الذي ولد من أضاء الدنيا بعد ظلمة فيه، هذا الشهر الذي فيه ولد من جاء رحمة لا غضب، هذا الشهر الذي ولد فيه الذي أكرمه الله بالهداية لا عسفة وبشارة لا تخويف. ولد الحبيب فتهذبت الأخلاق واستقامت الفطرة وارتفع الميزان، الحبيب قرآن يمشي، الحبيب قلب يسع، الحبيب صبر لا ينفد وحب لا يشبهه الحب. ما احتاجته البشرية بالأمس هي أشد احتياجا له اليوم، لصدقه في زمن الكذب، لرحمته في زمن القسوة، ولعدله في زمن الهوى. يا من أحببتموه ولم تروه، أكثروا من الصلاة عليه فبها تغفر الذنوب وتفرج الكروب وترفع الدرجات، كل صلاة تعرض عليه وكل سلام يرده باسمك يا سامع يا كريم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ الميزان، ونورا في القلب واللسان، وشفاعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا رب ارزقنا اتباع سنته ولين قلبه وصحبته في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. صل عليه يا أحمد، صل عليه يا لطيفة، صل عليه يا أسماء. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يمتعنا دائما وأبدا بذكره وبالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون من الغافلين ولا من الغافلات. إنه ولي ذلك والقادر عليه يا رب الأرض والسماوات. يوم أطل علينا جديد، نسأل الله أن يحل على القلب فيكون سعيد. هذا اليوم يوم السبت الثاني من شهر ربيع الأنوار. أسأل الله أن ينور قلوبكم وعقولكم بهذا الشهر وفي هذه الأيام وفي كل وقت وفي كل آن. ها هو محمد، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم. يأتيه جبريل عليه السلام فيقول: يا محمد أبشر بنورين، يا محمد أبشر بنورين. النور الأول سورة الفاتحة، والنور الثاني هاتان الآيتان، آخر آيتين من سورة البقرة. يا من أسلم عليه وعلى كل أخت وعلى كل أب وعلى كل أم، ومن أنتم في الطريق، اسمعوا عني ما يذكركم بقرآن ربي. على من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم فتنورت به الأكوان. آيتين أخيرتين من سورة البقرة. طيب، في فضل هاتين الآيتين أحاديث كثيرة جدا، منها

كونها النور، لأن من قرأها في ليلة كفتاة. تكلم العلماء عن معنى كفتاة. ما معنى كفتاة؟ كلام طويل جدا، حتى قال أحد الصالحين، قال: والصحيح كفتاه من كل شر يؤذيه. إن المتأمل في هاتين الآيتين أيها الأفاضل هي جزء من كل، فنالت هذا الفضل العظيم، فكيف بالكل التي هي سورة البقرة كاملة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. ويقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أيها الأفاضل، من عجائب هذه السورة العظيمة ذكرت فيها هاتين الآيتين التي هي نور. تأملوا معي، ذكرت فيها أفضل آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، وذكرت فيها أطول آية في القرآن وهي آية التداين، وذكر فيها أحوال الناس من مسلم وفاسق ومنافق وكافر. يقول أحد العلماء: وقد ذكرت فيها أمهات العبادات من العبادات الزمانية والمكانية، الصلاة، الصيام، الصوم يعني، الحج، بل وذكرت فيها أمهات المعاملات من البيع والربا والنكاح والطلاق، بل إن بعض العلماء من قال: فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر، ومع ذلك لم تسمى بشيء من ذلك، وإنما سميت بالبقرة. لماذا سميت بالبقرة؟ هذا جزء الأول معكم، الجزء الثاني هام جدا ولكن له وقته، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة سيأتي. الجزء الثاني وهو هام جدا بل وخطير، وأقولها على ديني. إذن أحبابنا الكرام، نشوق المستمعين ابتهال إن شاء الله، ولنا عودة، تابعونا.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لكم مجددة وصباحكم أجمل. سلام الله عليكم أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أوفيائي وتحيتي جد خاصة للدكتور والإمام والخطيب حمد زردو مباشرة من بني خيار. أقول لكم تحية طيبة وسلام الله عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مباركة لكم جميعا. الحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. مرحبا بكم شيخنا، وهذا ركنكم المبارك، أبدعوا وأمتعوا أسماعنا.
1: متعكم الله بالخير بسم الله جمعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية مباركة هذا الصباح المبارك الميمون بهذا اليوم الأغر وهذا الشهر الأنور، شهر ربيع الذي بانت أنواره وفاحت أزهاره بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى
0: صلى الله عليه وسلم.
1: قلت تحية لك والأستاذ المستمعين والمستمعات، تحية هي بطعم خاص بطعم نسمات الحبيب المصطفى
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وقلوب المحبين والمشتاقين تتهتاج طربا وشوقا ووجدا كلما نسمت نسمات من يحبون. وأعظم محبوب للمسلمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشاعر قال في محبوبته: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، فماذا يقول من أحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد مر به زمان يعلم أنه فيه برز لهذا الوجود؟ فقال قائلهم: وفى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله، شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله، ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله، لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله صلى الله عليه وسلم. شهر ربيع هذا الذي دخلناه قريبا، شهر حدث فيه حدث جليل لم يتكرر، وهو أن ظهر للوجود بميلاده صلى الله عليه وسلم من قال فيه ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة إنما برزت وبدأت مع وجوده صلى الله عليه وسلم، بل قد ظهرت قبل وجوده صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث أن سيدنا آدم عليه السلام لما أخطأ الخطيئة وأراد أن يتوب سأل ربه عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم: إلا ما غفرت لي، قال لربه. فقال ربنا: وما أدرك ما محمد؟ قال: لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تقرن إلى اسمك إلا أحب الأسماء إليك، قال: نعم، إنه من ذريتك وإنه أحب الأسماء إليك.
0: صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله ما عليه أجمل وسلم. ما أجمل هذه الفاتحة التي استفتحت بها. أسأل الله أن تكون في ميزانكم شيخ حمد، لنعود معكم بعد إذنكم وبعد إذن مستمعينا الأكارم حفظكم الله. إذن فاصل إن شاء الله ونعود إليكم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا الله يا كريم يا عظيم. لمن يسأل صوت من الذي قرأ سورة الفجر؟ إذن هو القارئ أحمد الطرابلسي، حفظه الله وحفظ الله لنا أعلام الأمة، وحفظكم الله أيضا معهم شيخ حمدة. مرحبا.
2: اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليك من الله التحية والسلام والأمان يا رب العالمين.
2: اللهم
1: مع هذا ربي يبارك فيك الركن المبارك كونوا ربانيين. استفتحنا الحديث بخير كلام بعد كلام الله المنان سبحانه وتعالى عمن هو أفضل الربانيين الذين خلقهم الحق سبحانه وتعالى، الحبيب رباني ويأسر قلبي كل خلق فيه صلى الله عليه وسلم. لذلك ما أجمل كواليسنا إذ قلنا فلنتحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذنا الحديث إن شاء الله بتوفيق من الله. لكم المصدح في المداخلة الثانية المباركة، فلتتفضلوا.
2: بارك فيكم
1: وإياك.
2: وما تزدان المجالس إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله الله،
2: فهو سيد الربانيين وإمامهم صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إذن ذكرنا حديث آدم عليه السلام.
1: نعم.
2: وللأمانة في الحديث على ما فيه من الضعف فإن له شواهد تقويه
1: من باب الفضل والأنس يعني.
2: نعم
1: نعم.
2: الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى معنى نحتاجه نحن اليوم. نبهنا إلى مسألة محبته والشوق إليه.
1: نعم.
2: حين قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ففهم الصحابة أن الترقي في الإيمان من أعظم سبله وأبوابه محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا عمر وهو يبحث في درجات إيمانه بهذا المعيار النبوي، قال يا رسول الله وانظروا إلى صدق الفاروق رضي الله عنه، يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أحب إلي من أهلي وولدي ووالدي ومالي وكل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام لا يا ابن الخطاب حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فتفكر عمر قليلا ثم قال يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال الآن يا عمر
1: الآن
2: يعني الآن اكتمل حبك وإيمانك. حين اكتمل حبك لي اكتمل إيمانك. ينبهنا هذا إلى سر عظيم من أسرار الترقي في الإيمان، وهو التعلق بحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلق محبة قلبية. لأن بعض الناس يحصر علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، اتباع أعماله وسنته، وهو أمر واجب مطلوب لا محالة.
1: نعم.
2: ولكن من أعظم أبواب الاتباع أن نتبعه في هذا الأمر النبوي الجليل الذي يرقي إيماننا، وهو أن نتعلق به تعلق المحبة. وانظري كيف لم يقبل من ابن الخطاب رضي الله عنه إلا أن جعله أحب إليه من نفسه. فالمحبة عبادة عظيمة ترتقي بإيمان المؤمن. لماذا نحتفي نحن بمثل هذا الشهر المبارك بذكرى ميلاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ نحن نلتمس أن تقوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. والمحبة بهذا الحديث تقوى وتضعف، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فكذلك الحب بالتحبب، إذا أردت أن يقوى حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ لذلك أسبابا. من تلك الأسباب أن تكثر من الصلاة عليه، أن تكثر من الحديث عليه، أن تكثر من مدحه صلى الله عليه وسلم، أن تقرأ أحوال الصحابة معه عليه الصلاة والسلام. هذا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير اللون كأنه به مرض، فقال: ما بك يا ثوبان؟ يعرف الحزن في وجهه. قال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقى. استوحش، اشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إلى المسجد فيراه. قال: ثم إني ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك هناك، لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخلها لم أراك أبدا. فانظر انشغال ثوبان في الدنيا لا يصبر على لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حمل هم رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، حتى جاء فاشتكى إليه حاله، فأنزل ربنا قوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
1: الله الله الله، اللهم اجعلنا منهم.
2: اللهم آمين يا رب العالمين. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالأمر الهين، والبحث عن تقويتها أمر مطلوب. لأجل هذا اشتغل المسلمون كما ذكر سيدي طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، قال لما كتب قصة المولد، قال: فعلت ذلك إنما دعاني لذلك الاتساء بأفاضل الأمة الذين ألهمهم الله صرف الهمة إلى العناية بتعظيم اليوم الذي يوافق من كل عام يوم ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: انظر إلى هذا الوصف، وما بالك ببلاغة الإمام رحمه الله تعالى.
1: الله.
2: قال: دعاني إليه الاتساء بأفاضل الأمة الذين ألهمهم الله صرف الهمة إلى تعظيم يوم المولد النبوي الشريف.
1: نعم.
2: فمن إلهام الله لعباده الصالحين ولعلماء هذه الأمة أن يحيوا هذا اليوم. ومن عجيب ما رأيت لسيد الطهر بن عاشور أنه يقر بتسمية هذا اليوم عيدا ولا ينفيه. قال: إذ كانوا قد عدوه عيدا علمناه من قوله تعالى، يستنبط الدليل من قوله تعالى في التنويه بشهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: فأي يوم أسعد من يوم أظهر الله فيه للعالم مولودا كان المنقذ من الضلالة وأخرج به الناس من ظلمات الشرك ومناقص الجهالة. فكأنه يقول: إذا كان رمضان قد شرف بنزول القرآن فيه، فإن اليوم الذي شرف بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم فيه، وهو الذي عليه نزل القرآن وعليه جاء فضل رمضان وبسببه جاء خير الإسلام كله، فهذا اليوم حري بأن يعظم، وإنما عظم تقربا لهذا النبي، تقربا لله بمحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ولعلنا نختم بهذا،
1: إن شاء الله،
2: بشرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذ قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من يأتي لم يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل بهم، ألا يعرف الخيل خيلة؟ يعني خيل بيض في خيل سود كثيرة، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك الحديث. الشاهد قوله وددنا أن قد رأينا إخواننا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى قوم يؤمنون به ولم يروه، يحبونه عن بعد، لعلنا نكون منهم إذ نشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وندندن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بمحبته في هذا الشهر الذي نسب إليه صلى الله عليه وسلم. وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا،
1: جزيتم الجنة، بارك الله فيكم. ولو أنها للحظات، وقد ذكرتم الإمام ابن عاشور في كلمات هامة جدا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، أختم بما قاله الإمام. قال أهل مكة قديما، يعني كانوا يعني في هذا اليوم، في يعني المولد، كانوا يذهبون إلى مكان الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة أدرى بشعابها كما يذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعظم الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وأن يكون في هذه تكون يعني في هذه الأيام سيرة ومسيرة للكبار وللصغار. يا رب العالمين، به نقتدي وبه نهتدي. جزيتم الجنة ورزقكم الله شفاعة من سيطرق باب الجنة، ولن تفتح هذه الأبواب إلا لهذا الطارق، يد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل سامع كريم يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، تمام الساعة 8 من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يصلكم صوتنا، نتابع معكم، ولكم مني كل الشكر.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على ساكن المدينة وعلى آله وصحبه أجمعين، يا خير من عم الوجود سناه ومشت إلى خير الأمور خطاه، وطوى السماء إلى السماء مبلغا هديا لينشر في الأنام هداه، وأقام بالحق المبين سبيلا والله جل جلاله يرعاه. مني عليك صلاة ربي ما هما غيث وما أحيا الزهور نداه. امدح حبيبك شيخ عمر.
1: اللهم صل وسلم بارك عليه، اللهم صل وسلم بارك
0: عليه، صلوات ربي وسلام عليه. بإذن سبحانه وتعالى وصل هذا السلام إلى حبيبك يوم أن أكرمك الحق سبحانه وتعالى بهذا الاختصاص الشريف في علم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحوله ندند دائما وأبدا، ولكن ما أجمل الحديث عنه ومعه في هذه الأيام المباركات. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الدنيا وفي الآخرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور عمر الشبلي في هذا الركن المبارك. ماذا فعلا لو لم يحبنا المولى سبحانه وتعالى، كيف يكون حال المؤمن في الصائفة الماضية الذين أحبهم الله صفات هامة جدا في القرآن، لكن في هذا التوقيت وهذه الصائفة المعرفة بالخلف حتى نحذر، فمن الذين لا يحبهم الله حتى لا نكون منهم شيخنا؟
1: اي والله، نسأل الله السلامة والعافية وفضل يحفظ الله وبارك إن شاء الله في أعمالنا. أستاذ أسماء، هو هذا المنهج منهج مبارك أنك تعلم بالخلف، لأن أحيانا تترسخ المعلومة أكثر، وقد يكون جانب الترهيب والترغيب له ما يعني دور كبير جدا في ترسيخ هذا المعنى. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنرى صفتين ذميمتين لا يحبهم الله تبارك وتعالى. الأولى الظلم، وما أدراك ما الظلم؟ قال عز وجل والله لا يحب الظالمين، وفي آية أخرى إنه لا يحب الظالمين. يعني المولى تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات، خاصة آية سورة آل عمران، يعني سورة آل عمران الآية 57، تناول في هذه المسألة حين قال عز وجل وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الآية واضحة جدا، وسورة آل عمران معلوم لدى الجميع أن هذه السورة الكريمة هي تناولت عدة قضايا، لكن القضية المركزية فيها هي غزوة أحد. القضية المركزية فيها هي غزوة أحد، من الآية 121 حتى الآية 181، هذه 60 آية كلها لغزوة أحد، وما قبلها يمكن اعتباره هو تمهيد لهذه الغزوة أو للكلام عنها أو للكلام عن معانيها.
0: طيب،
1: أما قضية الظلم هذه قضية مركزية في الإسلام، والتحذير منها كان يعني ولا يزال من أهم أركان هذا الدين، إقامة العدل ومعها التحذير من الظلم، وأن يحذر المسلم، وأن المسلم يعني يبتعد ويجتنب الظلم قدر الاستطاعة أقصى ما يمكن، لأن الظلم هو مظنة لانتزاع البركة من شخصيته من حياته، ولا ينتفع منه أحد بعد ذلك. حينما يقول المولى تبارك وتعالى والله لا يحب الظالمين، يعني أن الله عز وجل لا يحبك، وإذا انعدمت المحبة من الله لك هذا ماذا يعني؟ يعني أنك لن توفق ولن تسدد ولن يبارك الله عز وجل في شخصك وفي علمك وفي حياتك وفي كل غاياتك وأهدافك، لن تتحقق لك غاية في هذه الحياة. لماذا؟ لأن الله لم يحبك، أو لم يحبك لخصلة ذميمة تقوم بها، وهذه مشكل فعلا. لو اتبعنا السياق الخاص للآية وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. يعني اللي هو يتحدث المولى عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إنسان مؤمن وقام بأعمال صالحة، وهؤلاء قال سيوفيهم أجورهم، يعني سيعطيهم حقوقهم وثوابهم كاملا غير منقوص. يبقى أمر واحد، والله لا يحب الظالمين. لماذا؟ لأن كثير من الناس يؤمن بالله عز وجل ويعني يفتح المولى عز وجل له في العمل الصالح نصيبا وفيرا، ثم بعد ذلك ربما ينجح الشيطان في أن ينزغ بينه وبين إخوته فيظلم، أو بينه وبين نفسه فيظلم. إما يظلم نفسه بأن يعصي الله عز وجل ويفعل ما يغضبه، أو يظلم غيره وحقوق غيره في أي صورة من صور الظلم، أو يظلم الناس. وهذه إشكال، يعني ليش؟ لأني هذه مسائل الظلم هي ليست مسائل خاصة، ثم هي ليست مسائل قلبية حدودها يعني حدود القلب، لا، هذه المسائل عابرة للقارات، يعني تتفرع عنها مشاكل كبيرة تنتشر في المجتمع. إذا ظلمت شخصا أو أشخاصا، هذا الظلم سيزرع فيه الحقد والبغضة، وسيورثه إلى أبنائه، وهكذا دواليك، فينتشر الظلم بين الناس، وينتشر مع الظلم الانتقام والكره والحقد والبغض مقابل هذا الظلم. وبذلك بعض الناس سبحان الله يعني يضع هدفا واحدا في حياته، وهو انتقام لمن ظلمه، وهذا كله يخلي الإنسان تائه في دائرة مغلقة جدا، يعني تتفرع المشكلات والأزمات، فيبتعد الإنسان عن الهدف الأسمى أو التكليف الأسمى الذي كلفه الله به تبارك وتعالى، وهو أن يعمر في الأرض ويبني ويشيد هذا الكون ويبني في هذه الأرض ويعمر فيها. وهذا الأمر كله أستاذ أسمى طبعا هذه الانزلاقات وما يترتب عنها من مشاكل تضعف الأمة وتمزق المجتمع، كل هذا يعني يعطينا لمحة عن السبب الذي يقول فيه المولى عز وجل أنه لا يحب الظالمين. يعني كان ممكن الصيغة تتغير، عرفت؟ يعني أنه يحذرنا الظلم، مثلا عندنا حديث أخرى، يا عبادي لقد حرمت الظلم، أو إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، مثلا حديث قدسي معروف ينهى فيه المولى عز وجل عن الظلم. وتجد آيات أخرى أيضا تنهى عن الظلم، لكن هذه الآية بالذات قال لك لا أحب من ظلم، لا أحب الظالمين. يعني سبحان الله، إنسان إذا كان انزلق في درجة يعني خطيرة مثل هذه، إلى درجة أن الله لم يعد يحبه، ليش؟ بسبب ما يرتكبه من عمل متعلق بالظلم. وهذه المسألة فعلا أسأل الله تبارك وتعالى السلامة فيها.
0: اللهم أمين. سؤال الدكتور عمر، ونحن في هذا السياق طبعا، ذكرتم في التعريف مع معنى المحبة التي عكسها الكره والعياذ بالله، الذين يظلمون وهم كثر وأكثر من أي زمان مضى، الذي يظلم ذكرتم أنه غير مبارك، ذكرتم أن وقته غير مبارك في أهله في ماله في رزقه في، ولكن أيضا ذكرتم أنه غير موفق. أترى الذي في دار الدنيا وهو ظالم، الناس يرونه قد شيد وهو ظالم، قد اشترى وهو ظالم، قد تقدم وهو ظالم، قد داس وهو ظالم، أتراه موفق يظن يعني في نفسي أنه موفق، أم هو وهم للتوفيق؟ نعم،
1: هي المشكل هو هذا، أنه إنسان أحيانا يكون ظالم لكن لا يعرف أنه ظالم. هذه مشكلة قوي جدا. وهنالك من يتأثر به تأثرا كبيرا وعن جهل أو عن غير جهل، وهذه مشكلة أعمق كذلك. لأني يعني لو نعرف الظلم ما هو، هو ضد الحق، ضد العدل، ضد الإنصاف، هو المجازفة، هو المجازفة في يعني ارتكاب أمور لا يتحقق فيها العدل، وهذه أيضا فيها خطورة كبيرة جدا. العدل من أهم القيم التي ارتكز عليها الإسلام، وعقيدة وشريعة وأخلاقا. رب العزة لما يقول في أول سورة المائدة: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأمر بالعدل هذا مع أنفسنا ومع الناس ومع الخلق ومع الله عز وجل، بأن لا تعصيه تبارك وتعالى. نفس الشيء فيما يتعلق بالظلم، أنك تجتنب، هو نفس الأمر لكن أمر بالاجتناب. العدل أمرنا بفعله، بفعل العدل، أما الظلم أمرنا باجتنابه. وهذه المسألة فعلا أستاذ أسمى مسألة يعني في غاية الأهمية وخطيرة جدا. أختار فرع في هذا الموضوع أو أختار نقطة أو أختار يعني مسلك من مسالك الظلم، هو ظلم الغير، ظلم النفس. هذا متفقين فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوبة منه والسلامة، وأن الإنسان يعبد
0: الغير إن شاء الله. بعد إذنكم يكون حديثنا بعد لحيظات. أحبابنا الكرام، لنا عودة ونستسمحكم لدقائق، أقل من دقيقة إن شاء الله، وننا عودة بإذن الله. من القلب، من القلب
2: إلى القلب. إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد خير الخلق وأحلاها، صلاة تشرق بالسرور لياليها، وتصلي الملائكة على مصليها وعلى أهله، وسلم ملء الدنيا والآخرة وما فيها. مداح، أنا مداح، من أجمل الأغاني التي أحبها وما أحبه، أهديته لمن أحب لكم مستمعية أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صلي على الحبيب شيخ عمر مجددا.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين.
0: اللهم أمين. سيد العادلين الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ظلم قط، لكن لماذا نظلم وندعي محبته شيخ عمر؟
1: هذه من المفارقات، الظلم والمحبة لا يلتقيان أسماء.
0: والله،
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من هذا، ونحن كما ذكرت آنفا تناولنا في السنة الماضية الذين يحبهم الله، من بينهم إنه يحب المقسطين، أو إن الله يحب المقسطين في سورة الحجرات على ما أظن. المقسط هو العادل. المقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم.
0: أحسنت،
1: كما في سورة الجن، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسط هو الظالم بالضبط.
0: نعم، جميل.
1: فلذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. توجد أحاديث يعني خطيرة جدا، حينما يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول اتقوا دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب.
0: نعم، نستمع إليكم. إذن نتواصل دائما وأبدا مع الشيخ عمر، والكلمة هامة جدا، اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أي والله، ليس هناك شيء يكون فيه غشاوة، لا لا، مباشرة إلى سدرة المنتهى إلى الأعلى. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تناهم عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. إيه والله، عن الظلم عدنا معكم دكتور عمر، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، الله يحفظكم إن شاء الله.
0: وإياك.
1: قلت النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم، وحذر في أحاديث نبوية دقيقة جدا ومخيفة.
0: والله.
1: مخيفة من ناحية، مخيفة لمن يفكر في أن يظلم الناس أو يظلم نفسه.
0: نعم.
1: حينما يقول اتقوا دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. هذا المعنى يعني يجعل المسلم في حالة تأهب قصوى. تأهب من ماذا؟ تأهب حتى من الوقوع في هذا الفعل.
0: صح.
1: سبحان الله، إذا كان الإنسان من جهة الله لا يحبه لأنه ظلم نفسه وظلم غيره، وأضف إلى ذلك أن الذي ظلمه قد دعا عليه، وهذه الدعوة مباشرة مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب إطلاقا، فكيف سيكون حاله حينئذ؟ حال ليست بالجيدة إطلاقا. الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، كذلك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم غزير بهذه المعاني. وحتى الآيات القرآنية توجد آيات أخرى يعني فيها الكثير من هذه المعاني، والمسلم لابد أن يحذر أيما حذر من أن يظلم نفسه أو يظلم غيره، خاصة ذوي القربى. يعني لدي موضوع أريد أن أفتح فيه قوس أستاذ أسماء يتعلق بالظلم وفي هذا الإطار بالذات.
0: تفضل.
1: وظلم ويا يعني سبحان الله، يعني هو حتى الظلم أنواع، يعني يوجد من الظلم من سبحان الله يعني يتجرعه المظلوم وقد لا يعرف خطورته الظالم. ما يتعلق دائما بين الفترة والأخرى بهذه الجدل والقضايا المستحدثة فيما يتعلق بالميراث وكذا،

0: حقها للأسف الشديد، لا تأخذ حقها إطلاقا في كثير من الأحيان. لا أعمم، لكن هذا مشكل، هذا المشكل هذا يدخل في باب الظلم. إياك أخي المسلم أنك تظلم أختك أو الأم أو البنت أو لا أدري، يعني سبحان الله من من من الميراث، الميراث هذا حق مكتسب. المولى عز وجل بينه ليش؟ ليحمي حقوق النساء في سورة النساء، وفي الآيات وأصحاب الفروض كلهم من النساء يعني ضمن لهم المولى عز وجل حقوقهم. الأم ما بين السدس والثلث، والزوجة ما بين الثمن والربع، والبنت أيضا النصف أو الثلثين مع غيرها، والأخت كذلك إن كان كلالا إن كان ليس له فرع وارث يعني لا المتوفى أيضا إما النصف أو الثلثان إن كان أكثر من أخت. يعني سبحان الله النساء كلهم أمورهم يعني سبحان الله، الأخت لأم كذلك مع يعني كلها كانت مفصلة ومرتبة وترتيب يعني عجيب في القرآن الكريم. يعني كيف أنا بعدها كل هذا بعد وفاة الوالد أو بعد وفاة الوالدة مباشرة لما نأتي إلى تقسيم الميراث نحرم الأخت ونحرم النساء أو نضيق عليها أو نشعرها بالحرج حتى لا تطلب حقها، أو إذا طلبت حقها أغضب منها وأقاطعها فأقطع الرحم وأخسر يعني وأهضم الحقوق. فأي ظلم بعد هذا الظلم؟ والله لا يحب الظالمين، إذا ارتكبت وزلقت في هذا فالله لا يحبك، فلتعلم هذا. إذا يعني لم يحبك المولى عز وجل فمن الذي تنتظره من هذه الحياة؟ أنت يعني ارتكبت عدة ذنوب وعدة معاصي من خلال هذا الفعل، حينما لم تؤدي الأمانات إلى أهلها، حينما لم تعطي الناس حقوقها، حقوقها التي فرضها الله لم تفرضها أنت، المولى عز وجل هو الذي فرض هذه الحقوق. لماذا نجعل دائما هذه المسائل تكون بسيطة؟ لأن الله فصلها. نحن نترك هذا التفصيل الإلهي الرباني العجيب ولا نلتفت إليه ونمر مباشرة إلى المشاكل، وإذا ما يترتب عن ذلك من قضايا ومحاكم وكذا، ونضيف نزيد ضغطا على ضغط المحاكم، هذا كله سبحان الله دليل على عدم الفهم ودليل على كذلك على عدم التوفيق.
1: لربما يكون صراحة إرضاء لبعض الأطراف حتى تستديم هذه العلاقة.
0: أي والله، وهذا مشكل أعمق وأعوص. الغاية هي إرضاء الله عز وجل. أستاذ أسماء، أستاذ المستمعين الكرام، ليس إرضاء العباد، إرضاء العباد غاية لا تدرك إطلاقا. مهما قمت واجتهدت لإرضاء الناس لن يرضوا عنك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، المولى عز وجل قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني قس على ذلك كل الناس، يعني لن يرضى عنك كل الناس. أحيانا بعض الناس يعجبهم بعض مواقفك في جانب معين، مواقف أخرى لا تعجبهم فيها، وكذا هذه هي الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والأصل هو إرضاء الله تبارك وتعالى، وضع قانونا في كتابه العزيز وفصل فيه أيما تفصيل وجب علينا اتباعه، وجب علينا العمل به حتى يعني لا نصل وننزلق إلى مرحلة خطيرة من الظلم. ظلم المرأة ظلمت في الجاهلية، أنصفها المولى عز وجل، أعاد لها كرامتها، المرأة لم تكن ترث إطلاقا في الجاهلية، لا حديث ولا كلام عنها أبدا. فسبحان الله أعاد اعتبارها، أعاد لها اعتبارها وضمن لها حقوقها في آيات محكمات لا مجال للاجتهاد فيها إطلاقا. وهذا طبعا من أنا أردت أن أضع لك سورة من سور الظلم الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى.
1: يعني سبحان الله طأطأت رأسي لأن التعليق، هناك ثورة يعني الله المستعان، هناك رجل كتب في مجتمعاتنا العائلة لا تقسم الميراث، بل الميراث هو من يقسم العائلة.
0: للأسف الشديد، وهذا ما لا ينبغي أن يكون.
1: محمد رسول الله. أي والله. إذن نستسمحكم دكتور عمر ولل

0: حديثي شجون، وقت إذا النشر الجوية بعد إذنكم. لحظات أحبابنا الكرام ونعود إليكم، تابعونا.
1: من القلب، من القلب إلى القلب.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي
0: ومع الزميل الفاضل مباشرة إن شاء الله بلال اليحيى، وأقول لك السلام عليكم وصباحك أجمل.
5: وعليكم السلام وقسمي، صباحك سعيد ليك وكيف تسمي إذاعة الزيتون.
0: الله يبارك فيك ويسعد يومك وقلبك إن شاء الله. إذا عن التوقعات، ولا يعلم الغيب طبعا إلا الله، نسأل الله السلامة والأمن في بلادنا وفي أرضه سبحانه وتعالى. لكم الكلمة فلتتفضلوا خويا بلال.
5: شكرا لك أخت أسماء. تقريبا منذ قليل ما تم تحيين نشرة متابعة للوضع الجوي لهذا اليوم السبت 5 شهور، حيث ينص أنه هذا اليوم يتواصل الوضع الجوي خاصة في فترة ما بعد الظهر، ملائم لظهور خلايا رعدية نجم تكون مصحوبة بأمطار أو تكون مصحوبة بأمطار في مرحلة أولى بالجهات الغربية للشمال الوسط، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة تتراوح على الكميات بين 20 و 40 مليمتر خاصة بولايات باجة وسنين الكاف والزغوانة والقيروان سيدي بوزيد وصفاقس، وتصل محليا إلى 60 مليمتر بالكسرين وجهة الساحل مع تساقط البرد، وكذلك هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. هذا أهم ما يميز حالة الطقس هذا اليوم السبت، مع درجة حرارة اللي بشكون اليوم في استقرار مقارنة مع تبيان أمس، حيث تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 40 درجة في بقية الجهات، تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشتوي محليا. يوم غد الأحد 6 شهور إن شاء الله يتواصل كذلك في فترة ما بعد الظهر نشاط الخلايا الرعدية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، لكن بشكل معتها بأهمية أقل مقارنة بهذا اليوم. ثم تشمل كذلك تدريجين الجهات الشرقية مع هبوب رياح من القطاع الشرقي بتكون قوية تبين خاصة قرب السواحل وضعيفها المعتدلة ببقية الجهات، ودرجة الحرارة اللي تشهد ارتفاع طفيف خلال يوم غد خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة، وتبقى بين 37 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء أيضا محليا. بداية الأسبوع إن شاء الله زاد كيف كيف يتواصل نشاط الخلايا الرعدية تكون مركزة أكثر بالوسط الغربي والجنوب الغربي، مع استقرار كذلك في درجات الحرارة، ويوم الثلاثاء طقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب مع انخفاض يكون إن شاء الله في درجات الحرارة.
0: الحمد لله كله خير ما دام من صاحب الخير سبحانه. أوقات الصلاة لو تكرمت خويا بلال.
5: أوقات التراويح لهذا اليوم إن شاء الله صلاة الظهر تبدأ دائما من الساعة منتصف النهار 31 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 4 بعد الظهر 9 دقائق، غروب الشمس لهذا اليوم يكون في الساعة 7 مساء 11 دقيقة، وصلاة المغرب تكون في الساعة 7 مساء 13 دقيقة، صلاة العشاء في الساعة 8 مساء 47 دقيقة. بالنسبة لصلاة الصبح اليوم الغد تكون في الساعة 4 صباحا ودقيقة واحدة، وشروق الشمس تكون في الساعة 5 صباحا و 37 دقيقة.
0: بارك الله فيك على هذه المعلومات وهذه المعطيات. يومك أسعد وأبرك. بارك الله فيك. إذن أحبابنا الكرام، ابتهال ولا نعود بعدها إن شاء الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بي قاب قوسين. صلي عليه مجددا شيخ عمر.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا
0: صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مع هذا الركن المبارك بإذنه سبحانه وتعالى ونحن نتحدث عمن لا يحبهم الله، الآن إن شاء الله نخصص الذين لا يحبهم الله بعد الظلم، أو لنقل مع الظلم، من هم شيخنا؟
1: هم الخائنون.
0: يا الله سلم.
1: يعني العبارة وحدها سبحان الله
0: والله
1: تخيف
0: بأحرفها ومدها. نعم
1: أي نعم. بس سورة الأنفال، وما أدراك ما سورة الأنفال؟ نعم. هي التي ذكرت في هذه الآية الكريم في سورة الأنفال. أستاذ أسماء،
0: نعم،
1: حدث المولى عز وجل طبعا عن غزوة بدر،
0: نعم،
1: وعن الأنفال فيها وكذا، وتحدث كذلك عن بعض غزوة الخندق. غزوة الخندق اللي وقع فيها حصار المدينة المنورة من قبل 10,000 جندي من قريش وحلفائها، وطوائف من اليهود اللي كانوا يسكنوا في المدينة المنورة كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبرموا عهدا وعقدا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة. وهذا الحصار وهذه الغزوة، غزوة الخندق، وقعت في السنة الخامسة من الهجرة. فعهد يعني عهد أمان وعهد يعني صلح وعهد يعني عهد يعني بمعنى أنه خلاص ولت العلاقة معك ليست علاقة حرب، بل هي علاقة سلم وتفاهم، وكل واحد عنده يعني حقوق وواجبات تجاه الثاني.
0: من المفروض. نعم
1: بالضبط. فللأسف الشديد في غزوة الخندق يهود بني قريظة نقضوا العهد ومالوا إلى يعني جيش قريش وحلفائها. فالمولى تبارك وتعالى تحدث عن هذا الموضوع وبدأ بكلام يعني طويل جدا ودقيق، حينما يقول المولى عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فأما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. بعدين نصل الآية اللي احنا حاجتنا بها الآن التي نحن بصددها: وإما تخافن من قوم خيانة. إذا أنت عملت عهد مع قوم معين، ناس معينين عملت معهم عهد، لكنك خفت، قوي ظنك، ظن قواع معنا برشا أنه أما العهد هذا يعني ربما يقع نقضه، فانبذ إليهم على سواء. إذا كان إن كان ولابد أن حصل المكروه وتيقنت وثبت لديك أنهم قد نقضوا العهد، فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم.
0: أيوة.
1: أرسل لهم خبرا.
0: أيوة.
1: بأن ذلك العهد قد نقض وأنهم الآن في حالة حرب وليسوا في حالة سلم إطلاقا. لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم حينها يعني كان الحصار خانق جدا، وكانت الحالة يا أستاذ أسماء وأستاذ المستمعين الكرام ومستمعات الكلمات، الحالة حالة خوف ورعب بين الصحابة الكرام. 10,000 جندي يحاصرون المدينة، الأكل ناقص والنوم ناقص والراحة، وأضف إليها المعنويات يعني كانت تصعد وتنزل بسرعة، ويعني لا أمانة إطلاقا في الموضوع. ثم بعد هذا كله يأتي من هو كان يعني في الداخل على أساس أنه هو حليف أو معاهد، فإذا بيك تصلك خبر، يصلك الخبر بأنهم قد نقضوا العهد.
0: أيه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بعض الصحابة بالتأكد والتثبت، لأني قبيل غزوة الأحزاب هذه وقعت واقعة أليمة جدا قبلها بسنة أو سنتين، هنالك قبيلتان، قبيلة اسمها عضل وقبيلة اسمها القارة. عضل والقارة هؤلاء أتوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالوا له أننا يعني سنسلم وكثير منا قد أسلموا، نريد منك أن ترسل لنا من القراء الصحابة حتى يعلموا الناس القرآن الكريم. أرسل لهم عددا من الصحابة القراء، قاموا بقتلهم وغدروا بهم وخانوا هذا الأمر.
0: أيوة.
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت حادثة أليمة جدا. عضل والقارة، فصار الناس يعني المسلمين يضربون المثل بالغدر والخيانة بهذه بهاتين القبيلتين، عضل والقارة. فحينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لاستجداء الأمر للتثبت، ذهبوا إلى سوق بني قريظة فوجدوا فيها اليهود هنالك يعني يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى أصواتهم، وخلاص يعني فعلا الخبر للأسف صحيح وقد نقضوا العهد. فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة، لم يريدوا إثارة الخوف والبلبلة، قالوا السلام عليك يا رسول الله عضل والقارة. فهم مباشرة عن طريق الإشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قريظة قد نقضوا العهد. فالمولى عز وجل ماذا قال له في هذه الآية الكريمة وبماذا أمره؟ أمره أن يرسل يعني إلى بني قريظة ويعلمهم بأنهم الآن في حالة حرب ولم يعودوا في حالة عهد. واضح. بعدين قال إن الله لا يحب الخائنين. أنت عاهدت المسلمين ثم خنت، وقس على ذلك أستاذ أسماء. عاهدت الله عز وجل، خلاص تمسك بهذا العهد. عاهدت أخاك، عاهدت أختك بأمر ما، تمسك بهذا العهد. ولا من أبشع الأمور هذه مسألة الخيانة ومسألة الغدر، خاصة أحيانا تكون خيانة معها غدر، فيزيد الأمر يعني ألما فوق ألم. وهذه فعلا من أكثر المسائل التي لا يحبها الله تبارك وتعالى في العبد. إن الله لا يحب الخائنين، سبحان الله. الآية جدا. وياقها العام أيضا في الموضوع في بين الآيات فعلا يعني تبين أن المولى تبارك وتعالى يريد أن يرسخ معنى معينا. مثلا في سورة الحج قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
0: خوان بصيغة مضارعة. نعم.
1: خوان وخائن نفس المعنى يعني لها. نعم. طيب، خيانة باختصار أنك تضيع الأمانة، أنك تغدر، أنك يعني ترتكب ما عكس ما تم الاتفاق عليه.
0: نعم.
1: وهذه هي المشكل الكبير جدا. المولى عز وجل نهانا عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. سورة الأنفال كذلك الآية هذه، لاش هذه جت بعدها الأخرى الآية 58 وهذه جت قبلها الآية 27.
0: أيوة.
1: نهي عام عن الخيانة. لاش ينهى فينا المولى عز وجل حتى لا نقع في من لا يحبهم، وحتى نبقى في يعني مجال آمن. ما دمنا ضمن الناس الذين يحبهم الله عز وجل فنحن في أمان. أما إذا أخرجنا أنفسنا من هذه الدائرة المباركة وألقينا بهذه النفس إلى دائرة الذين لا يحبهم فنحن في خطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: سبحان الله، تناسب عجيب. نعم. دكتور عمر، ما بين الركن الأول يعني الحق لا يحب الظالمين، الحق لا يحب الخائنين، تناسب عجيب. يعني حتى عندما نظرت وبحثت في العلاقة بين الخيانة والظلم، الخيانة في هذا التعريف يعني نوع من أنواع الظلم الشديد، بل تعتبر من أفظع صور تعدي الحدود وأكل حقوق الآخرين المعنوية والنفسية، حيث يضع المظلوم ثقته في الخائن. المظلوم يضع ثقته في الخائن، فيقوم هذا الأخير باستغلالها وهدمها. فسبحان الله، يعني اختيارات الحق سبحانه وتعالى، وحتى أنتم ربي بارك فيك، يعني هام جدا، يعني الظالم والخائن في نفس الحصة. نعم.
1: أي والله، المشكل أيضا أعمق من ذلك. الظالم يعتدي عليك في أمامك في وجهك، عرفت يعني، يظلمك عيانا، وربما أنت تعجز عن الرد فتلتجئ إلى المولى عز وجل، والخائن يغدر بك يعني يعتدي عليك في الخفاء فلا تشعر إلا بالضربة. وهذه المشكلة سبحان الله، يعني الخائن دائما يأخذ منك الأمانة ويأخذ منك ما يريد أخذه بالخداع بالمكر. أما الظالم لا، الظالم يأخذ منك ما أراده بالقوة أمام عينيك، وهذا الفرق. طبعا كلاهما لا يحبه الله عز وجل، لكن الثانية هذه يعني مؤلمة أكثر، وكذلك هي يعني عقوبتها مؤلمة أكثر بطبيعة الحال. نسأل الله السلامة والعافية.
0: طيب نفس السؤال الذي طرح في الركن الأول، يعني نذكر أحبابنا الكرام لمن التحق بنا، يعني نتحدث عن من لا يحبهم الله. في الركن الأول سألنا لما لا يعترف الظالم بأنه ظالم، الآن لما لا يعترف الخائن بأنه خائن؟ يعني هو مكر وهم يقرؤون المصحف، الخائن يقرأ المصحف، هي يعني من الصفات الذميمة طبعا، يقول يلا لدي ورد وهكذا، لكن ألا تمر من بين أعينه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟ ألا يضعون أنفسهم، يعني نحن نرى الصالحين يقولون يا رب لا تجعلنا منهم، لكن يمر الإنسان هكذا ألا يخاف على نفسه؟ نعم،
1: إذا طغى على قلبه أهداف دنيوية وإذا جرفته الدنيا، للأسف الشديد يصبح هذا القراءة أو الأوراد هذه تصبح كأنها أمر روتيني طبيعي، ليس لا روح فيها، لأن إذا كان فيها روح لكان فيها تأثير كبير على سلوكياته، ولا زرعت فيه محبة المولى عز وجل والخوف منه واتقاؤه تبارك وتعالى. إذا رأيت أي شخص انكب على القرآن الكريم انكبابا يعني لا روح فيه، ما معنى؟ يعني يقرأ فقط أمام الناس حتى يقال أنه قرأ وأنه أنجز ورده وأنه حفظ وأنه كذا، ثم إذا رأيت السلوكيات عكس ذلك فهذا دليل على أن الرجل أو تلك المرأة تقرأ بدون روح. ما معنى بدون روح؟ يعني هنالك روح ترفرف، بمعنى أنك يعني سبحان الله إنسان يقرأ ويشعر ويتذوق تلك المعاني ويفهمها جيدا ويتدبرها، ويكون في هذه القراءة قراءة فعلا قراءة لغرض التغيير، تغيير هذه النفس وهذه الشخصية وفق ما أراد المولى عز وجل، ويجتهد الإنسان في ذلك. أما إذا قرأت لكي يقال أني قارئ أو لكي يقال أني عالم، فقد قيل كما جاء في الحديث، ولكن لم يعني لا يمكن أن نتأكد من أنك استفدت من القرآن إلا إذا رأينا أفعالك وسلوكياتك ومدى تطبيقك لما تقرأ. كم من قارئ للقرآن والقرآن
0: يلعنه،
1: أي والله، لأنه يقوم بخلاف ما يقرأ للأسف الشديد، وهذه مشكل كبير جدا. قضية الخيانة أستاذ أسماء، خاصة حينما نربطها بالدين والتدين، فعلا نحن نتحدث عن أخطر ما يمكن، أخطر ما يمكن، أنه شخص يعطيك وجها سبحان الله في البداية، وبعد ذلك تتفطن أنت في ربما وقت متأخر بأنه قد غدر أو قد خان أو شيء من هذا القبيل، فهذا سبحان الله من أبشع الصور التي قد يعني يصطدم بها المسلم أحيانا والمؤمن في هذه الحياة التي نرى فيها ورأينا ولا زلنا نرى فيها من العجائب والغرائب الكثير.
0: أي نعم، والله ذكرتني بقول الشاعر،
1: تبارك وتعالى فين يشرح حدود إن شاء الله.
0: نعم اللهم أمين، ذكرتني بقول الشاعر، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ كما يروغ الثعلب، والعياذ بالله. اللهم سلم، اللهم
1: بهذا سلم. حذرنا منها النبي المولى عز وجل، حذرنا وتحذير شديد، إن الله لا يحب الخائنين، لا يحب من غدر من خان. يا أخي أو يا أختي، أنت عندك لديك مشكل، لابد أن تجلس مع الطرف المقابل وتفتح هذه المشاكل. أنا والله دائما في أي مشكل يا أستاذ أسماء دائما أنصح بأن يقع التقابل، وكل شخص يفرغ ما لديه في جعبته من حقد ومن كره ومن بغض للطرف الثاني. هذا أحسن بكثير من أن تبقى يعني كاتم لذلك البغض وذلك الحقد، لأني هذا المخزون من الحقد والبغض لابد أن يخرج منك. ماذا يفعل في قلبك؟ القلب المؤمن يعني لا يحتمل هذه التخزين، هذه القاذورات. جلت الله الحقد والبغض والكره، لأن هذه القاذورات إذا يعني طال بقاؤها في قلبك خلاص أنت ستعطي فرصة لإبليس لإقناعك باستثمارها في الشر، وستنزلق إلى هذه المسائل، مسائل الظلم ومسائل الخيانة ومسائل الغدر ومسائل المكر وكل هذه المسائل. القلب هو مخزن، المفترض أن يكون مخزن المسائل الطيبة، المحبة، التواضع، يعني حب الخير للناس والبركة وكذا، كل هذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي وجب على المؤمن التأسي بها. القلب يعني سبحان الله، أنت على ماذا ربيته وماذا وضعت فيه؟ إذا أنت جيت الصندوق أستاذ أسمى ووضعت فيه مثلا مجموعة من الفواكه فيها شطرها أو نصفها فواكه يعني فيها عفن وفواكه أخرى سليمة، ماذا تنتظرين مع مرور الأيام؟ يعني تتفسد كلها. ذلك القلب إذا وضعت فيه نقطة سوداء ستتعاظم تلك النقطة. الواجب على المسلم دائما أن يقيم وأن يملأ هذا القلب، يفرغه من هذه الشوائب وينظفه ويطهره منها، ويملأه بقراءة القرآن ومحبة الله والذكر وسبحان الله الاستقامة، وأنه يتربى يعني نفس الفعل نقوم به كل يوم شيئا فشيئا، يعني يستشعر الإنسان من خلال سلوكياته أن قلبه قد وقع تطهيره، أن هذا القلب قد وقع تدعيمه بكل ما يرسخ فيه المحبة الله تبارك وتعالى والقرب منه عز وجل. القلب لا يجب علينا تركه إطلاقا، هو يعني مربط الفرس كما يقال،
0: محل نظر الله سبحانه. نعم.
1: أي والله، إذا صلح الجسد كله، صلح هذا الجسد، هو يعني سر صلاح الجسد.
0: نعم، والمجالسة مجانسة أيضا شيخ عمر.
1: بالضبط أكيد، المخالطة أي. مخالطة الناس لها يعني دور كبير في هذا القلب، لها دور كبير في توجيه هذا القلب وترسيخ ما أردت ترسيخه فيه. إذا خالطت الجيد ستتأثر به، وإذا خلطت السيء ستتأثر به ولو بدرجة صغيرة. التأثير حاصل لا محال، والصاحب سيسحبك إلى ما يعني له قدرة على التأثير به على الناس.
0: نعم، جميل قول الحق سبحانه وتعالى وصاحبته وبنيه. الكل موجود في القرآن، والأصناف كلها موجودة في القرآن، لكن من الذي سينزل معك في قبرك؟ هذا هو يعني الهام.
1: نقطة أخيرة أيوة أسمى لك ذلك طبعا عنها. نعم. العلاقة الوطيدة بين النفاق والخيانة، المنافق والخائن، أن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني عندهم خصلة متشابهة هي المكر والغدر وخيانة الأمانة. الخائن هو أنت كنت معه في عهد ثم نقض ذلك العهد، والمنافق كذلك له خصلة من هذه الخصال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا لا من الظالمين ولا من الخائنين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين. اللهم أمين يا رب العالمين.
0: ولا من المفسدين ولا من المعتدين، وكل ما ذكرناه في بداية هذه الصائفة إلى آخرها إن شاء الله. نسأل الله أن نكون ممن أحبهم وكان الارتقاء معهم إن شاء الله وبهم. شكرا دكتور عمر على ما أفضتم به، موضوع حساس جدا، نسأل الله أن نعتبر نفع الله بكم العباد والبلاد يا رب العالمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق أهل القرآن يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، هكذا نكون قد أتممنا هذه الكلمات وهذا الركن وهذه المساحة المخصصة، لأن الوقت قد انسحب من تحت بساط أقدامنا. إذا لطيفة فرشيشي، أوجه لك التحية مجددة، شكرا على التأمين التقني، وأخي الفاضل أحمد الطبابي على الإخراج المرئي، بورك لي فيكم وكل من كان سببا في هذا التواصل. وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح، نفس التوقيت غدا إن شاء الله نلتقي بإذنه سبحانه وتعالى من أبواب الجنة يا رب، نجتمع وندخل لا سيما من باب الرحيان.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
2: اللهم يا قوي يا متين، اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم بارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهم الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وقر بذلك عيني، إنك على كل شيء قدير.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة

0: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 517 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 42 إلى الآية 46 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
1: ليث نويسر
2: فهد النويسر.
0: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها.
3: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها
0: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
3: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

0: وعد ربكم حقا؟
1: قالوا نعم.
0: قالوا نعم.
1: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.

0: وبينهما حجاب
1: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم

0: لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا ليث، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل فهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقال

0: تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم؟
1: بين الغنى جيدا بين الغنى جيدا فهل وجدتم ما
0: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت رقم 35 من متن الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وحرف الاستعلاء فخ مخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. أمر هنا المصنف بتفخيم حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة في كلمة خص ضغط قض، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. وأمر بتخصيص حروف الإطباق الأربعة بقوة الأربعة المعروفة بقوة التفخيم، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. ثم ذكر مثالين لهذه الأحرف، مثال لحرف الاستعلاء غير المطبق وهو القاف مثلا حيث قال، وكذلك مثال لحرف الاستعلاء المطبق كما قال: بعصاك اضرب بعصاك. هذا المثال الذي أشار إليه الناظم عليه رحمة الله. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد

0: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها
0: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
1: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
0: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

0: لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أقري ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهدوا القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهدوا القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا مرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم تعاهدوا القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71-136-1000، وكذلك نسعد بتفاعلكم ومشاهدتكم على البث الرقمي. يرافقني في هذه الحصة الأستاذة الفاضلة لطيفة الفرشيشي، تحية طيبة لها، وكذلك أخي الفاضل الأستاذ أحمد الطبابي، تحية له عطرة كذلك في طليعة هذه الحصة، ويؤمنني كذلك البث الرقمي على صفحة إذاعة الزيتونة على موقع التواصل الاجتماعي. إذن مستمعين مشاهدين، نواصل توجيهنا لوقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، وتقييدنا لهذه الحصة من الآية 33 والرابعة 34 من سورة المائدة، وتحديدا عند قصة ابني آدم، من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الآية، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآيات، صدق الله مولانا العظيم. وصل الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قوله تعالى: فأصبح من النادمين، بقوله: من أجل ذلك. وقوله تعالى من أجل ذلك، إما أن يتعلق بما قبله أي بقوله فأصبح، أو أن يتعلق بما بعده أي بقوله تعالى كتبنا، فبحسب ما تعلقه وبحسب ما يتعلق يتغير المعنى المراد من الآية فهما، ويبلغ القارئ بحسب وصله ووقفه أو قطعه، يبلغ المعنى الذي أراده والذي تحتمله الآية للسامع. والشيخ الهبطي رحمة الله عليه وصل قوله تعالى فأصبح من النادمين بقوله من أجل ذلك، ولم يعين وقفا، فما مرد ذلك وما سبب ذلك، ولماذا وصل هنا ولم يقطع؟ نقول: وبالله تعالى التوفيق، قصة ابني آدم تتعلق بفعلين فعل القتل وفعل الحمل مع عدم المواراة، أي مواراة التراب. وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم قابيل بغراب بعثه كما جاء في الآية في قوله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. طيب، فقابيل لما رأى هذا الغراب يقتل غرابا ويواريه التراب ندم على عدم مواراة أخيه التراب بعد حمله 40 يوما كما جاء يعني في الآثار، فأصبح بسبب ذلك من الندمين. ثم استؤنف الكلام: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ففي هذا دليل على أن ندم قابيل كان على عدم الحمل والمواراة، على الحمل مع عدم المواراة لا على القتل، لأنه لو كان ندم على القتل لكان قد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيكون المعنى الذي قصده الشيخ الهبطي رحمة الله عليه بوصله من أجل ذلك بأصبح من النادمين أن يعلق السببية هنا في الندم بالحمل مع عدم المواراة لا بالقتل، لأنه لو تعلق الندم بالقتل لعارضته الآية بعده: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا والله تعالى أعلم بالصواب ما يظهر من سبب وصل قوله تعالى من فأصبح من النادمين بقوله من أجل ذلك. طيب، فإن قطعت من أجل ذلك عما قبله وعلقته بما بعده فهو جائز، ويكون المعنى من أجل أي بسبب قتل قابيل لأخيه هابيل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، والمعنى كذلك صحيح. فبحسب ما تريد تبليغه للسامع وبحسب ما تعلق به قوله تعالى من أجل ذلك يكون المعنى المراد من الآية وما تحتمله من هذا المعنى أو ذاك المعنى. فيتلخص من كل ما قلناه أن الشيخ الهبطي أراد بوصله لقوله تعالى فأصبح من النادمين بقوله تعالى من أجل ذلك أن ينبئ السامع أن ندم قابيل كان بسبب عدم مواراته التراب، فبعث الله له غرابا ليريه كيف يواري تلك السوءة، فكان ندمه بسبب ذلك أو من أجل ذلك لا من أجل القتل، لأنه لو ندم من القتل لكان قد تاب، والتائب من الذنب لا ذنب له. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعين مشاهدين، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟ آمنة. من أي ولاية يا آمنة؟
4: منوب.
3: من منوب، مرحبا يا آمنة. أي تفضل يا رب على بركة الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروة في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس
3: لعلهم. صلها ويضرب الله الأمثال للناس، صلها لعلهم يتذكروا، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكروا، صلها.
4: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن اشتثت من فوق الأرض ما لها من.
3: آمنة تسمع في عيش بنتي؟ قول كيفي؟ كلمة خبيثة، كلمة خبيثة، قولي هكذا.
4: كلمة.
3: لا، لا تقولي كلمة، كلمة خبيثة، قولي.
4: كلمة.
3: لا، خبيثة، خبيثة، كلمة خبيثة.
4: كلمة خبيثة.
3: أحسنت، كشجرة، استنى، كشجرة خبيثة.
4: كشجرة خبيثة.
3: لا ما تقولش كشجرة خبيثة، كشجرة خبيثة.
4: كشجرة خبيثة.
3: أجتثت. لا لا لا، أجتثت، أجتثت خبيثة، أجتثت.
4: أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
3: أحسنت يا آمنة، ما شاء الله، أنت تحفظين سورة إبراهيم عليه السلام؟
4: نعم.
3: ما شاء الله، ما شاء الله، فتح الله عليك. وانتبهي إلى قاعدة النون الساكنة والتنوين مع حرف الخاء، لا نخفي النون أو التنوين مع الخاء أو عند الخاء. واضح يا آمنة؟ أحسنت يا آمنة، وجزاك الله كل خير. طبعا أبناؤنا وبناتنا الناشئة نعلمهم الإخفاء والإدغام، إخفاء والإدغام، إخفاء والإدغام، فيعتاد فكهم على لسانهم على هذا، فإذا جاء حرف الخاء والغين طبقوا تلك القواعد على الخاء والغين، وهذا كذلك فيه عسر على اعتبار قرب مخرج الخاء والغين من مخرج طرف اللسان، فينبهون على هذا. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، مرحبا، من معنا؟
5: معك أمال من ولاية القصرين.
3: أمال من القصرين، مرحبا بك يا أمال، تفضلي على بركة الله.
5: متيسر من سورة الواقع.
3: نعم.

0: الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا
1: وكنتم وكون
0: وكنتم
1: لحظة أمان
0: أزواجا
1: أمان أمان كي نصلح لك اسمعني وبعد أقرأ وكنتم أزواجا ثلاثة أزواجا لا تقلقي لحرف الزاي ثم اخفي النون جيدا مع التاء تفضلي
0: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
1: فأصحاب الميمنة ما ميمنة ما لا تقول يا ميمنتي ما ميمنتي ما صليها مباشرة دون زيادة صوت في التاء نعم
0: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليلا من وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم
1: يطوف عليهم بلا مد في الفاء
0: يطوف عليهم
1: لا لا لا يطوف عليهم
0: ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس

0: يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
1: سخي من راء اكثر وفاكهه مما يتخيرون. يتخيرون، لا تقول يتخيرون، يتخيرون. وفاكهه، نعم،
0: وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير.

0: كانوا يعملون.
1: أحسنت يا أمال، جزاك الله خيرا. انتبهي إلى هذه القاعدة التي سأقولها لك بعد استماعي لتلاوتك. ركزي على قاعدة الإخفاء في النون. في النون، عندما نخفي النون يا أمال عند حروفها 15، فإننا لا نقرع مخرج النون، بل نجافي طرف اللسان عن مخرج النون. يعني نخفي النون. ما معنى نخفي النون؟ يعني اللسان يا أمان لا يلتصق بالثنايا، بل يتجافى عنها قليلا. واضح؟ فهمتي؟ فهمتي هذه القاعدة؟ لا تقولي مثلا كنتم، لا كنتم. كذلك عين كأنهم، لا كأمثالي، لا عين كأمثالي، عين كأمثالي. فهمتي؟ والباقي جيد، فتح الله عليك يا أمل، زادك
0: جزاك
1: توفيقا.
0: الله خير،
1: اللهم
0: السلام
1: آمين يا
0: عليكم.
1: رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: يا
2: وبركاته.
1: مرحبا يا مرحبا، كيف الحال؟
2: كيفك يا عيسك؟
1: لاباس
2: لاباس
1: عليك،
2: أسامة؟
1: الحمد لله. غيبة طويلة.
2: هاي برشا هاي.
1: هاي هاي الحال، لاباس، الصحة لاباس.
2: الحمد لله لاباس، أنت
1: الحمد
2: وصحتك
1: لله
2: ولاباس
1: الحمد
2: وكله.
1: لله الحمد
2: الحمد
1: لله.
2: لله.
1: هاي تفضلي على بركة الله. هاي
2: سأقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
1: هاي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر

0: واليتامى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: طالما أن الأولئك أعيدت مرة أخرى قفي على الجزء الأول من الجملة أولئك الذين صدقوا قفي هنا
0: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
1: جزاك الله كل خير على هذه القراءة الجيدة ما شاء الله عليك والسلسة والقراءة المنضبطة بالأحكام مع سلاسة ونسق يعني ممتاز يريح السامع. بارك الله فيك وجزاك خيرا. ما عنديش ملاحظات الحقيقة يعني
0: أي
1: مالا قدم تحية
0: يعني أول بداية تحية لكم أنتم الكل ذات الزيتون الكل وتحية لأصدقائي باريز العربي وحنان الفتيشي وحنان البوزيدي وسعاد العرفاوي وعايد الماجري وعايد الفرشيشي والكل السمعية الكل
1: ولطيف الفرشيشي
0: بدون استثناء
1: ولطيف الفرشيشي
0: ولطيف الفرشيشي وربي يجازيها كل خير
1: اللهم
0: وربي
1: قابل.
0: أنت يجازيك كل خير ويتب لك في صحتك ويفعل أيامك أولها فالح وصبها نزيح وآخرها فالح.
1: اللهم آمين يا رب العالمين جزاك الله كل خير وكثر من أمثالك وفتح علينا وعليك يا رب بارك الله فيك. شكرا جزيلا ودمت مستمعة وفية لإذاعة الزيتونة ولبرنامج تعاهد القرآن. شكرا جزيلا. ما شاء الله يا أختي لطيفة ما شاء الله. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا الاسم الكريم.
2: أسماء من ولاية سيدي بوزيد.
1: أسماء من سيدي بوزيد. مرحبا يا أسماء. أي على بركة الله تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

طيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: جزاك الله خيرا يا أسماء، قراءة عطرة جيدة ما شاء الله. المفروض راكي الآن خاتمة القرآن الكريم، هل ختمت القرآن؟ ليس بعد،
0: ليس بعد،
1: لا لا.
0: الله كيفية.
1: اللهم آمين، احرصي على إتمام حفظ القرآن الكريم، لأن سيدي بوزيد محتاجة لك يا أسماء لتعلمي غيرك. واضح؟
0: إن شاء الله.
1: يا ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا أسماء من سيدي بوزيد. قراءة جيدة ما شاء الله، أداء جيد، هذا هو المطلوب، وقفات جيدة، ابتداءات جيدة، هذه القراءة المنضبطة، ويرتقي الإنسان كل مرة في، يعني كل مرة مستواه يرتقي في الإتقان، نعم، مع الفهم، مع الفهم. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم سيدي. رحمة
1: الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، الاسم الكريم؟
2: ياسين.
1: ياسين من أي ولاية يا ياسين؟
2: ولاية زغوان.
1: من ولاية زغوان، وما زغوان؟ مرحبا بك يا ياسين. مرحبا يا هالينا في زغوان. ياسين تفضل، على بركة، أنت تشارك معنا أول مرة؟
2: ثاني مرة.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي.
1: أطلع أكثر شوية في حرف الحاء. قل إنما أتبع ما يوحى حاء إلي من ربي. يوحى حاء، أصعد بحرف الحاء نحو الأعلى قليلا، ليس كثيرا. نعم.
2: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: شوف نفس الملاحظة في حرف العين، لعاء لعلكم، لعاء لعاء لعاء لعلكم تفلحون. لعاء مرة أخرى،
2: لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: جزاك الله خيرا يا ياسين. إذا انتبه إلى حرف الحاء يوحى، وكذلك حرف العين مثلا في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ترحى ترحمون، حاء حاء حاء، كذلك حرف العين، لعاء لعلكم لعلكم. لكن هذا لا يمنع أن قراءتك بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا يا ياسين. أنت خاتم للقرآن؟
2: لا،
1: يعني واصل في الحفظ، وأصلح العين والحاء، لا تتعمد المبالغة في تفخيم الغنة يا ياسين، خليها يعني غنة سليمة. واضح؟ لكن الباقي ممتاز، فتح الله عليك يا ياسين. شكرا جزيلا، ما شاء الله تلاوة جيدة ما شاء الله، الحمد لله، هذا يبشر بكل خير أبناؤنا وبناتنا، يعني الحمد لله مستواهم في ارتقاء سنة بعد سنة، الحمد لله. برنامج تعاهد القرآن يعني يرتقي بمستوى هؤلاء الطلبة وهؤلاء المتصلين والمتصلات ما شاء الله. الحقيقة أنا سعيد جدا، رحمة الله على كل من وضع لبنة في هذه الإذاعة المباركة وفي هذا البرنامج المبارك. رحمة الله على الشيخ عبد الرحمن الحفيان، رحمة الله على الشيخ كمال عمران، رحمة الله على كل من

0: أسس ووضع وواصل هذه المسيرة. برنامج تعهد القرآن يعني بدأ بمجموعة، والشيخ عبد الرحمن كما لا يخفى على السادة المستمعين والمستمعات كان يصوب الأخطاء، حتى الأخطاء البدائية الأساسية في تجويد القرآن الكريم. الأستاذة لطيفة تعرف هذا جيدا، في بدايات تعهد القرآن ثم بعد ذلك تطور. أنا أعتقد أن الشيخ عبد الرحمن لو كان بيننا واستمع إلى هذه التلاوات لكان سعيدا جدا بهذا المستوى لأبنائنا ولبلادنا عموما. فنسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يجعل كل هذا في ميزان حسناتي وحسناتي كل من حافظ على هذه الإذاعة وساهم في أن تبقى صوت القرآن في هذه الربوع الطيبة. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، من معنا؟
1: عبد السلام الأخضر من نابل.
0: عبد السلام الأخضر من نابل، الأخضر ذيك اللي عملتها مو النقل ولا لا؟ هاكيك ما شفت اللهجة التونسية هذيك هي. أي نعم سي عبد السلام، يلا على بركة الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: باي سي عبد السلام، اللام من اسم الجلالة تغلظ، تغلظ. أعد الآية مرة أخرى. لقد كان لكم،
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: أحسنت أحسنت، هكذا نعم.
1: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم.
0: انتبه انتبه يا سي عبد السلام، إن شاء يتوب عليهم، إن شاء شاء يتوب عليهم وليس يتوب، وشاء اضبطها جيدا. نعم.
1: إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
0: أحسنت يا سي عبد السلام، باهيك قراءة أولى، أنت في الخطوات الأولى للترتيل والتجويد أليس كذلك؟
1: نزلت مبتدئ.
0: أي واضح. لا لا ما شاء الله ليك، فما جهد مبذول ما شاء الله، وعمم حرص في صوتك للتعلم. حاول يا سي عبد السلام أن يكون سمعك واستماعك من شيخ وتتعاهده ويتعاهدك إن شاء الله عرضا ومشافهة وتلقيا. فهمتني يا عبد السلام؟
1: نحب نقدم تحية للشيخ سيدي مالك هيثم العروس
0: قاعد أي ما شاء الله في نابل، تحية له الشيخ مالك ما شاء الله، ربي يجزيه كل خير، وعنده وجود كبيرة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ختمات ورا ختمات أليس كذلك؟
1: أي صحيح.
0: أي ما شاء الله، سلمنا عليه برشا برشا وجزي ربي يجزيه كل خير، وواصل معاه يا سي عبد السلام. باهي
1: إن شاء الله.
0: هيا ننتظرك إن شاء الله في مكالمات أخرى بمستوى إن شاء الله يكون متقدم أكثر إن شاء الله. شكرا الله. جزيلا شكرا. بارك الله فيك وجزاك خيرا. الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يا مرحبا يا مرحبا. الاسم الكريم
2: فادي من وادي الليل من نوبة.
0: فادي من وادي الليل، أنت بصدد قيادة السيارة سي فادي ولا لا؟
2: نعم.
0: طيب مشيش تبدأ تسوق عاد وتقرأ؟
2: لا وين
0: كانش تولي 40 دينار. هاي سي فادي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم

0: بصيرا
1: بصيرا بصيرا بالقصر فقط دون زيادة.
0: إن
1: فجعلناه سميعا
0: فجعل

غفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مفتقرا ويطعمون

0: نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
1: الأفضل تقف عليها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جملة أخرى يلا أعدها.
0: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا سيفادي. أسمعني توا في الملاحظات التي سأقولها لك. أولا بسم الله ما شاء الله، حروفك قوية جدا وهذا يحسب لأدائك، عندك حروف قوية. أنا من الاستعادة استمعت إليك في الاستعادة وقلت ما شاء الله، يعني حروف قوية الحمد لله، هذا يحسب لك، يعني صفاتها جيدة جدا، هذا الحمد لله أمر محمود. الأداء جيد، القواعد جيدة ما شاء الله، فقط عندك الوقف العوض هذا الذي تقف عليه، ماكش قاعدة تزيد برشا، ولكن أنقص شيئا قليلا، لا تزد على القصر. تفجيرا، مستطيرا، را وأسيرا، فقط دون أن تزيد ربع ألف، يعني هذا انتبه إليه، يعني أخذك المقام الذي تقرأ به للزيادة. كذلك لا تقول قمطريرا، قم أم، لا قا مفخم، نعم قنطا، يعني الميم وقعت بين مفخمين، قنطريرا، فهمتني يا سيفادي؟ أعد هذه الأخيرة،
0: قمطريرا،
1: مازال قنطريرا،
0: قمطريرا.
1: باهي، جزاك الله خيرا ونفع بك، وواصل يا سيفادي في حفظ القرآن الكريم وتعلم قواعده، جزاك الله كل خير، فمستواك جيد قابل للتحسن أكثر. شكرا يا فادي من وادي الليل. طيب الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم
2: مليكة
1: الكريم.
2: من نابل.
1: مليكة من نابل، ما شاء الله. يا مليكة تفضلي.
2: أصبحت يسر من سورة الكهف.
1: أي من سورة الكهف، أول مرة تشارك معنا مليكة؟
2: ثاني مرة.
1: باهي، أي نحب قراءة جيدة، يلا تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: أولا ما نقولوش أنزل على عبده، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له قلقلة في الجيم. يلا مرة أخرى.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: الخطأ الثاني أصلح الحمد لله. الخطأ الأول أنت ما تزيد في اللام، راك أنزل على عبده، أنزل على قولي مثلي،
2: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: أحسنتي واصلي.
2: قيما لينذر
1: بأسا شديدا
2: من لدنه.
1: لا نقول بأسا شديدا من لدنه، شديدا من لدنه، نعم
2: بأسا شديدا من
1: لا
2: لدنه.
1: يا مليكة أغلقي الشفتين، شديدا من لدنه. بعد الحصة يعني أدخلي إلى الموقع وانظري إلى يعني الصورة والفيديو كيف أقرأ أنا، شديدا من لدنه، نعم
2: بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: أجرا حسنا. لا ليس هناك إخفاء، أجرا حسنا. لا علاش تقول أجرا حسنا.
2: أن لهم أجرا حسنا.
1: يا مليك أنا أقول لك أجرا حسنا وأنت تقول لي أجرا حسنا.
2: أن لهم أجرا حسنا.
1: علاش أن لهم أن لهم خليها أجرا حسنا، قل مثلي
2: أجرا حسنا.
1: عجب، أجرا حسنا، رن حسنا،
2: رن أجرا حسنا،
1: أي قل مثلي رن حسنا،
2: رن حسنا،
1: أجرا حسنا،
2: أجرا حسنا.
1: مرة أخرى
2: أجرا حسنا،
1: ما أخطفها، ما تعملش إخفاء، أجرا حسنا،
2: أجرا حسنا.
1: لا أنت تعمل أجرا حسنا، أجرا حسنا، رن حسنا، رن حسنا، أجرا
2: حسنا.
1: مرة أخرى
2: أجرا حسنا.
1: آه أي أنت بإليها
2: ماكثين فيه أبدا.
1: علاش فيه؟ أنت تقرب رواية قالون، ماكثين فيه أبدا،
2: ماكثين فيه أبدا.
1: عجب، فيه، فيه أبدا،
2: ماكثين فيه أبدا،
1: فيه أبدا،
2: فيه أبدا.
1: هكك واصل.
2: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم،
1: ولا لآبائهم،
2: ولا لآبائهم،
1: لآبائهم،
2: لآبائهم،
1: لآبائهم،
2: لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: بارك الله فيك يا ملك. أي تسمعني ولا ما تسمعنيش؟
2: نسمع.
1: آه يا تسمعني وتطبق ولا لا؟
2: إن شاء الله.
1: باه، أنت حفظت سورة الكهف وحدك وتقرأ فيها وحدك؟
2: أيوة
1: نعرف نعرف، صادق. باه، الآن سورة الكهف ولا أي سورة أخرى يا أختي المليكة أراه لا يمكن أن تنتبه إلى أخطائك وأنت تقرأينها إلا إذا أسمعتيها وسمعتيها وعرضتيها على شيخة أو أستاذة أو من هي بصدد التعليم عندكم في نابل. يعني أنت أقرأها الآية ثم أعرضها عليها باش صلح لك الأخطاء. علاش؟ لأنه كي تحفظها وحدك وتقرأها وحدك ترسخ تلك الأخطاء ولا تتخلصين منها بعد ذلك. فهمتني يا مليكة؟ وهذا كلام الله، فمن حرفوهش لآبائهم، لآبائهم وغيرها من الأخطاء. لكن نشجعك، نشجعك بإذن الله، عندك حرص ما شاء الله، بإذن الله تحب تتعلم. لكن ها النصيحة من عندي أنا،
2: المرة الأولى قريت خير من المرة هذه.
1: كيفاش؟ أي المرة اللي فاتت خير. وعلاش قلت لك أنا نحب قراءة جيدة؟ المرة اللي فاتت قريت خير. ما لا هاو نعطيوك فرصة أخرى إن شاء الله، نستناك إن شاء الله في مكالمة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم.
2: إن شاء الله.
1: وتوعدني أنك تطبق اللي قلت لك عليه.
2: إن شاء الله.
1: يا ربي إن شاء الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا إن شاء الله.
2: أمين.
1: شكرا يا مليك، شكرا. إلى اللقاء. بارك الله فيك. أي مثالش نشجع أخواننا وأخواتنا إن شاء الله، لكن ظاهر القراءة وحدك رك تقع في أخطاء وأنت لا تنتبه إلى تلك الأخطاء. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال. طيب، لا إشكال، لا إشكال، مثالش نستنى بعض الوقت. إذا قلنا القرآن الكريم ينبغي أن يتلقى ثم يشافه به، يعني يشافه به الطالب أستاذه أو أستاذته، يعني الطالبة، هكذا يكون الضمان أن لا يمر ولا يتسرب خطأ دون أن يعلم ودون أن ينتبه القارئ، لأن القارئ يظن نفسه يقرأ بطريقة صحيحة ولا ينتبه إلى تلك الأخطاء، فيأتي الشيخ ويصوب له تلك الأخطاء حتى لا يحرف كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخطاء كما لا يخفى عليكم إما أخطاء خفية، يعني تتعلق بأحكام التجويد وقواعد الترتيل، وإما أخطاء متعلقة يعني بالحركات أو بالحروف إسقاطا وزيادة، وهذه يعني ينتبه إليها أكثر حتى لا يزاد ولا ينقص من كلام الله عز وجل حرف أو تغير فيه حركة. وهذا ما دائما ننبه عليه إخواننا وأخواتنا، أن القرآن الكريم يؤخذ بالتلقي. العلم الوحيد والكلام الوحيد الذي لا يمكن أن تقرأه وحدك هو القرآن الكريم، وعلم القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم ينبغي أن يكون فيها التلقي، لأنها يعني محض نقل للأول أو للآخر عن الأول. هكذا تعلمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وعن التابعين إلى أن وصل إلينا القرآن كابرا عن كابر. لكن في الغالب وفي العموم تلاوات جيدة الحمد لله. الاتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
3: رجاء من مطماطة جديدة من ريف جيب.
1: رجاء من مطماطة من جيبس. يا رجاء تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، ليس له دافع من الله بالمعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا،

0: يفتونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا
1: أحسنت.
0: إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.

وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين

0: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
1: جازك الله خيرا يا رجاء. بسم الله ما شاء الله على هذه القراءة. هذه القراءة نسميها القراءة، اسمعي جيدا يا رجاء، هذه القراءة نسميها القراءة المفسرة. أنت الآن وأنت تقرأين، السامع يعني المستمع يعني لقراءتك يتدبر ويفهم الآيات جيدا، لأنك تصلين الأركان الجمالي المسند والمسند إليه والعامل والمعمول دون قطع ودون ابتداءات مقطوعة عما قبلها. وهذا الحقيقة يرتقي بفهمك للقرآن وللآيات الكريمات، ويصل بك إن شاء الله تعالى إلى تدبر هذه الآيات. أشجعك يا رجاء على هذا المنهج القويم، وستقفين على أثره إن شاء الله تعالى لاحقا في قراءتك للقرآن الكريم، مع ملاحظة انتبهي إلى الوقف العارض العوض، هذا جميلة بعيدة أو قريبة، أنت لم تقفي على بعيدة، قريبة ونراه قريبة فقط، لا تزيدي. كذلك يعني كل وقف عوض بالقصر فقط، هو عوض عن التنوين، واضح؟ لكن عموما قراءة ممتازة جيدة، هناك ما أحسن في الأداء لكن عموما جيد ممتاز. ننتظر منك إن شاء الله يعني اتصالات أخرى يا رجاء. جزاك الله خير، وأنا سعيد جدا بهذا المستوى يا رجاء، واصلي بارك الله فيك. شكرا جزيلا، اللهم آمين يا رب العالمين. هذه القراءة التي يعني يصدق فيها قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر يعني مسبوق بفهم، وفهم لا يأتي ولا يتأتى إلا بجملة صحيحة الأركان. نعم، هذا ما استفدناه من قراءة أختنا رجاء من مطماطة من ولاية جابس. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: جليلة جلجلي من أريانا.
1: جليلة جلجلي من أريانا. أي تفضلي يا جليلة، تفضلي.
2: تفضلنا بسورة الملك إن شاء الله.
1: أي تفضلي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: شيء أتمي.
2: شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: جليلة.
2: وهو العزيز الغفور.
1: جليلة. ليبلوكم، ليبلوكم، لا تخلط الضمة مع السكون، ليبلوكم هكذا. نعم.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
1: من تفاوت.
2: فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: من فطور.
2: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: حسير. لا مش حسير، حسير. رقق صوت الراء.
2: عسير. ولقد زينا
1: ولقد السماء. قلقل.
2: ولقد زينا السماء
1: الدنيا.
2: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: وبئس المصير.
2: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا جليلة. شوف جليلة، عندك ملاحظة فتح الفم في الألفات والفتحات، هذه ظاهرة في قراءتك، فما جنوح بالفتحة والألف نحو الكسرة والياء، هذا بسبب بعامل اللهجة، ديما افتح، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عندك قواعد النون الساكنة والتنوين، وعندك قواعد القلقلة، ما زال شوية خدمة إن شاء الله، لكن عموما جيد. نشجعوك إن شاء الله يا جليلة، ورب إن شاء الله يزيدك توفيقا وسدادا.
2: بارك الله فيك، وفيكم الله خير.
1: بارك الله. اتصال يبدو أنه الأخير يا أختي لطيف، هكذا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، من معنا؟
3: أم براء من سوسة.
1: أم براء من سوسة.
3: كيف حالك سيدي أسامة؟
1: أم براء وأم محمد مين هكا؟
3: وأم
1: زينب. الحمد لله، بارك الله فيك.
3: وين أم فاطمة الزهراء؟
1: وأم فاطمة الزهراء، تتغشش فاطمة الزهراء. يا أختي أم براء، تفضلي على بركة الله.
3: سيدي أسامة، بما أنه إحنا في شهر ربيع الأول وربيع الأنوار، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
3: باش نقرأك ما تيسر إن شاء الله من سورة الكهف.
1: وفاء وقت البرنامج. هيا يا أم براء، عملت لي مقدمة، خذيت بها الوقت الكل. أي
3: نحليها الصلاة والسلام على سيدنا محمد في جسامة، كله خير إن شاء الله.
1: وسلم. ولو اكتفينا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير.
3: الحمد لله.
1: يلا بقي لنا
3: كلها بركة، الصلاة والسلام كلها بركة، أينما حلت بركة.
1: أيوه، وكذلك صدقتي يا أم براء. دقيقتين إن شاء الله على بركة الله ونختم. يلا تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبين

0: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
1: اسمع فيك
0: الله ما طولش علي بزال وقت.
1: لا خذ راحتك واصل مزال عندها بزال يلا.
0: يقولون إلا كذبا فلعلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
1: جازك الله خيرا يا أم براء. يسمعني مليح الوقوفات. نعم. هذه لوقفتهم أنت هذه هكذا وقطعت العامل عن المعمول والمسند عن المسند إلي هذا عمدا من عندك أنت تعلمتها هكذا؟
0: لا سيدي نحفظ وحدي راهو
1: لا لا لا لا لا أنا تركتك تقرأ إن قلت لعل من علمك هذه الوقوفات. هذه الوقوفات لا تسوغ ولا تجوز ولأن فيها قطعا المعاني. كيفاش تقول ويبشر المؤمنين الذين اسمعني الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا هذا يحتاج إعادة ضبط من جديد يضيق الوقت ببيانه وتفصيله أعيدك إن شاء الله نفصل فيه مرة أخرى لكن القراءة جيدة ما شاء الله رب يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسلامي للعائلة الكريمة. هكذا مستمعينا مستمعاتنا مشاهدينا مشاهداتنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعهد القرآن. الشكر لأختي لطيفة ولأخي أحمد على تأمينهما لهذه الحصة. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قرآن كريم أحاديث نبوية ابتهالات أدعية أذكار تجليات دروس وبرامج دينية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المال قواما للبلاد والعباد، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين الذي علمنا أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال، هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا الساعة 11 طبعا كل ليلة. وكما عودناكم في كل حصة بحول الله عنا جديد، ونتناول موضوع فيه شيء من الإضافة. ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأكارم. البداية مع سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل مستمعين الأكارم.
2: الله يحفظك سيدي. ثم منكم نحو سيرشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي للمستمعات والمستمعين، تحياتي لعائلة إذاعة الزيتون كلها والقائمين على هذا البرنامج.
2: الله يبارك فيكم. اليوم الحقيقة موضوعنا نعتبر موضوع مهم، لأنه الفرق، وإحنا نحكيه على المؤسسات والشركات واللي نحبوا لها الديمومة، الفرق بين مشروع يبقى حبر على ورق أو ينهار في عام الأول أو الثاني، وبين مشروع يدوم ويحقق الربح، ليس فقط إيش عندك فلوس كم نملك من المال، بل كيف نركب هذا المال، أو ما يعرف في الدوائر الاقتصادية في بلادنا، سامحونا في الكلمة، اسمه المونتاج فينانسي، يسموه هكذا. على كل أول شيء يصير شيء، أنا نعتبر أن هذا موضوع مهم، لكن وإحنا نحكيه في الكواليس نحب نفهم كمستمع أنا وكمستمعين زاد يسف، ماذا تقصد بالتركيبات المالية أو المونتاج فينانسي؟
4: هو أنا ما نجيبش نقول كلام كان هذه بحذية سي محفوظة بكل صراحة، معناتها سي محفوظ نعطيك الكلمة.
3: هو بارك الله فيك أولا في الثقة هذه، لكن لكن باش نأكد كلام سي هيثم، الذي يعتني بالهيكلة المالية،
2: نعم صحيح،
3: ما تجيش العلم هكاك من السماء، يجي من السادة والسيدات مدققين ومراقبي الحسابات اللي يعرفوا كل نقطة أو كل بند في القوائم المالية نتاع الشركة أو نتاع المشروع شو معناه. ولذلك وقت أنت بديت بسيرشيد راه عندك ألف حق، والأصل وقت تبدا بسيرشيد ألف حق. أنا اللي باش نقولها بعد وبعد سيرشيد، نحب نسمع سيرشيد من الأول، اللي باش نقولها بعد سيرشيد باش نقول وراه أنا رأي تعدت علي تجارب واجتهدت بحكم العمل نتاعي، يعني نقول احنا نقنع وننصح أو، لكن أهم حاجة هو في التعريفات.
2: صحيح.
3: لأن وقت تأخذ قائمة مالية قدامك فيما فيه المركز المالي اللي هو الميزانية أو الموازنة يسموه البيلاء، البيلاء كيف يتركب كيف هذا، ما أحسنش من سيرشيد باش يبدا لنا هالامور هذه كلها. شكرا سيدي عايش.
4: يعني هو عاده كيفاش نعرفوا التركيب المالي في انشاء المشاريع؟ هو كيفيه تمويل المشاريع وتوزيع مصادر الاموال اللازمه لانشاء هذاك المشروع وتشغيله. اذا يهدف الى ضمان توفر الموارد الماليه اللازمه مع الحفاظ على التوازن ما بين التمويل الذاتي والتمويل الخارجي.
2: يعني كان أنا فهمت، وش ناخذ بعض العبارات باش يفهموني زادة، لأنه للأسف أضطرني ناخذ بعض العبارات بلغة غير اللغة العربية زادة باش أهل الشأن هذا
3: مش شكل موجودة ترجموها ويحفظوها بعد.
2: قلت لي هذا إن هو شيء من التوازن بين الفون بروبر والبزوان دي فون دي رولمو والديت الانتارم
3: كل
2: هذه
4: نبدأ من البداية. ساعة احنا
3: أعطينا الموازنة تو.
4: نعم المشروع موازنة فلوس ولا؟
2: هذا هو.
4: اللي عنده الحنينات ما حشوش باش يمشي يقترض ذاك ولا؟
2: نعم.
4: يتسمى هذاك التمويل متاعه الكل ذاتي.
2: واضح.
4: ما ثماش مونتاج في نصيب.
2: أنا هكا واضح.
4: الفلوس عنده. وثم ثم ناس محفوظ مش يخدموا هكا راهو.
3: أي.
4: ثم عباد ما يخدموا كان بفلوسهم.
3: أي.
4: موجود ولاباس عليهم عايشين لاقي روح. وثم ناس يخموا بطريقة أخرى. يقول لك أنا وقت اللي ناخذ 30 40 20% من عندي انا والبقيه
2: البقيه ناخذها
4: عندي انا نربح والربح معايا، الربح المصرف معايا، فهمتني؟ الناس تقام بطريقة أخرى، وبالتالي
2: أو شركاء وغيره به
4: تلقى العادة. أيوة. في التركيبة لازم تلقى رأس المال الذاتي.
2: جميل.
4: ما ثماش واحد يقرض كنتي وانت ما ساهمتش.
2: هذا قلت لك كان الفون بروبر لنا بالنسبة لي رأس المال الذاتي.
4: ما ساهمت أصحاب المشاريع.
2: واضح.
4: وإلا مستثمرين وإلا أرباح معادة، معادة استثمار في شركة تبدأ موجودة. وثم القروض. القروض البنكية القصيرة المدى والمتوسط المدى وطويلة الأجل. وثم تمويل إسلامي. ما نساوش.
2: صحيح.
4: المرابحة والإجارة والمشاركة. وثم زيد منح راه الدوله بعض المرات تعطي منح.
2: نعم.
4: يعتبروا في الاموال
3: الذاتيه.
4: الاموال الذاتيه كما
3: نقولوا الاموال الدائمه اللي فون بيرمانون كما تقولوا،
4: كما منح الدوله ودعم الصناديق التنميه وبرامج تمويل المؤسسات الناشئه والمشاريع الجهويه. وثم زاد التمويل البديل حكينا عليه برشا مرات، الكراون فاوندينغ تذكرتوه، التمويل الجماعي وكابيتال ريسك اللي موجود عندنا برشا. نعم. منه
3: صناديق، صناديق الاستثمار
4: والمستثمرون الاعمال البزنس انجل زي اللي تحدثنا عليه. البزنس انجل هذا بصفه عامه المونتاج كيفاش يتم. انت كيفاش كيما اللي امراه باش تطيب فطور قديش ملح وقديش فلفلك حلو قديش
2: يعني المحر. مثلا انا نمشي كحبيتنا نحب نعمل شركه او مبتدئ او عندي شركه، يعني اللي حسب فهمت كلام سي رشيد وسي محفوظ، انتم خطرانا نعتقد انه والناس اصلا اللي نحكيوا معهم يقول لك يا اخويا اكثر حاجه تسبب لي عدم النجاح هو نقص الماء. لكن انت كانك الان تقول لي انه اكثر حاجه تخليك ما تنجحش ربما هو هل هيكله المال، هذا تركيب تركيب المال. يعني كانك انت تحكي لي تقول لي نقص المال صحيح يجم يسبب لك عائق لكن ما هوش هو الاخطر، عندك مشكل في التركيبات الماليه هكا ولا لا؟
4: تحب خلطه سحريه؟
2: اي خلطه سحريه. اعطيني
4: خلطه. مثلا مش خلطه سحريه، مثل ماش تركيب موحد يا سمع. كل مساهمة عندها خصوصيات في النشاط اللي تخدم فيه. مثلا يساب أصحاب مشروع بنسبة معقولة برأس مال مثلا 20 40 والبقية 60 ولا 80 من مشاريع أخرى. نعطيك مثال مثلا في السياحة، نتذكر ديما نشوف في المشاريع عملوا 40 60 سي محفوظ، وبينما في مشاريع اخرى في تونس بصفه عامه المعمول به في معناتها المشاريع العاديه يقول لك 30 70. علاش 30 70؟ علاش مش 25 75؟ وهني عنده ما يقول سي محفوظ.
3: اوه هذا كيكا.
2: ايوه
3: شوف سيدي انا
2: رجعت لك ما شاء الله.
3: انا نحب نبدا بالبدايه. دراسه اللي قادم على ان شاء الله ربي ينزل البركه نقولوا احنا
2: بالضبط،
3: وان شاء الله بركه ان شاء الله بركه مش حركه.
2: أيوة.
3: به قداش المشروع هذا باش تكلف؟ احصرتوش؟ خلينا قبل ما نبدا احصرتوش
4: يعني يقول
3: لي زني بزنس بلان قبل ما وقت باش نبدا نحكي ومنين الموارد الخارجيه والداخليه وعندي كيفي ولا ما عنديش كيف. قبل كل شيء سي رشيد قال لك ثم جماعه يا خويا من اليف يا الهي من طقطق الى السلام عليكم كله من الادخار نتاعو. وعلاش شو قاعد يخمم؟
2: هو خيار من الخيارات.
3: هو خيار
2: بيه. لكن اللي عنده
3: يا سيدي انت باش تختار قداش الكلفه نتاعك. في الكلفه هذه يلزم نخمو شنو الشيء اللي هو اصول باش تولي ثابته، وشنو هو الاصول المتداوله، وشنو هي تحت يدك راس المال العامل.
4: سمعت ثابته
3: ومتداوله. شفت كيفاش انا مشيت توا تعرف معنى الاصول هو الاكتيف؟
2: طبعا
3: الاصول هو مالي.
2: نعم.
3: شنو اللي باش نكون فيه؟ باش نكون فيه ولن يلزمني تيرا اذا كان مش باش نكري. يلزمني تيرا ونبني فوقه.
4: يلزمني ارض معناتها.
3: نعم. ارض ويلزمني بني. اوكي. ويلزمني الات.
4: تجهيزات.
3: وتجهيزات نتاعها. ويلزمني وسائل نقل. هذو كلهم اسمهم اصول ثابته.
4: وبيروات
3: وادارات. كنت التجهيز نتاعها الكل، تجهيز المعمل. نعم. وتجهيز الحانوت وتجهيز البيوعات وقلت حتى وسائل النقل.
4: تو ناخذوا قرض قصير المدى يشرينا هذا الكل.
3: لا بفضلك. ايوا شفت كيف هاو بدينا خلوض. هذا في الاصول الاولى. طيب راس المال المتداول شو هو؟ انت شو باش تعمل انت؟ كانك مصلايعي باش تاخذ مواد أولية وتصنعها.
2: نعم.
3: وكانك تاجر باش تشري وتبيع
4: سلعة.
3: تشري وتبيع هاك المخزون هاك ستوك هاك السلعة اللي باش تشريها هاك اسمه راس المال المتداول.
2: نعم.
3: ايه بعدها يا سيدي عندك
4: حنينات
3: اللي هو نقولوا احنا الفلوس اللي هي
4: سيولة.
3: السيولة هذه من الاول تبدا سيوله، ولكن انت السيوله وكل المخزون اللي عندك وقت بتبدا تبيع كانك بتبيع بالكريدي. راه باش يطلع لك حساب بنغادي يقول لك هذا
5: لازم تعرف الهنا،
3: لا باش يجي هذا يقول لك حرفاء ديون عندك انت حقوق على حرفاء يتقيدوا حرفاء. احنا سيدي هذه الثلاثه بوستوات هذو نلقاهم في الاصول، نمشي من غادي نقول لك يا ترى كما قال سي رشيد نجي لك البني والارض والتيران وغيره، قول انا نمشي للبنك تعطيني قرض على عام تو نبريهم، قول لا باباك هيك يلزمها حقوق ملكيه او راس مال دائم بيرمانون، مش نقولش حقوق شخصيه دائم.
4: ما كانش ترسيلك تبيعه بعد عام
3: باهي، اش معناها هذا؟ معناها هاك الشيء اللي حط فلوسه غادي كانوا الشريك، الشريك راهو معايا الشركة عمرها 99 سنة، هو ممكن يقعد 10-20 سنة زي سويت، لكن ما هوشي غضوة يصبح لي يقول أنا بايع ونحب نحب فلوسي، لا هيك الشركة دائما. الفلوس اللي قالك عليهم سي رشيد مبكري حتى التداين نجمو ناخذ التداين على 10-15 سنة، هاك المنح اللي باش تعطيهم لك واللي عملت برنامج باهي والدولة وافقتك وعطتك منحة، هاك المنحة زادت دائما. بالحاجات هيك نجم نعمل منها كل ما هو أصول ثابتة. رد بالكم يا ناس، رد بالكم يا ناس، تجي تبني وتتوسع في البني وهك الأموال الثابتة اللي جايتك من غادي
5: صحيح،
3: هك نسموه منا رؤوس الأموال الثابتة البرمانون كابيتو برمانون، ما يكفيكش تقع تمشي تدين وتخرج في الروج عندها. رد بالك
4: وراهو يسمح محفوظ،
3: رد بالك
4: قولك اللي يحسب واحد يظل بتقول لا ان شاء الله بيحول له 3 مليارات يكملوا لي البنيه وامور الملك، كل شيء يدل على انه ديما ثم اكثر ما ثمش اقل. طيب. ديما ثم اكثر وهذا يختار
3: يختار
4: دبالك
3: تو احنا عملنا شفت الفوقاني بالكل ده.
5: اي مازلنا تو
3: احكي لك على على على الاصول الاصول الثابته مفروض
5: عند التاسيس، مازلنا باش نحكيوا اكثر سي محفوظ وسي رشيد.
3: دونك من الاول لا حبيت نذكر قبل كل شيء. طيب. حصرت شي الكلفه، حصرت شي الكلفه نتاعك كلها
5: نعم،
3: وباش متكونة وكل بند عنده مصدر تمويل
5: واضح،
3: ورد بالكم تغلطوا، هاو باش نتبعوكم بالخطوة بالخطوة ورد بالكم تغلطوا، راهو الغلطة ببعير
5: صحيح،
3: وسرشيد بعدها يقيد
5: ربي يحفظنا. أحبة الكرام سنخرج مع فاصل ثم نواصل بعده فلا تذهبوا بعيدا.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءت

فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها

ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.

0: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم.
1: عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. حصة اليوم معنا سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر، وموضوعنا الحديث عن التركيبات المالية. وخليني إن صح التعبير باش نلخص الكلام اللي ختمنا به، تحدثنا على
2: بداية كلامك
1: بالضبط، بداية الكلام
2: هكا بداية كلامي
1: تحدثنا كأننا على التركيبات المالية والنصائح عند التأسيس.
2: أمال
1: شنو هما المحاذير، شنو هما الأشياء اللي أنت لازمك تحطهم بعين الاعتبار. وقال سي محفوظ يكمل لكم سي رشيد،
3: وهذا يجبنا لي سؤال هام جدا، علاش الاهتمام الكبير كله يقع في البداية؟
1: نعم
3: نتاع المؤسسة، علاش مش يقوم بشوي بشوي نحلو طريف وبعد بشوي بشوي نعملها دي؟ قال لك سيدي نقول لك علاش، تعتبر هذه راه مسألة التركيب المالي
1: صحيح
3: اللي هي حاسمة للحظة التأسيس، على خاطر تؤثر على مستقبلها من اليوم الأول.
1: نعم يعني ديمومة الشركة والمؤسسة ومواصلتها مرتبط بهالتركيبات المالية هذه.
3: هنا ثم على الأقل ستة أسباب لذلك.
1: ستة أسباب.
3: السبب الأول علاش هي حاسمة معناتها؟
1: أيوة.
3: السبب الأول هو ضمان انطلاق المشروع، خاطر نجم لو مورني يعني يتولد هو ميت. يجب أن تتوفر الأموال المالية اللازمة كما قال سي محفوظ لاقتناء التجهيزات والمخزون وتغطية المصاريف التأسيس وتوفير السيولة اللازمة للأشهر الأولى من النشاط. هذا كان يقول سي محفوظ.
2: شفت الكلمة نتاع الأشهر الأولى من النشاط؟
3: اللي
2: يسموه الفندرولما. وعلاش خليني نفسروها على قلب الفلاقي تو. أشهر أولى من النشاط مين بتجيبه؟ بديت تبيع أنت؟
3: سلم من عند البنك.
2: خليني نكمل. بديت تبيع ما بديتش تبيع. عندك إرادة ما تبيعش.
3: ما عندي.
2: إيه هيك ويزم موجودين كيف رأس المال الأولى.
3: هي نعم سيدي. مالش
1: واضح.
3: وكأنه يقول لك الأموال الذاتية مع الأموال الخارجية طويلة المدى يلزمها تغطي ليس المجمدات فقط،
1: نعم،
3: لكن مع المجمدات مبلغ معين يخليك تعيش 3 أشهر حتى لين تولي تدخل
1: يعني
3: فلوس.
2: معنا وقت باش تعيش
1: 9 أشهر الأولى
2: إيه باش تعيش، معنا تعرف معنا باش تعيش
1: أنت بطبعنا
2: اللي باش تعيش معناها كيانك صناعي نتاع صنعة، المواد الأولية على الأقل موجودة عندك، كيانك تاجر تبدأ عندك هاك السلعة وماذا بيك تشريها هكا بالتقسيط على الأقل يعطوك تسهيلات باش أنت تبيع وتخلي، وخاصة تكاليف التشغيل، الكراء كان الكاري والضوء الماء والموظفين والتاكسوات كل شيء يتحسب هكا. يا أخي كما قال سيرسيد بكري، يا أخي من نهار الأول مش تخرج في الروجة، معقول هذا؟
1: هذه بداية
3: حشم من مرسى بدينا
2: نقدفه المارج اللي عندك الكل تخلصها وغادي تخليها عندك.
3: جرنا على السبب الثاني اللي نحن نحكي لكم عليه هو تحقيق التوازن المالي.
1: نعم.
3: إذا كان رأس مالك ضعيف مقارنة بحجم الاستثمار اللي توحك عليهم سي محفوظ، الشركة باش تعتمد لازم على القرض المفرط.
2: أيوة. تداين مشت.
3: يجيب لك هذا، يجيب لك أعباء مالية.
1: صحيح.
3: يهدد استمراريتها.
2: مالا.
3: هيك المشكلة.
2: تقولي تخدم لغيرك، تعرفها تخدم لغيرك، تخبز لغيرك.
1: هذه التوريد
3: كل عندك فلوس ما حتى مشكل، اما وكانك انت فلوس الكل باش تاخذ منها عاد ما لوش نعرف في مشروع على كيف.
2: لا اولا شفت التوازن كلمه قالها سي رشيد من الاول بهايله برشا، التوازن
1: والتوليفه بين قوسين
2: به، وكل بند من بنود الاستثمار اللي هم في الاصول عنده مورد.
1: نعم.
2: وقد ما تعمل على موارد طويله طمنك باش تغطي على الاقل الاستثمارات الطويله اللي هو في الاصول الثابته، ويخلي لك راس مال عامل فوندرومون بوزيتيف تخدم به باريحيه، وتبدا تخدم على روحك وتوكل على ربي وغدوه تولي معروف، ويولي حتى الحريف اللي المزود اللي ما عطاكش تسهيلات من الاول ممكن وقت يشوفك ما شاء الله عليك تطلب وتخلص وتطلب وتخلص وتطلب خلاص يسهل عليك. تقول لك عندك تسهيلات، التسهيلات هيك يعاونوك ينقصوا عليك من الضغط على السيولة، الضغط على الحاجة في الأموال، لكن بشرط أن يكونك عندك هيكلة مالية متوازنة. متوازنة معناها ما عندكش ديون مشطة، مشطة في الكلفة ومشطة في المبلغ. رد بالك رد بالك رد بالك ما التداين المفرط.
3: البنوك راك ما تخلي ما تعطيش فلوسها خاطر تعرفك اللي مشطوح. نعم. راك نعطيك مش نعطيك، اما راك باش تطلع خاسر.
2: رد بالك. لا وانا بالنسبه لي انا نقولوا احنا فرض نقول الشرعي لك الفرض على الاقل معنوي على كل مؤسسه انه كراك الانسان اللي باش يجي يتعامل معك تنصحه. اي ماي بس ما عاد انت الحريف اللي يجيك تنصحه قول وراه قدرتك ما تتعداش كذا.
1: نعم
3: هذه مصلحه البنك اللي ما كانش تقول معاش تخلص
1: بالطبع. اولا مصلحتك انت ومصلحه
2: البنك. وصير شيء في هذا نحب ان نعرج على حاجه عجبتني في البدايه ولكن خليتها بعد. انت حبيت هكا دغدغني من الاول، قلت ثم مشاريع في القطاع الفلاني يعملوا 40-60 وفي القطاع الفلاني يعملوا 30-70. انا بالنسبه لي انا هذه النسب وقيت مسقطه مسقطه تولي فيها يا اخويا مش قانون يا اخويا ترتيب خاطئه خاطئه خاطئه.
3: وهذا بين لنا في التاريخ اني
2: خاطئ ما شنو وعلاش يا سيدي. اولا السلطه في بدايه التنميه في السبعينات والثمانينات عاملين لاجونز دو بروموسيون دانفيستيسمون التطوير الصناعي الى غير ذلك وعاملين شروط يقول لك انت كمثلا مطور صغير ما زلت شاب وباش تدخل في الصناعه 30 70 معليش وفاك 30% نعطيك حتى اعانه من الدوله. ثم صناديق لتمويل راس المال، راس المال نعطيهم لك كمساعده على 12 سنه الى غير ذلك اسمه فوبرودي فونابرا وغيره. لكن اسمعني 30 70

0: مساعدة لصاحب المشروع، قرض مباشر لصاحب المشروع لتقوية رأس المال تاعو.
1: باه هذا رأس المال يتسلف
0: يتسلفوه باهي هذا كله. طيب طيب على شرط كلفة المشروع لا تتعدى 1,000,000 دينار.
1: وكيف تتعدى شنو
0: نعمل؟ يا وجينا الراجل بدا يحفر ويبني، وهذه ما حسبناهاش وهذه ما حسبناهاش والاخرى ما حسبناها. وباش باش ندوروا سيدي، ما حطيناها هذا كله تجهيزات وجبناها وخذينا كريديات وخذينا
1: لا البنك تاع التسهيلات مش
0: بلي تسهيلات اعطيني ضمان.
2: مشكله
0: قول لك ضمان اعطيها البنك التنميه سابقا كانت ضمان وعدها. اعطيني مساواه اعطيني مساواه في الضمان انا وياها. لا بابا لا البنك التنمية لقى حسابه ولا البنك الآخر لقى حسابه. بشوية أنا فسر لك الواش، لأنه تعدينا 1,000,000 معناها وقت تخرج على 1,000,000 الهندسة المالية اللي عملناها الكل كلها تحت.
2: نعم
0: هي وش عملنا؟ عملنا تنمية، عملنا سمح لي في الكلمة نقولها بالفرنسوية، باش عملنا ديكادافر
1: ولا ديكانار
0: ديكانار بوتو. هذه ناس 30-70 وبشرطه وكذا كذا عندهم، مش ممكن تكون قاعدة عمل أن تكون مؤشر موجه. إيه لكن لا مش بيكون بشرطه.
1: هذا معمول به
0: للآن؟ والله ما نعرف. أنا بعدت وقديش عندي من نعم دونك ما نجمش نحكم على العملية. نزيدك حاجة أخرى، ثم قطاعات 20% تداين ويسر فيها
1: مثلا.
0: ناخذ سيدي قطاع الاسمنت، قطاع الاسمنت 20% تداين وقت نقول قصير
2: تقصد
0: قصير قصير قصير قصير تداين قصير. اكثر منهم تلقى عندك اتفاقيات تمويل تاع 15-20 سنة الى غير ذلك، معناها تعتبر كانه مش من الاموال الذاتيه لكن الاموال الذاتيه. ايش معناها؟ معناها مش ممكن في هيك تجيني في بدايه معمل اسمنت وتبدا عندي حساب مدين في في البنك. مش ممكن مش ممكن. اي واحد ما يحسب لي شيء قديش يلزمني 6 أشهر عام نخدم والسلعه نطيشها باش نخرج المنتوج اللي ممكن يتباع. نحسبهم هاك العام قديش خلصت خدامه، قديش خلصت طاقه، قديش خلصت هكا، قديش ماء الى غير ذلك، ومعهم الأداة والحساب كل نحسبها وهكي نحطها من الأموال من الموارد الدائمة. ولذلك 80-20-30-70-40-60 هذه كلها مؤشرات. إيه لكن ما يلزمهاش تكون قاعدة على أساسها كذا. وأنا أنا كنت في القطاع البنكي اللي يجيب لي الحسابات هذه يقولوا خليهم الشركة باش خذيت بيهم الأجريمون. لكن شوف سيدي المشروع هذا نتاعك ما ينجم يمشي كم 50-50 منين مش نجيب؟ ما لا منين مش نجيب؟ يقول لك منين نجيب انا فوق الخمسين لا لا اجينا نشوفوا لك، نشوفوا صناديق استثمار، نشوفوا حاجه. ليش؟ حمايه للمشروع، لانه بالنسبه لي انا
1: يدخل شريك معايا
0: لا لا بالنسبه لي انا اي مشروع بالنسبه لي انا هو ثروه وطنيه.
1: بالطبع
0: اي ثروه وطنيه ذوب هي خسارة، خسارة على المجتمع مشكلة عليه هو برك وعليه الحساب. ولهذا كلنا نتجند باش نلقى وسيلة هامة وهامة جدا هو ضمان حسن انطلاق المشروع بهيكلة مالية سليمة. اسمها هيكلة مالية سليمة.
2: واضح
1: يعني
2: هذا التوازن
1: المالي واخذين حذرهم بالقدا في الإمولية. هذا هو السبب الثالث اللي حبنا نحكي عليه
2: اللي باش نبداه بعد الفاصل بحول الله تعالى. انت وعدتنا بستة اسباب.
1: نعم نعم
2: انا تو عديت لك 2 وتشبدا لي الثالث من بعد الفاصل بحول الله. احبتي الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، معنا سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر. قبل الفاصل سي رشيد تحدث وعدنا ستة محاذير، ستة أشياء، ستة نصائح باش تقولهم لنا. بديت لنا حكيت على ضمان الانطلاق، حكيت على التوازن المالي سي رشيد،
1: وقلت
0: ايوه
1: على طمأنة البنوك والمستثمرين.
0: ايوه
1: علاش قلنا مسألة التركيب المالي هي حاسمة منذ اللحظة الأساسية؟ من جملة الأسباب كلما كانت مساهمة المؤسسين في التمويل أكبر زاد ثقة البنوك والممولين في المشروع.
0: يعني نعم،
1: وسهل الحصول على التمويل الخارجي، لأنه بناءً على مش سهل التمويل الخارجي.
0: صحيح،
1: انت يا اختي تخلي نطلب في البنك راه مش غدو يعطيه لك.
0: نعم،
1: اعطينا سي محفوظ نسبه المعدل قداش من شهر، ما نحكوش بالايامات. راه
2: تاع التمويل الخارجي،
1: التمويل الخارجي مش
0: التمويل
2: الخارجي خارج المؤسسه.
1: ايه،
2: من خارج المؤسسه، ما قلنا احنا وطبيعه ال
1: شي بقى. اعطينا المعدل، ما تهربش علينا، اعطينا المعدل. انا اللي نعرف
2: التمويل الاستثمار
1: على الاقل 6 شهور تحبل له.
2: دراستك؟
1: لا لا لا، نجي انا عندي مشروع وفرحان به وعملت بزنس بلان وجبت خبيرة لها بالحكايه وجيت للبنك وقلت لهم نحب 70% كريدي.
2: اقل حاجه 6 شهور. تعرف شو علاش؟ انا مش فسر لك علاش. على خاطر المشكله مش مربوطه بالبنك وغيره، لانه ثم مراسلات ويمشي ويجي وكمل لي هذه وعمل لي هذه وهذه شبيها ناقصه وشبيها كذا وحاضر باش ونسيت ما حطيتها لكش، خاطر مش مربوطه بركه الملف جايبه معناها قال الاخر مضروب بالصفوت. لا، ساعات تبدا فيها نواقص هاك المشي والجاي ياخذ وقت. وبعد التحاليل الماليه، التحاليل الماليه سيدي ساعات نحتاجه دراسات قطاعيه. وبعدها ما نحكيش على نقولوا احنا قال اخر حل البيتروا والبيعتك وكل كون عاملوهم بطبيعه الحال لازمينك بيتروا والبيعت كل شيء كل شيء. عندنا مركزيه المخاطر في البنك المركزي، عندنا وسائلنا الخاصه باش نتعرفوا السيد هذا في القطاع جديد مش جديد شو سمعته. معليش،
0: لازم. ورغم ذلك
2: ولاو
0: اللي يسرق يغلب
2: لا لا لا لا لا, لا. والله والله والله جبتوها على ضحكه. انا في تاسيس فرع في الجنوب، الحكايه عندها 50 سنه مش ما نقولوش هي راهو عندها 50 سنه. اي نعم، هذه عندها 50 سنه.
0: ايوه،
2: وانا عندي بالصدفه عندي مسؤول على 3 فروع، عملت الاولاني وحليت الثاني وحليت الثالث وقعدت مشرف عليهم 3، لانه جيت اولا مش بعاد على بعضهم، ثانيا للمتابعه، وكنت ربما من الناس اللي حرضت الاداره العامه على اساس نفتحوهم الفروع فيك البقايا هكا. في البلاد اللي نقول انا نعرفها ونعرف ناسها ونعرف اخباراتها، ولكن ثم المواطنين العاديين ما يعرفونيش، مش عايش غادي. نجي غادي نعدي نهار نهارين في الاسبوع ونمشي مش معروف، قاعد في القهوة هكا. خاطر هذه وصاني عليها أول سي محمد عبد الكافي إن شاء الله ربي يطول عمره، كان حي وكان هذه أول حاجة حفظت عليه، أقعد مع الناس
0: واسمع. صحيح،
2: خذ المعلومة.
0: نعم،
2: قاعد في قهوة لا بالك لا واسع، دي دق دي دي دق بيصير مش وحدي، على الأقل معايا ديما شكون. ما عندنا برنامج نخطو، عندي باش نعمل الزيارة الفلانية باش نعمل الزيارة الفلانية، يا سيدي خططنا كذا قبل ما نخرجوا. خوي تعرف شفت أنت الفرع الجديد هكا؟ أي مش نحكي أنا وفلان، مش نحكي أنا، نسمع في البعيد هذا الحديث نسمع فيه، مش بعدايا غادي يحكي. أي نشوفوا نمشي ندوروا حويجة جديد، الراجل مش يعرفش الناس يعمل لك ما يعرفش الناس، نمشي ندبروا حويجه ويحكي على الفرع اللي انا فيه. معناها السيد جايب غادي كذا كذا عنده، هو مش عندي مشروع حاب نجحه، عندي واحد مازال جديد قولوا احنا بوجادي هابط السوق ما يعرفش الناس، والله مش خلي نمشي ندبر حويجه منه. وهذه هم مش فاهمين راهو. اولا احنا نتصرفوا في امانات، كل سواء اصحاب البنك كمؤسسين ولا المدخرين لدى البنك، دونك الامانات قد ما نحارطوا ونحاول نتحوطوا وما نعرفش شنو قداش اكثر من مالي هكا. ولذلك يجي ويحكي ويحكي وفي كذا كذا كذا. إيش بش قلوا أنت؟ بش بتبدأ له كلمتين لولانين وكذا؟ إيش عندك مشروع؟ باي كمل الدراسة ويجا سأل كيفاش نتعامل معه. عندك حاجة حاضرة هاتها ونبدأ نحكي معاه. أما هك السيد اللي جاء نيته بركة لأنه فرع جديد ومدير جديد ومش من البلاد وكلام البلاد يمكن يخافوا منه شوية يقول كذا يعرف الناس فدي. منين جاتني قاعد في قهوة نسمع في الكلام هذا؟ مش أقول فيه راه من باب التهكم واقع هذه، لكن هذه نفسر ونقول ونقول لأولادي ونقول لبناتي راه ممكن تصير لكم كما صارت لنا. بطبيعة الحال إنسان يجب يكون فايق وعقله فوقه
0: صحيح
2: ولا خاب من استشار. أنت تجي في بلاد ودخلها بمريها، خذ الناس الطيبين اللي تعرفهم، اختار منهم واحد اثنين ثلاثة واختارهم هاكم من أقرب الناس ليك في النصح والإرشاد. النصح والإرشاد من أهل البلد أحسن حاجة، ما تدخل بلد كما ما لها زيت.
1: السبب الرابع
0: نعم
1: اللي يجعل المسألة حاسمة منذ البداية في التركيب المالي هي الحفاظ على استقلالية الشركة. شوف من هاتيك من هوني تكوي من هوني تشوي.
0: صحيح.
1: الإفراد في الاقتراض يجعل الشركة خاضعة بشروط مقترضين.
0: نعم. هذا ما هذا صحيح.
1: أقول لك مالي يا أخويا ما تعرف كيفاش نعمل تمويل ذاتي ونجيب جماعة شركاء معايا ومحشيش بالقروض. الإفراد في فتح رأس المال قد يؤدي إلى فقدان المؤسسين الأساسيين لجزء كبير من السيطرة على الشركة. كيفاش تنجم تعمل التوازن سي محفوظ بين الحاجتين؟
2: هو عملية بالنسبة لي أنا عملية سهلة برشا. طب أنت تحب تفتح راس مالك ولا ما تحبش تفتح راس مالك؟
1: والله ماذا بيا لا بكل صراحه
2: هكا شاشه انا من الاول
1: عقليه الناس كل
2: انا نقول لك هذه اولا هي امور خاطئه جدا
1: موجوده لو سمحت
2: موجوده هي موجوده خاطئه جدا وهذا الخطا هذه اللي عملت لنا يا سي رشيد هذه اللي عملت لنا انه النسيج الاقتصادي التونسي مبني على شركات عائليه مش عائليه من العائله ما تخرجش لا الآن عنا كل الأنظمة اللي عنا اللي هي شركات ذات رأس مال منفتح تنجم توصل حتى البورصة إلى غير ذلك، مش على خاطر الشركة في البورصة ما تحكمش فيها أبدا به، وقد يكون الشركة هذه تنمو بنموها وبكذا وهي اللي أهلها اللي باش تدخل البورصة
1: وتولي مراقبة بطريقة جيدة
2: ملا من باب من ناحية الحوكمة غير وبتبعها ثم قواعد حاكمة به. هذه الأولى. ثانيا عندك الحق وقت تقول لي نمشي ندين ولا ما ندينش، اولا امد رجلي على قدر كسائي امد رجلي به، معناها القدره على التدين قداش ما نلزمش نعديها، وهذا شكون يعرفها؟ يعرفها الطبيب. وشكون الطبيب؟ بنكيجي يقول لي انت هاو حسب المعطيات هاو قداش خدمنا مع بعضنا هاو كذا كذا. رد بالك راك تتعدى كذا تولي لك راه امور ما تلقاش روحك. ثم فترة وفترات وين الحلول العلاج اللي نقولوا احنا المفيد هو زيادة في رأس المال مش التدين.
1: سي محفوظ هذه نذكرك عن مؤشر حلو ياسر اسمه ليبيدات.
2: هاي ليبيدات.
1: ليبيدات هذه ايش معناتها؟ معناتها المداخيل الا المصاريف المبلغ اللي يجيك ما زلنا ما نحيناش منه الفوائض والاستهلاكات
2: كلها. هذا
1: ما يغطيه مش برا سكن حانوت.
0: نعم.
2: أكيد نهار ناخذوا خطر ثم أختنا وما شاء الله عليها عايشة عندها تحاليل وتنشر فيهم هي أختنا ما شاء الله معناها عندها تحاليل ممتازة جدا ومبسطة تحاليل ومبسطة به اللي بيه الفائدة التدين عند القدرة أو توسيع رأس المال. توسيع رأس المال بكل الوسائل الآن، وأنا هذا اللي نقول في آخر فترة في حياتي المهنية ما خدمت كان على تمويل رأس المال بالصناديق. الصناديق الاستثمارية هذه لابد أن تلقى حظها لأنه مش كل شيء قروض.
0: نعم.
2: المساهمات، المضاربات، صناديق الاستثمار، السكوك، هذا الكل أدوات لتقوية رأس المال. ولتقوية رأس المال في سياسة الوين وين في الغنم والغرم.
0: طبعا.
2: وهذا هو اللي نطلبه فيه. وهذا الله يرحمه الشيخ صالح كامل قال إذا كان ما وصلتوشي طورتوا الجانب هذا على حساب المرابحات والأجارات على منع عقود المبادلات هذه كلها، قال راهو أنتوا ما زلتوا في خطواتكم الأولى. يجب توصلوا فترة من فترات، لكن بقانون البنوك اللي عندنا وغيره ما يسمحناش تجاوز سوق أسقف معينة. هاوكا ثم شركات تمويل رأس المال اللي هم اللي هم
1: المشكلة كل البنوك راه ما
2: يدخلش، لا لا لا، لكن هاكو على الأقل هم من تحت رقابة أولا هيئة السوق المالية برخص أولا، ثانيا الناس هاكو اللي يخدموا فيها ناس أكبر الخبراء من البنوك يتقلوا غادي. ليش؟ لأنه عندهم التجربة في المعاملات، ثانيا يعرفوا بالضبط الهيكلة المالية أو نقولوا إحنا هالعروسة هذه كيفاش خرجها.
1: كل فرق البنك تتسلفك فلوس وهذوما يدخلوا معاك في رأس المال.
0: طبعا
2: ويدخلوا معاك في رأس المال مش بغاية التملك النهائي، للفترة الأولى ينصيك يلقى حسابه ويخرج.
0: قلنا 10 سنين 5
2: هو هو حتى ال 10 سنين نجموا مدوه بالنسبه للصناديق اللي نجموا مدوه عامين ماكسيموم.
0: نعم.
2: دونك باحسن فتره للتمويل 5 7 سنين، احسن فتره وهذه بالتجارب 5 7 سنين، لانه المشروع راهو في العامين والثلاثه والاربعه المشروع اللي انطلق، المشروع اللي هو منطلق وانا زايد في راس المال من عام الاول ما شاء الله نجم تخارج، لكن التخارج ما ينجمش يكون قبل 3 4 سنين خاطر ضعفه.
1: وانت
2: والمشروع والضعف السيد هو بيده مازال ما رباش الريش، ما باش ياخذ عليك ولا بياخذ عليك منين؟ من الارباح. اذا كان ما عندوش ارباح وما يعطيكش ارباح على راس مالك وباش ياخذ عليك بالارباح نتاعو، اذا كان ما عطوش نتاعو لازم تصبر عليه 3 4 سنين 5 سنين. نقولوا احنا 5 7 سنين للتخارج حاجه ممتازه جدا. دونك تمويل راس المال عنده ادواته، هذه احفظوها زاده يا ناس، احفظوها وصلوا عليها. المستشارين تاعكم والخبراء المحاسبين يعرفوا يوصلوكم للعناوين التي ترغبون فيها.
1: التخارج اللي يحكي عليها معناتها اني اني صندوق الاستثمار جاء عاونك ودخل معك في راس المال، هو مش نيته باش يقعد على طول غادي.
0: لا هو باش تتفاهموا على فتره معينه
1: ويسترجع فلوسه
0: بالضبط على ويخرج على روحه.
1: التخارج ما يبدا ناجح الا وقت الشركه تبدا مزدهره
2: مال
1: وربحه.
0: نعم.
2: والتخارج هذا عندنا وعندنا اتفاقيه ما بيناتنا وعنا أسلوب كيفاش نتخرجوا كيفاش نحسبوا، فهمتني؟ ولا كهوا بعدها قولي والله 5 سنين لولا مكتار والله الدنيا صحيحة ما جبت شيء، ايه ما مش تخرج لك كيكا او مش خلي يا سيدي من العام السابع تقولي انت رابح، ما نقرأوا الخير ونحسبوها وإلى غير ذا. ثم 3 4 5 طرق معنا لتقييم قيمة السهم واللي اتفقوا فيه، هذا كله يصير باتفاق واتفاق ملزم.
1: باش خليني نكمل الخامس ولا ما
0: تفضل
2: باش تكمل الخامس والسادس والسابع العاشر
0: ستة هو قال سي محفوظ
2: إيه لا لا على خاطر لا لا نحب نشدوا في حاجات أخرى.
0: الخامس أيوه الخامس
1: هو القدرة على مواجهة المخاطر. مالا شنو؟ يعني تمر معظم المشاريع كما نعرفوا بصعوبات في السنوات الأولى.
0: صحيح.
1: ليش قال سي محفوظ؟ قال يلزمني 6 شهور على الأقل باش أنا نعطيك القرض. هو جاب له بزنس بلان وكانه من توا باش نبداو ننشطوا نربحوا، لازم يخلي في باله الوقت اللي لازم باش هو يدرس وك 6 ولا 7 شهور ولا عام
2: ولا الارقام اللي حطيتهم لي نثبتهم
1: وربما يلزم تحيينهم كل مره يعني اعاده التحيين. هذه فيها مخاطر. والتركيب المالي المتوازن يمنح للشركه هامش من امتصاص الخسائر تاع السنوات الاولى والتاخير في تحقيق الارباح.
2: اي نعم.
1: يلزمك انت تاخذ بعين الاعتبار المساله هذه من البدايه. هيك علاش نسميها مواجهه المخاطر من العناصر الاساسيه.
2: هو اي مشروع اي مشروع هو ركوب على المخاطر. اي مشروع نقول لهم انت تخرج من دارك تمشي للشارع ركبت مخاطر.
0: نعم.
2: بطبيعه الحال ربي ان شاء الله في سلامه وغيره. فما بالك ما ثم شيء وتعمل مشروع. مشروع مخاطر. اسمه مخاطر. اسمه
1: كل شيء وارد راهو.
2: اسمه احنا دايرين نسميه فيه كابيتال ريسك في الراديو. اسمه هذا ما ثماش حاجه وحتى في حتى في الشرع سيدي دخل بدون مخاطر في شكوك في
1: هكا
2: لازم
1: يكون ربح سهل ما يجي
2: ما ثماش حاجه لابد عنده
1: لقد خلقنا الانسان في كبد
2: ايوه وخل ذلك انه هذا ما ثماش حاجه ما خذيتش فيها مخاطر وتطلب انك فيها دخل عندك فيها فايده فايده معناها بالاخر معناها دخل هذا لا يجوز هذا لا يجوز
1: خليك لا هذاك شرعيا ما يجيش
2: جي بعد وقت تجي انت تكيم خذ الامور كلها اخويا اي واحد يجي يهبط في البقعه هذه احنا برشا مشاكل في حكايه المكس وما نعرف شنو يدي على خاطر هكا شراها من عند بتة عموميه ما نعرف شنو وكذا ايه انت شويه الخدمه يزم وراها حاجه.
0: نعم.
2: نلقى السوق نظيف مش إن حتى مش تلقى بقعة ما لقاش بقعة وبعد يجي يتعدل المكاسب يقول لك لا، مقابل حاجة معينة، أي دخل عنده مقابل، مقابل أما خدمة أو خدمة مخاطر. تو التاجر يا أخي كل يوم يربح هو
1: ما يربح،
2: ما يربح ولا خسر ولا كذا كذا، باش يولي هو باش باقي. ولا كما قال الاخر ما اسمه واحد قال لي الفرق بين موظف وبين التاجر، التاجر وقت يرقد على عين قفاه يشوف هابط عليها انت ريسيت تاع الكريديت هابطه ومغضب باش يوقف هذا ويسكر هذا ويعمل ديكلاراسيون دابو وغيره. اي والموظف يهبط فيه من فلوس هكا هكا اليوم ماشي نخدم باش تهبط لي 10,000. فهمتني؟ معناها حاجه مضمونه وحاجه اللي فيها سعي، معناها هي كاريكاتير مش فهمتني، لكن كلها مخاطر. كلمه مخاطر مش عندها المعنى البيجوراتيف، معناها معنى كلي خايب. لا لا ركوب
1: التحول
2: كيفاش هكا البيت حتى في
1: الشعر نتاعك انا
2: لا الشعر لا حبيت يعاوني في هذه.
1: ايوا
0: شنو ال كل المعنى على كل
2: فعنا احنا في في يظل في يمكن في النشيد الوطني تاعنا ونحن
1: ومن يتجنب صعود الجبال
0: ومن يتهيب صعود الجبال
1: يعيش ابدا دائما
2: بين الحفر
0: ابو القاسم الشابي
1: ومن لم
2: يؤمن لا هذا ابو القاسم الشابي هذه ايوه تاع ابو القاسم الشابي مش انا يجي درس فهذا ابو القاسم الشابي ومن شو شخرت صعود الجبال يا اخي صعود الجبال ماشي على كيف صعود الجبال
0: صحيح
2: بعدها في الاخر يموت
0: وكيفاش يعيش ابد الدهر
2: يعيش ابد الدهر بين الحفر
1: يعني فيلس بالغلط
2: الاقتصادي بين الحفر معناها مدفون
1: باهي يا سي محفوظ
2: مدفون دونك يلزم ياخذ بالاسباب.
0: هو هذا امر ديني ربي سبحانه وتعالى ديما نقولها. شوف زمن هذا اللي كان يعتقد فيه الناس يقول لك للبيت رب يحميه كما قالت قديما وياتي تاتي الطير الابابيل وهي اللي تنقذ، هذه ما عادش فما، فما تو زمن واعد فزمن الاخذ بالاسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير العصافر هذه اللي هي رزقها على ربي.
1: اذا ما شرط
0: قاعده في عشيشه هي والسماء تنزل عليها في القمح وفي الشعير وفي الكذا فهي تغدو وتروح. ولذلك انت ايها المسلم مش خاطر تقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ربي
2: خذ بالاسباب
0: خذ بالاسباب.
1: رغم انك واحنا في النقطه هذه بالذات مانيش قاعدين نتكلموا بنظريا، لو تذكروا الكوفيد تذكروا في مش حتى في تونس في يعني في دول الحروبات تجي وما غير ما تشعر بها تجي تذكر
0: كل شيء
1: مثلا السخانه تخو ياسر مثلا
0: تاثر على النشاط يصير انقطاع في الضوء الفجئي تصير أي, أي, أي, حاجة
1: اي حاجه اي حاجه تصير. هوني نسال سي محفوظ ثم بلان بي في الامور هذه
0: في دقيقة سي محفوظ خاطر الوقت وفاء.
1: لأن مازلنا ما كملناش حتى السادسة.
0: نوعدك حصة أخرى. نوعدك وعد وعد.
1: لا نكملوا السادسة.
0: باه في دقيقة نكملوا السادسة سي رشيد ونكمل في الحصة المقبلة بحول الله تعالى وعد بحول الله.
1: السادسة هي تحقيق النمو المستقبلي.
0: أيوة.
1: نخموا على المستقبل.
0: مستقبل.
1: الشركة ذات التركيب المالي السليم تكون أكثر قدرة على تمويل توسيعها. وجذب المستثمرين الجدد والحصول على قروض إضافية عند الحاجة.
0: نعم.
1: يعني ثم القروض الإضافية.
2: مش ما حكيتش على مخطط الأعمال أنت؟
1: أيواش هذيك.
2: وتحيل مخطط الأعمال.
0: نعم.
2: ها ننساه هكا المخطط أنا ما ننساهش. ولذلك أي شركة حتى تطورت ساعات وصلت إلى حد معينة عندها مخاطر جديدة اسمها التصرف التنمية. مخاطر جديدة تعرفش معناها تنمية ولا لا هاكي عندها مخاطر جديدة اسمها لا جيستيون دو لا كرواسونس.
1: الخلاصة التركيبة المالية هي انطلاق بنجاح استمرار في النشاط مواجهة الأزمات وتحقيق النمو على مدى طويل.
0: واضح. طيب أنا باش نقف لهنا ولكن احنا مازلنا باش نكملوا لانه مساله هذه التركيبات الماليه كانه موضوع مهم الحقيقه بصراحه وفيه برشا ما يتقال. والانسان الحصيف الذكي اللي يعرف منين تؤكل الكتف ياخذ بعين الاعتبار كل هذه الامور التي ذكرها سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في قانون الاقتصاد وسي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. وان شاء الله الحصه المقبله نكمل حديثنا احبه الكرام. وانا ما بقى لي كان باش نقول لكم في ختام هذه الحصه حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيان بهية؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. أدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير الراحمين ويا خير المعطين.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة في نفس التوقيت في نفس الأيام سبت وأحد. في هذا التوقيت بالذات رفقة شيخنا هشام صدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا ما زلنا مع اسمه المانح، ويجذبنا هذا الاسم جذبا شيخنا سبحان الله لما فيه من معاني عظيمة جدا وما فيه من يعني أخلاق وجب على المؤمن أن يتخلق بها شيخنا. ونحن نتحدث عن الضوابط، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحدثنا في آخر حصة شيخنا عن الأسوة الحسنة، وتحدثنا عن القدوة وقلنا أنها صمام أمان. تحدثنا عن التبليغ، كيف نبلغ، قلنا وأنه يجب على المبلغ أن يبلغ عن علم شيخنا وأمانة النقل التي تحدثنا فيها الأسبوع الفارط، وأتينا بكثير من القصص المأثورة عن الصحابة شيخنا في مسألة أمانة النقل. تحدثنا عن العلم اللي هو أعظم أمانة شيخنا بين يدي العلماء. تحدثنا عن الفهم وقلنا يجب أن نحسن فهم المعلومة والآية والحديث والاعتماد على التفاسير المعتمدة شيخنا. نواصل بإذن الله تعالى في هذا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. نعم، قلنا أن حسن الفهم شرط حتى قبل التبليغ.
1: نعم،
2: لأنك لن تستطيع أن تبلغ أمرا ما أنت لم تحسن فهمه. كل آية كي نبلغ تلك الآية، مضمون تلك الآية، مفهوم الآية هذاك، معنى الآية، كي نبلغ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نحسن فهمه. مشكلة

0: كبيرة رهول، سوء الفهم مشكلة كبيرة جدا، وحسن الفهم يتطلب استيعاب قواعد، استيعاب قواعد التفسير والاعتماد على التفسير المعتمدة، وهذا من إرشاد الشيوخ والمشايخ والعلماء.
1: نعم.
0: لا يمكن الإنسان أن يستطيع أن يفهم وحده من غير إرشاد ومن غير تعليم، يستحيل إلا أن يتعلم قواعد التفسير.
1: نعم.
0: ثم يتعلم كذلك في مجالس العلم عن المشايخ وعن العلماء، يتعلم كيف القواعد لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. أولها اللغة، يجب أن يكون عنده الحد الأدنى من الأدوات اللغوية لكي يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا في أول مرحلة سعى عليه أن يعود وأن يرجع إلى التفسير المعتمدة، هذه هي الأساس، لأن المفسرين كرسوا حياتهم لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، ولهم فضل السبق في هذا.
1: نعم.
0: ما ثمش مفسر، ليس هناك مفسر انتصب لتفسير كتاب الله إلا ونقل. أول ما فعل ينقل. خذ مثلا شيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، قبل أن يبدي رأيه في آية ينقل لك ما قاله المفسرون الذين سبقوه ولا حتى الذين عصروه، ينقل لك ماذا قال المفسرون في هذه الآية. وبعد استعراضي وبعد نقلي ما قاله المفسرون في تلك الآية القرآنية، يأتي برأيه إن كان له رأي.
1: هذا طاهر بن عاشور،
0: شيخ طاهر بن عاشور.
1: أي نعم.
0: أنا شيخ طاهر بن عاشور ينقل ثم يرجح، يقول لك وعندي. إما أن يرجح أو أن يستنبط، وهو في درجة المجتهد، أن عنده الأدوات، الأدوات الأساسية أخذها، أخذ بها الشيخ طاهر بن عاشور كل الأدوات الأساسية لتفسير القرآن والقواعد التفسير كلها عنده، هو عنده الشيخ طاهر بن عاشور مثل سائر المفسرين المعتمدين، كما ابن كثير، كما ابن القرطبي، كما الإمام الطبري، غيره من الأئمة والمفسرين الذين انتصبوا لتفسير كتاب الله سبحانه وخدموا كتاب الله خدمة جليلة. هذا كله من أجل حسن فهم الآية القرآنية. ثم من القواعد الأساسية لفهم كتاب الله، إياك أن تقتطع جملة من آية. لا يمكن أن تفهم جملة من آية عندما تقتطعها من سياق من الآية، من تلك الآية يجب إيراد كامل الآية، ثم إياك أن تقتطع آية من سياقها.
1: أيوة.
0: أن السياق القرآني مفيد جدا في فهم كتاب الله. ثم أسباب النزول، هذه كلها مفيدة جدا، أدوات أقرها العلماء وتعلمنا هذه القواعد من أجل حسن فهم كتاب الله سبحانه وتعالى بمراد الله، ليس بمرادي أنا. ولا يتجنب الإنسان في عندما يحاول أن يفهم آية من كتاب الله، يتجنب لي الآية، لي الآية،
1: تطويح لما يريد هو.
0: رد باله الإنسان مش ما يلويش الآية أو آية من كتاب الله، وهذا ينطبق على السنة النبوية الشريفة المطهرة.
1: نعم.
0: أن كلاهما وحي.
1: وأكثر من هذا شيخنا، هناك من يتصدر للفتوى شيخنا دون علم، يعني فيرتكب فظاعات شيخنا،
0: وهذه هي المصيبة. كلها متأتية من شنو؟ من سوء الفهم. حسن الفهم راه هو أول شرط أساسي لكي يبلغ آية الإنسان. لا يستطيع أن يبلغ آية هو لم يفهمها أو أساء فهمها، لا يستطيع الإنسان. لذلك عليه أن يتعلم وأن يحسن فهم تلك الآية بهذه الأدوات التي استعرضناها. عندها الإنسان وقتها يستطيع أن يبلغ، لكن بعد حسن الفهم. وإحنا إحنا ركزنا كثيرا على قضية حسن الفهم، أنها بصراحة هي منشأ كل الخطايا. حينما نسيء الفهم، سوء الفهم هو منشأ كل الخطايا
1: حتى في العلاقات الإنسانية شيخنا.
0: تصدقني يا بنتي.
1: نعم.
0: تمناسي يحتاجوا بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهو لم يفهم لا الآية القرآنية التي احتج بها ولا وضعها في سياقها ولا أحسن فهمها ثم يحتج بها فتكون حجة عليه وهو لا يشعر. ليست حجة له. تصبح حجة عليه الآية القرآنية وهو لم يفهم بعده. قضية شبابنا توا نحب نوصي الشباب نتاعنا لأن احنا استعراضنا لشرح أسماء الله الحسنى يندرج في هذا الإطار العام تاع الإصلاح، إصلاح ترميم العقيدة نتاعنا. وترميم العقيدة لا يكون لا يمر إلا بأسماء الله الحسنى أولا لكي نفهمها. احنا مش قادرين مش نفهموا اسم من اسماء الله الحسنى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ونحن في رحاب اسماء الله الحسنى نعيش في ظلها. صدقني احنا ما كنا نستطيع ان نستخرج هذه المعاني الا بفتح من الله سبحانه وتعالى. والفضل كذلك يعود للمفسرين وعلماؤنا الابرار الذين وجهونا واحسنوا توجيهنا لكي نفهم ونسبر أغوار الأسماء الله الحسنى ونعيش معها في ظلها. اسم الله المنعة وهذه الحلقة عدد 18. تتصور بنتي أنه عندنا 18 حلقة تقريبا 18 حلقة ومازلنا لم نستكمل بعده، لم نحط بعده بمعاني اسم الله المنعة العظيم. نحن حينما نتكلم عن أدوات التفسير لكي أراد الله أن يمنع عنك السوء ويمنع عنك سوء الفهم وأراد منك أن تحسن الفهم في آيات الله في آيات الذكر الحكيم وكتابه العزيز الحميد. لا يمكن أن نبلغ إلا أن نحسن الفهم. وأنا قاعد نتعرض لعدة مصائب أصلا منجرة عن سوء الفهم الناس، سواء كان في الصور القرآنية أو في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية الشريفة. قلنا راود السنة والقرآن كلاهما وحي راود، ونفس الأدوات تاع حسن تاع التفسير لكتاب الله هي نفسها التي يستعين بها العلماء لشرح السنة النبوية الشريفة. أن كلاهما قلنا وحي راود، أوتيت القرآن ومثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي يتكلم بجوامع الكلم النبي عليه الصلاة والسلام. لن تستطيع أن تقتطع جملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تريد تفسيرها وتريد أن تحسن تريد أن تفهمها أو تشرحها للناس. يجب وضعها في إطارها ونشوف الظرف اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ذاك، ثم نحب نود السادة المستمعين كذلك ببعض القواعد الأساسية. راهي أساسية. طوال بعض الناس يريدون أن يستنبطوا حكما من آية واحدة، يسألك يقول لك هذا الأمر حلال أم حرام، ويريد أن يستنبط حكما شرعيا سواء كان بالحلال أو الحرام أو من مختلف الأحكام الشرعية الخمسة اللي هي الحرام الواجب الحرام المحرم والواجب والمستحب والمكروه والمباح. يريد أن يستنبط حكما شرعيا من آية واحدة. فأقول له يا ولدي لا يمكن هذا الأمر، لا يتم هكذا الأمر. عمل العلماء وعمل الأئمة والفقهاء، عمل الفقهاء كيف يكون عملهم في مستوى استنباط واستخراج الأحكام؟ علمونا هذه الأصول. يقول لك لا يمكن لك أن تستخرج حكما شرعيا من آية واحدة، استحيل. يجب أن تجمع الآيات الكل التي قيلت في هذا ذلك الباب، في باب البيوع، في باب في أي باب من أبواب الفقه متاعنا. لا يمكن استخراج حكم من آية واحدة، هذا أصل فقه تعلمناه. ولما استعنا بهذا الأصل الفقهي حسن فهمنا الآية. عمل العلماء والفقهاء أن يجمعوا كل الآيات التي قيلت في الباب، يجمعوا كل الآيات التي قيلت في الباب، ثم يوفق يعملوا عملية التوفيق بين الآيات ذيك، ثم يستنبط منها الحكم الشرعي. كذلك العمل في الأحاديث النبوية الشريفة، يستحيل كان يستنبط الحكم من حديث واحد، لأن النبي لا يقول في العادة حديث واحد في باب واحد، في باب مثلا باب البدعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول حديثا واحدا، قال أحاديث، فيجمعون الأحاديث التي قيلت في البدعة ثم يوفقون ثم يؤلفون بينها. عملية التأليف سميتها التوفيق، أنا هي عملية تأليف، يؤلفون بين تلك الأحاديث أو بين تلك الآية القرآنية ثم يستخرجون منها الحكم الشرعي. هكذا عمل العلماء، فيه تعب، فيه تعب. الشباب شبابنا ما يحبش التعب، يحب يستخرج لك، يستند إلى حديث ويقول لك هاو الحديث، هاو قالني، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب في باب في باب كذا في باب كذا، وش قال النبي، ويأتيك بحديث واحد. ثم لما أتي بحديث آخر قاله النبي في ذلك الباب يصطدم بذلك الحديث فيقول لا أعرف. هذا هو العلم، هذا هو العلم، كيف نحسن الفهم. قاعدين نتكلموا في نقطة حسن الفهم حتى نمنع عن أنفسنا سوء الفهم باسمه المانع سبحانه وتعالى. بعد حسن الفهم يأتي التبليغ، ولكن التبليغ له ضوابط. كيف تبلغ؟ الطريقة التي ستبلغ بها راهي عنا ضوابط ثابتة من كتاب الله ثم من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من كتاب الله ثم آية مشهورة يعرفها القاصي والداني، فقال المشكلة في تطبيقها. كذلك كيف تطبق هذه الآية؟ تتطلب علما كاملا. الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة
1: والموعظة الحسنة،
0: أن قدم الله الحكمة
1: على الموعظة الحسنة،
0: على الموعظة الحسنة.
1: ومن يؤتى الحكمة شيخ،
0: أدق تعريف للحكمة هو وضع، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. أدق تعريف للحكمة أن تضع الشيء في موضعه، أن تقول كلاما في الوقت المناسب. لذلك أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كانوا يقولون إيش كانوا؟ كان رسول الله يتخولنا في الموعظة. ما معنى يتخولنا؟ يتحين الظرف المناسب لكي يعيضنا، لكي لا تثقل الموعظة علينا، مش ما تقولش ثقيل الموعظة، يتحين الظرف المناسب. مش في كل مرة أنت لما تشوف هذه من الحكمة، رد بركة، هذه من باب الحكمة قبل الموعظة الحسنة. الحكمة هو أنك تتحين الظرف الذي ستعظ فيه، وتأخذ بعين الاعتبار مزاج المخاطب. طبعا إنسان في ثورة غضبية تلقاه قدامك هو غاضب، إنسان غاضب وفي داخله تستعير نار الغضب والعيذ بالله، في نفسه استعارت نار الغضب في نفسه، هل يمكن وعظه سيد ذلك؟
1: أبدا
0: لا يستطيع أن يفهمك، ثم ستكون ردة فعله تأتي عكسية. هذا إذا كان لم يعنفك، لم يقابل موعظة متاعك بالعنف، لأنك أنت سبب، أنت لم تتحين. ثم تشوف الظرف اللي موجود فيه الإنسان، هل الظرف مناسب؟ هل عنده راحة نفسية؟ عنده استعداد لقبول الموعظة؟ ثم كيف ستمرر تلك الموعظة له؟ كيف ستمررها الموعظة هذه؟ النصيحة كيف ستمررها؟ بأي غلاف؟ بأي وسيلة؟ بأي طريقة؟ معناها كل واحد الإنسان الحكمة راهي هذه راهي كما قلت أنت بنتي، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة كيف يؤتى الإنسان الحكمة؟ ثم أسباب، هي ثم شيء أسباب الإنسان عليه أن يتخذها لكي يؤتى الحكمة. هل هناك أسباب أو الحكمة هكذا تعطى هكذا من غير اتخاذ أسباب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نحتاج إلى سنة النبوية المطهرة باش تورينا كيفاش كيف يؤتى الإنسان الحكمة. ثم أسباب علي أن يأخذ بها الإنسان. أي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بصدد استعراض مواعظ لقمان الحكيم.
1: طبعا
0: عندما تكلم عن لقمان النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تكلم عن لقمان ماذا قال؟ قال لم يكن لقمان لا نبيا ولا رسولا ولكن كان عبدا صالحا كثير التفكر.
1: التفكر سبب من أسباب الحكمة،
0: كثير التفكر فأتاه الله الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة بسبب شنو؟ كثرة تفكره. تفكر فيه في خلق الله، تفكر فيه في كتاب الله، بعقل المتفكر وقلب المتدبر. عندما تتدبر بقلبك وتتفكر بعقلك يؤتيك الله الحكمة. والحكمة هي شنية؟ فتح ما يفتح الله للناس من رحمة. شنية ذي رحمة؟ أن ربي الحكمة سماها بالرحمة لأنها أعظم رحمة في الوجود. أن يؤتيك الله الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي شنو؟
1: خيرا كثيرا.
0: خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. معناها شفت ارتباط التشابك المعاني وتفاعل المعاني أين يؤدي بك؟ احنا خرجنا من شنو؟ خرجنا من طريقة الوعظ،
1: نعم،
0: طريقة التبليغ، ولا واخذين الآية بتاع ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. شفت أرأيت أين حملتنا هذه الآية؟ فمشي مرة هكا سألنا كيف يؤتى الإنسان الحكمة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بيننا أن الحكمة راهي لها أسباب. إن شئت أن يؤتيك الله الحكمة فخذ بأسبابها. كثرة التفكر والتدبر، تدبر بقلبك وتفكر بعقلك. لما كان لقمان كثير التفكر في خلق الله أتى الله الحكمة. هذا إرشاد نبوي، إرشاد نبوي يكمل به ما جاء به المولى سبحانه وتعالى. بين لنا فحوى الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجد هذا البيان إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ببيانه لا يزيد على القرآن الكريم، إنما يكام ويوضح ما ورد في كتاب الله، هو لا يزيد ولا ينقص من كتاب الله. سكروا الباب على بعض المرجفين يطعنون في السنة النبوية الشريفة. بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيانه للقرآن الكريم ليس فيه الزيادة، فيه توضيح، فيه توضيح، ما فيه الزيادة، هو لا فيه زيادة لا فيه نقصان. بيان النبي صلى الله عليه بيانا شافي كافي وضح لك مسألة هذه. أنت لولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تعلم كيف يؤتيك الله، ما هي أسباب الحكمة، إلا بحديث النبي في لقمان ونحن بصدد استعراض وصايا لقمان. هذا هو الفتح، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني هذه طريقة كيف تبلغ حكمة، تترصد وتتصيد وتتحين الظرف المناسب حتى وإن لم تكن مستعدا للوعظ والإرشاد. رو تأتي الإنسان بعض الفرص، بعض الفرص تأتيه بعض الفرص. عليك أن تقتنصها، اقتناص الفرص. كيف تقتنص الفرص؟ وربما أنت لم تخطط للوعظ ولا للإرشاد، ماشي في رحلة عجمع فطرأ أمر في تلك الرحلة ورأيت أن الظرف مناسب لتمرير نصيحة ولا موعظة، عليك أن تمررها. هذه الحكمة، اسم الحكمة كيفاش تكون تتحين. وكان الحديث روى عظيم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة لكي لا تثقل علينا، مش متثقلش علينا الموعظة هذيك، يتخولنا. ولذلك هذا منهج، روى منهج كامل سطره النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وانت أول من تدعو، أول من تدعو شكون؟ وأنذر عشيرتك.
1: أي نعم، الأقربون أولى بالمعروف دائما الأولى.
0: ولذلك تربية أبنائنا يجب أن تمر بهذا المنهج. تعتمد، يجب أن تعتمد هذا المنهج، منهج الحكمة.
1: نعم شيخنا، هل يدخل السن في الأمر، يعني العمر لأنه ليست الموعظة بالنسبة للكبير كالصغير شيخنا، ليست للأنثى كالذكر، يعني فما اختلافات في الأمر.
0: طبعا كله داخل في الحكمة، أخذ بعين الاعتبار. هني قلت لك المزاج، حتى المزاج من تخاطب، مزاجه من تخاطب يجب أن تعلم، تكون عالم بالمزاج متاعه هو. هل أنه الرجل المتفل، الرجل أو المرأة التي أنت بصدد
1: وعظها
0: أو نصحها، هل هو إنسان متفلت مش متفلت، غضبي مش غضبي؟ هذا كل يلزم دراسة، دراسة كاملة، دراسة كاملة. ماذا لماذا نحن في حاجة بصراحة لقراءة العلم الذي جاء به ابن خلدون؟ أهمية الكتب التي كتبها ابن خلدون خاصة في المقدمة متاعه هو مهمة جدا، راه يخبر فيها الأمزجة متاع الناس قبل أن تعظ الناس. يجب أن تختبر وأن تسبر الأغوار متاع النفسية متاع العباد. النبي صلى الله عليه وسلم راه يغير في يغير في الأسلوب متاعه هو. الأسلوب اللي يكلم به سيدنا عمر مش هو الأسلوب اللي يكلم به أبو بكر الصديق، مش هو الأسلوب اللي يكلم به ابن مسعود. يغير في الأساليب راه، علاش؟ أخذا بعين الاعتبار مزاج تاع المخاطب، مزاج المخاطب. كملوا إن شاء الله بحول الله
1: بإذن الله
0: الحصة القادمة إن شاء الله.
1: نعم شيخنا، حديث جميل جدا والله شيخنا، الله يبارك لنا فيكم. إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: اللهم يا بديع السماوات والأرض،

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ منذ المشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أخرجه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحلقة الثانية من عالم وكتاب، ومع أخي وحبيبي العلامة سيدي الحبيب بن طاهر، أبقاه الله وحفظه وأدام النفع به. وقد ذكرنا في الحصة الفارطة بعض شيوخه في دراسته للعلم بمعهد الوعظ والإرشاد بالقيروان، الذي وقع إغلاقه للأسف الشديد، وقد تخرج منه فطاحلة من علماء تونس، منهم سيدي محمد الرايس حفظه الله تعالى وغيرهم. وذكرت أنه درس في هذا المعهد على رجال أطواد من علماء القيروان، منهم الشيخ محمد الفاتح طراد في القراءات، ومنهم الشيخ عبد الحليم العلاني في الخطابة وأصول الفقه، ومنهم سيدي الطيب الغزي في العقيدة والطيب بودن في الفقه، وكل هؤلاء من سادة أعلام القيروان علما وعملا وسلوكا ودعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من توفي منهم، وأن يديم النفع بالأحياء منهم. وقلت أنه طلب العلم في الزيتونة وتزامنا في ذلك الوقت، وكان من شيوخه الشيخ عثمان العياري في القراءات، وهو رئيس المدرسة القراءات في زمانه، والشيخ بلقاسم الخضر في الفقه، والشيخ مصطفى المدب في المواريث، والعلامة الشيخ الفقيه الأصولي أستاذنا سيدي محمد لخوة رحمه الله تعالى، وهو الذي راجع قسم العبادات من كتاب الفقه المالكي وإدلته. وقبل أن أواصل في طريقة العمل، عملي الشيخ العلامة لحبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وأدلته، لا بأس أن نقرأ مقدمة فضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة الأصولي محمد لخوة رحمه الله تعالى. قال في مقدمته لكتاب الفقه المالكي وأدلته: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى

0: آله وصحبه وسلم. إن من أهم ما تتعلق به الهمم الطموحة والساعية في الخير وإيصاله للغير بأيسر طريق وأقرب مقصد، ما ينفع المسلم والمسلمة مما يعود عليهما بكل منفعة ومصلحة. وأوكد منفعة معرفة ما فرضه الله تعالى في حق كل مكلف من السعي لبراءة ذمته من تعلق خطاب الله تعالى به، حتى يأتي بما أمره الله على الوجه الذي يرضيه سبحانه، ويتجنب ما نهاه عنه وحذره منه، وحتى يتباعد عما يسخطه تعالى ولا يرضى به. إذ من المعلوم والمقرر شرعا أن العبادة لا تكون معتدا بها ومبرئة للذمة حتى توافق ما جاء به شرع الله، ودون ذلك هوى، ومتابعة الهوى إغواء. إذ من المقاصد المقررة في دين الله السعي وراء المصلحة وإخراج المكلف عن داعية الهوى، هذا الذي يتخير من هنا ومن هناك دون دليل ولا معرفة بالدليل، هو في الحقيقة متبع لهواه. وحيث لا يحصل ذلك إلا بمعرفة الحلال والحرام، وهي مفتاح سعادة الدنيا والآخرة، جاءت همة العلماء المصلحين ساعية في ذلك، فألف العلماء الفقهاء المصلحون كتبا لتحصيل تلكم الغاية النبيلة على تفاوت في الدرجات، فمنها المبسطة ومنها المختصرة ومنها الواعية المستفيضة بأحكام العمل بالفروع الفقهية الشرعية. وغالب تلك الكتب تقتصر على سرد الأحكام العملية دون مصاحبتها لدليلها الذي هو مصدر استفادتها. وحيث ما يصاحب الدليل الحكم الفرعي يكون الاطمئنان لقبوله أركز في النفوس وأشد تثبيتا، سيما عند النشأ المراد تقوية العمل عنده بأحكام شرع الله تعالى. فإذا قيل في المسألة حكم هذا الفرع كذا، حرام أو مكروه أو واجب لقول الله تعالى كذا أو لحديث كذا، فإنه يسلمه مقتنعا عاملا به دون ريب يشككه في كونه هو شرع الله تعالى. هذه فائدة عظيمة في أن أربط الأحكام الفقهية بأدلتها، فتطمئن النفس إلى ذلك الحكم. يقول سيدي محمد الأخوة رحمه الله تعالى: وقد تعلقت الهمة الطموحة المريدة للخير لغيرها، همة من هو في مقام ابننا الأستاذ الحبيب بن طاهر بهذا المقصد الأسمى، فألف موسوعة فقهية في فقه العبادات مبسطة ذاكرا أدلة أغلب المسائل الفقهية بلغة سهلة في متناول الناشئ الذي يسعى لتحصيل علم أو علم ما يحتاجه بأيسر نظر، كما يظفر الباحث عن حكم الله تعالى فيما خفي عنه، حيث يصل إلى ضالته دون مشقة ولا كبير عناء. فعرض علي مؤلفه هذا للتنويه، فقد هذا في الهامش يقول: فقد ساعدني على قراءته على الشيخ صديقنا الأخ الواعظ عنتر الحامدي جزاه الله خيرا، إذ كنا نتداول على الذهاب إلى الشيخ بمنزله بنهج إسبانيا بباب البحر، وذلك سنة 1410 للهجرة 1990 للميلاد. إذن قال: فعرض علي مؤلفه هذا الجامع لمعظم الفقه المالكي في فقه العبادات على ذلك مول من وال، فوجدته موفيا بالحاجة، غزير النفع، صحيح الفقه، عظيم النفع، فالله أسأل أن يثيبه على جميل صنعه. شهادة، وما أعظمها من شهادة من عالم فقيه أصولي علامة لطالما استفاد منه جيلنا وأفاد، قال وأعيد على مسامعكم هذه الشهادة، فعرض علي مؤلفه هذا الجامع لمعظم الفقه المالكي في فقه العبادات على ذلكم المنوال، فوجدته، انظروا هذه الشهادة، موفيا بالحاجة، غزير النقع، صحيح الفقه، عظيم النفع، فالله أسأل أن يثيبه على جميل صنعه، وأن يحشره مع من يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة المبشرين بنعيم جنته تعالى، وأن يحصل النفع به لمن يهتم بقراءته وتدريسه أو الكشف عن حكم فرعي عرض له يريد معرفة حكم الله تعالى، إنه سميع مجيب، وبيده التوفيق، فقير ربه تعالى الشيخ محمد لخوة رحمه الله تعالى. نرجع إلى ما خطه العلامة الحبيب بن طاهر في مقدمة كتابه ومع حديثه عن طريقة عمله في هذا الكتاب. قال أولا، لما كان المذهب المالكي قد استقر في آخر مراحله في كتب استقلت بذكر الأقوال التي اختارها أهل المذهب واعتبروها هي المعبرة عن فقه المذهب، وسموها بالأقوال المشهورة والمعتمدة، مثل ما ألفه الشيخ خليل ابن إسحاق في مختصره، وما كتب على هذا المختصر من شروح وحواش، فقد اعتمدت على آخرها تأليفا، وهو كتاب أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن محمد الدردير بحاشية الشيخ حمد الصاوي. ويمتاز هذا الكتاب عن سابقيه بأن اقتصر فيه صاحبه عند تعدد الأقوال على الراجح، وأبدل الأقوال غير المعتمدة المذكورة في مختصر خليل بأقوال معتمدة في المذهب، وإذا لم يظهر له ترجيح بين قولين فإنه يذكرهما معا. ولما كانت صياغة هذا الكتاب مختصرة العبارات والتراكيب، وكان مما يصعب على غير المتمرس فهمه، فقد قمت بإعادة صياغته في شكل يفهمه القارئ دون جهد، ولم أتجاوز النص الدرديري إلا في القليل النادر كالأحكام المتعلقة بالعبيد والإماء، فلم أذكرها في كل أبواب العبادات والمعاملات والنكاح لأن أصبحت في عصرنا غير ذات موضوع. وهذا اختيار من أخينا الحبيب بن طاهر، وإلا فقد قال شيخنا محي الدين قادي: لابد من تعلم هذا الفقه، لا ندري لعل الناس يرتكسون بالعودة إليه في قابل الأزمان، والله أعلم. قال سيدي الحبيب بن طاهر: وكذلك في بعض المسائل الغامضة أو الناقصة، فقد استعنت في بيانها بالشرح الكبير للمؤلف نفسه أحمد الدردير على متن خليل، كما استعنت بحاشية الدسوقي عليه. ثانيا، وهو الأهم عندي في هذا الكتاب، أني ألحقت بالمسائل الفقهية الأدلة التي استنبطت منها، وحرصت ألا أدعى مسألة يوجد لها دليل مذكور أو تعليل عند الفقهاء المالكية إلا ذكرته، وقد اعتمدت في ذلك على أمهات المصادر في المذهب المالكي التي يعسر اقتناؤها أو يقل تداولها، ولم أعتمد على ما ذكره المخالف عن المذهب، كما حرصت على إيراد التوجيهات والتعليلات للأدلة المذكورة ليفهم المطالع وجه وطريقة استخراج الحكم من الدليل وهو المقصود. وقد أثبتت في الهامش المصادر والمراجع التي استقيت منها أدلة فقهاء المذهب وأوجه استدلالهم بها، فحين أذكر الآية مثلا أو الحديث ووجه العمل بهما أنص على كل من ذكر ذلك. وإذا كان للمذهب قول غير المشهور، فإني أذكره للإفادة إذا كان لصاحبه دليل وتعليل، ثم أنص على مصدر القول وصاحبه. وقد يستنكر أحد حين لا يجد إجابات عن مسائل معاصرة، فلا غرابة، لأن هذا ليس من غرضي، فإن غرضي كما بينته أن أبين كيف اجتهد السابقون هذا، وأذكر فضل شيخنا محمد الأخوة الذي راجع جميع أبواب الكتاب فجزاه الله خيرا وتغمده بواسع رحمته. وها أنا أقدم قسم العبادات، وعسى ربي تعالى أن يعينني على إنجاز قسمي المعاملات والأحوال الشخصية، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأشار في الهامش قال: كان الفراغ من الجزء السابع والأخير سنة 1430-2009، والحمد لله على فضله وتوفيقه. نأخذ بعض نماذج من هذا الكتاب العظيم والسفر الكبير الذي صار مسار النجوم في مجرة السماء، وأصبح معلوما عند كل الدارسين. قلت آخذ فقرة من فقرات هذا الكتاب لعلنا بها نختم هذه الحصة، وإن كانت كتب أخينا العلامة الشيخ الحبيب بن طاهر أعظم من أن يتناولها الدارس أو المتحدث عنها في حصتين. مثال: الدفن والقبر. حكم الدفن واجب على الكفاية. يندب اللحد، وهو أن يحفر في أسفل القبر جهة قبلته من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت، وذلك إذا كانت الأرض صلبة لا تنهال، فإذا لم تكن صلبة فالشق بأن يحفر وسط القبر بقدر الميت ويسد باللبن، واللحد أفضل من الشق. والدليل ما هو الدليل؟ أنه الذي اختاره الله لرسوله، فعن عروة بن الزبير أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الدليل هو اختيار الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن كان أول من قدم من الرجلين اللذين كان يحفران القبور في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الذي يلحد، فلحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. الدليل الموالي هو عمل أهل المدينة، وهذا يكون في الأماكن كما ذكر سابقا، في الأماكن التي لا ينهال فيها التراب بحيث يقع على الميت، يعني يمكن أن نحفر في جهة القبلة ما نضع فيه الميت ثم نردم عليه بعد أن نضع عليه اللبن، لكن هذا لا يكون إلا في الأرض الصلبة. أما إذا كانت الأرض تربة لينة تنهال بسرعة، فعند ذلك نقوم بالشق، وهو أن نحفر ما هذا الحفر الذي نقوم به الآن في أكثر بقاع بلدنا، ونضع فوق ذلك اللحود، ونضع التراب فوق هذه اللحود. هذا مثال، ولك الأمثلة كثيرة جدا، عرض مجرد عرض فقط وليس من باب الاختيار أو الانتقاء. كما قلت، الكتاب يحتاج، بل كتبه جميعا تحتاج حلقات طويلة للنظر فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أخانا سيدي الحبيب بن طاهر على تسجيل هذا الكتاب حتى ينتشر أكثر في زمان عز فيه القارئ وكثر فيه السامع. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.

جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 47 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
2: من رياض السنة النبوية.
4: من رياض السنة النبوية.
3: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.

0: بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا، يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، ومازلنا مع وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، نشرح هالوصية اللي فيها من الوصايا العظيمة جدا. معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مالي وبسائر مستمعيكم ومستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
4: شكرا فضيلة الشيخ. مازلنا كما قلت مع الوصية الطيبة، مع الكلمات الجميلة اللي فيها، مع الوصايا العظيمة لقلوبنا ولحياتنا ولديننا للظاهر وللباطن. يقول في الوصية بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والصلاة على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والعاقبة للمتقين. أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. هذوما شفناهم في حصص فارت هالوصايا العظيمة هذه. واليوم إن شاء الله باش نتلقوا في الفقرة الثانية من الوصية، يقول فيها الشيخ سيدي محمد الظريف التونسي: كن جوال الفكري، جوهري الذكري، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخذ فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تختب أحد. عظيمة هالوصايا هذه
5: جدا.
4: سبحان الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم فيما يقع للسالك في أدبه مع نفسه،
4: نعم،
5: وكيفية تعامله في سلوكه، وإرشاده كيف يعامل خلق ربه فيما يكون من تعامل خارجيا، ذكر له الآن أدابا باطنية.
4: يعني سمحني، شفناه قبل كان في ظاهر،
5: أي كمان كيف، ما الذي يفعل، أين يذهب، أين يجلس،
4: نعم،
5: من يلازم، من يصاحب،

0: من يرافق، من يعاشر، من يجالس، من يزور.
1: نعم،
0: لاحظ كل
1: كيف يتدبر زاد في الأمور ويدبر الأمور.
0: أيواش. الآن بما أنه ذكر له في آخر وصايا التي قبل هذه الفقرة قال له مواصلة الفقير الجائع، عفوا، مرافقة المتبتل الطائع، مجالسة المنيب الخاشع، معاشرة الولي، زيارة الساجد، فما تفاعل بينه وبين الآخر.
1: نعم،
0: تمام. سيبين له كيف سيكون التصرف، لأنه ما إذا جلست الآخر هذا الحوار بيني وبينك يعني سيكون فيه منازعة في الكلام.
1: صحيح.
0: ما أنت منازعة في الكلام؟ صحيح. يعني عندنا مسألة نحكي فيها، واحد بيش يسأل الآخر بيش يجاوب، جاوبي أنا، قد يكون عليك، قد يكون فيه استشكالات.
1: نعم.
0: سوى منك أنت، سوى من المستمع، سوى معناتها من المناقش لو أنه معنا ثالث. فهمتني؟ أدب الحوار.
1: نعم.
0: كيف سيكون؟ ثم نجاعة هذا الحوار.
1: نعم.
0: ما هي ثمرته؟ الشيخ رحمه الله هنا سيعطيه بعض المفاتيح في كيفية إدارة هذا الحوار والسماع من الآخر واستخراج الثمرة منه.
1: نعم.
0: وكيف نصل به إلى أفضل مكان. ثم ما المقصد منه؟ هذا الكل سيكون في هذه الفقرة،
1: في هالفقرة هي.
0: في الفقرة هذه
1: وبدأها بكل وكن جوال الفكر
0: وكن. أيواش. الآن ذكره ببعض الصفات التي ستكون فيه إذا شرع في هذه النقاشات أو في هذه المحاورات أو في كلامه مع الناس. فقبل كل شيء يريد أن يمحو عنه نفسه.
1: نعم.
0: فقال له كن جوال الفكر جوهري الذكر.
1: مترابطين ببعض،
0: مترابطين ببعضهم. أحليش، شوف، صلي على الحبيب. سادتنا يقولون الطريق إلى الله، طريق السالك إلى الله يقوم على الفكر والذكر. يقوم على الفكر والذكر،
1: مترابطين
0: ببعضهم هكذا. يعني الفكر والذكر مترابطين. شوف ربي تبارك وتعالى لما مدح أولي الألباب قال جل جلاله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الذين يذكرون الله، شوف، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تمام.
1: نعم.
0: وبعد ما قالوا الذين يذكرون الله ايش قال؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. تمام. الذين يذكرون الله ويتفكرون. الإنسان يسلك إلى الله تبارك وتعالى بالفكر والذكر.
1: نعم.
0: فقال له كن جوال الفكر. ما معنى جوال الفكر؟ أي فلا يكون فكرك مركز في مكان واحد،
1: مرتبط بحاجة معينة،
0: مرتبط بحاجة، لا، فليكون فكرك في كل شيء. علاش؟ لأن كل شيء يوصلك إلى نقطة واحدة وإلى نتيجة واحدة وهي الله. تمام. فإذا نظرت في المخلوقات بانت لك حكمة الله
1: سبحانه،
0: وإذا نظرت في السماوات رفعها بغير عمد. من الذي أوسعها؟ وإذا نظرت في نفسك،
1: صحيح،
0: ولذلك ربي تبارك وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولذلك يقولون أن الآيات ذو أنواع، آيات آفاقية وآيات نفسية. آيات آفاقية في الكون مفتوح، فين الدور تعرف فين الدور، تجد أثر الله تبارك وتعالى. ما من شيء إلا يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يشحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد.
1: سبحان الله.
0: فمن نظر في خلق الله تبارك وتعالى في هذه السماوات كيف رفعت، وهذه الأرض كيف ذللت ومهدت وبسطت.
1: نعم.
0: وبسطت.
1: نعم.
0: وهذه الجبال أرساها أوتادا.
1: نعم.
0: من يفعل كل ذلك؟ ثم ينظر الإنسان إلى خلق الله.
1: اختلافاتهم، ألوانهم، تنوع ألسنتهم، سبحان الله يعني.
0: سواء من حيوانات أو من ناس كيفنا كيفهم. إذا نظرت إلى البصمة تختلف من إنسان إلى آخر.
1: صحيح.
0: وإذا نظرت إلى أذن إنسان لا تجدها عند آخر.
1: نعم.
0: عجيب.
1: هذاك علاش هو نصح الشيخ لهنا، قال وكن جوال الفكري، يعني تأمل تدبر لهنا
0: في كل شيء.
1: في القرآن الكريم آيات كثيرة تحثنا على التأمل والتفكر والتدبر،
0: لأن مفتاح الوصول إعمال الذهن، النظر. يعني أهل المنطق والفلسفة يعرفون النظر على أنه حركة النفس في المعقولات، يقولون النظر هو حركة النفس في المعقولات. فالناظر في الشيء لا يكتفي بمجرد النظر إليه بعينيه، بل يحاول أنه يفهم. ولذلك يقولون أن العباقرة العباقرة مفتاح عبقريته مشنية، أن الحاجات اللي الناس تراها عادية هم يسألوا عليش. يعني حتى إسحاق نيوتن قضية قانون الجاذبية وكذا، الناس كل تقعد تحت الشجر يطيح عليها، هو لما نزلت
1: شايفها بطريقة أخرى،
0: لما نزلت التفاحة سأل قرش بها طاحت. هي الأسئلة هذه التي تجعل الذهن يتلقح ويتذكر. فإذا كان الأمر هكذا بالفكري، قلنا أن المسألة الثانية هي الذكر،
1: جوهرية الذكر.
0: جوهرية الذكر، وقوله جوهرية الذكر له معنيان. الجوهر النفيس. الجوهر النفيس. كأنه يقول له فليكن ذكرك نفيسا ولا أنفس ولا أغلى من كتاب الله تبارك وتعالى بين الأذكار. كل الأذكار هي جميلة وهي مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى عند رب العالمين.
1: نعم.
0: يعني حتى الذي ليس له لسان، الذي لا يتكلم، فإنه يذكر ربه بقلبه ويعظمه. صحيح. في نفسه.
1: سبحان الله.
0: تمام. فالشيخ لهنا في قوله جوهري الذكر يحتمل معنيين. الأول،
1: هات ناخذ المعنى الأول،
0: المراد به استعمال الذكر النفيس، والجوهر أصله الشيء النفيس. يعني ولتكن أذكارك التي تستعملها نفيسة عظيمة غالية، وكل الأذكار متعلقها هو رب العالمين تبارك وتعالى جل جلاله. وأعظم ما يكون من ذلك أن يذكر الله بكلامه، أي القرآن،
1: يعني بالقرآن الكريم.
0: إيه نعم. كأن الشيخ، نحن قلنا لنا أن هذه الوصية لمريديه، كأنه في قوله جوال الفكر، أي لا تكن غافلا، جوهري الذكر، وليكن لسانك رطبا بذكر الله، ويشيرهم يعني إلى أعظم ورد وهو القرآن.
1: أو زد ربما يكون فهم زد جوهري الذكر أنه تختار من الذكر ما هو يعني أغلى وأنفس كما الجواهر.
0: ما قلنا الإنسان معاييره في الاختيار، في الاختيار.
1: نعم.
0: معاييره هي معايير غير ثابتة. يعني كما قبل سألتني أظن في مسألة ما وقع مع سيدنا أبي الحسن الشاذلي مع بعض مريديه، يسأله عن الاسم الأعظم. قال له يا سيدي ما هو الاسم الأعظم؟ فأشاح بوجهه. زاد شوية عاود سأله فأشاح بوجهه. زاد شوية عاود سأله مرة ثالثة فأشاح بوجهه. ومن بعد هو خرج قال له يا سيدي سألتك عن الاسم الأعظم، قال أولم تفهم؟ قال ماذاك؟ قالوا أنت.
1: نعم.
0: قالوا شنو الاسم الأعظم أنت؟ قالوا أي حالك مع ربك، حالك مع ربك. من كان مريضا الاسم الأعظم بالنسبة إليه هو الشافي، لأنه حالته الاضطرارية في تمام حاجته آنذاك للشفاء. فتلقاه إذا خرجت يا شافي تخرج بالجواجي بكل افتقار. اللي يهبط عليه لوسي ومستحق فلوس باش يخلص لك نابل، باش يقول يا غني يا مغن يغنيني بفضلك عن من سواك يا رزاق. يعني حسب الحاجة يكون الذكر المناسب إليه. ما فماش يعني ما فماش حاجة بريمير كاتيجوري وحاجة، لا لا. صحيح. حالك مع الله وأفضل
1: حاجتك. نعم.
0: أفضل ما يكون في حالة الذكر وحالة الدعاء الاقتران بتمام الافتقار والعجز واللجوء إليه.
1: وحاجتك من المولى،
0: وحاجتك من
1: يعني منه. نفهم جوهرية الذكر.
0: فجوهرية الذكر بالأساس، في الأساس جوهرية الذكر هو القرآن، لأنه هو كلام الله.
1: نعم.
0: تمام. ثم الباقي يأتي مع الاستعداد في النفس للمثول بين يدي الرب جل جلاله.
1: نعم.
0: فعلى قدر الحاجة المكنونة في القلب يخرج اللسان بها، لأنهم يقولون اللسان هو ملعقة القلب. صحيح. اللسان هو ملعقة القلب،
1: يعني قد ما حاجتك بحاجات تظهر على
0: تظهر
1: هي في قلبك لكن تظهر باللسان،
0: تظهر باللسانك فهمتني، تظهر باللسان. كذلك علاش نحن نقول للناس في العمرة وفي الحاج صلى ربي يتقبل من حاجيزنا الميامين، وديما نقولوا لهم في الطواف، نشوفوا نحن في الطواف تلقى واحد يدعي هكا بالورقة ولا بالكتاب والناس تعاود اللهم، نقول لهم لا، حاول اللي انت تخرج اللي في جواجيك،
1: صحيح
0: اكلي عندك سنوات متعدده مخزن، خرجوا كله هنا. حتى بدل فما مره قالت لي، مره قالت لي يا شيخ راني انا ما نعرفش ندعي كيفك، فهمتني، فقلت لها اش تقول، قالت لي انا نتكلم بالدارجة كيما انا نقول يا ربي حنان راني ما عندي حد غيرك، قل لها ذاك ذاك ذاك حالك هذا هذا، قالت لي يقبل مني ربي، ما يقبل ما الاشياء،
1: سبحان الله،
0: سبحان ربي،
1: نعم،
0: يعلم حاجتك قبل سؤالها ويعطيك من قبل طلبك،
1: نعم،
0: سبحان ربي، إيه نعم. هذا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المراد به في جوهرية الذكر له ارتباط بما كنا نقول في هذا اللي كنا نشرح فيه تو، أن يكون الذكر خارجا من القلب، أي أن يكون الذكر حاضرا في البنان والجنان واللسان، سواء كان بالكتابة فهو في البنان، سواء كان في الجنان وهو ذكر القلب، سواء كان في اللسان وهو التلفظ به وهو التلفظ به،
1: لكن هو خارج من القلب
0: وهو خارج، نعم هذا هو، قلنا أفضل حالة، لأن الذكر ثلاثة، يقول العلماء الذكر ثلاث، ذكر على اللسان وذكر في الجنان وذكر في الجوارح والأركان، إذا اجتمعت هذه الثلاثة فهو أفضل ذكر، وهو اجتماع الحالة في اللسان وفي القلب وموافقته للعمل، لأن العمل كذلك هو ذكر،
1: نعم.
0: تمام،
1: هو اللي بعدها قال له كثير العلم، يعني كثرة العلم الإنسان هي اللي تهزه إلى أنه يكون جوهرية الذكر وجوال الفكر،
0: مش ندخل في مسألة واحدة أخرى. لا أنا أقول لك المراد بالعلم ليس كثرة المعلومات،
1: لا مش مش قصدي المعلومات، لكن علمه بالله،
0: علمه بالله. طيب هذا العلم بالله وهو وهو بما سمى عند بعض أهل العلم يقول لك فلان عارف بالله، هل يحتاج أن يكون معناته عنده دكتوراه من السربان وعنده خريج الأزهر والزيتونة؟ إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، من كان تقيا لله تبارك وتعالى فذلك هو العالم به حقا، العالم بالله هو المعظم له جل جلاله. ولذلك من سيأتي الكلام لهنا، من سلك مسلك الذكر والفكر يمشي بهما فإنه يصفى في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. والعجيب أن هذه المسألة هي مبسوطة لكل الناس، العالم والجاهل والذي يكتب ويقرأ ويشد تليفون سمارت فون والأمي والذي يرعى بالغنم والذي صاحب الصنعة في دكانه. كلام الشيخ في قوله جوهري الذكر هو قابل للجميع، ولما كان فما ارتباط بين الفكر والذكر جعل العطف عليه ما يصلح أن يكون فيه جولانا للفكر، فإذا نظر وتفكر فيما بين يديه، أول كلمة باش يقولها سبحان الله،
1: نعم،
0: فإذا خرجت هذه من القلب يجد نفسه وهو يسبحه جال فكره في مولاه، جال فكره في آثار صفات مولاه، لأننا لا نتفكر في ذات الله ولكن نتفكر في صفات الله. فإذا صارت المسألة هكا، إذا صارت المسألة هكا، تلقى هذا الإنسان قاعد ينتقل من نفسه إلى ربه، من معرفة مولاه جل جلاله إلى تعظيمه، فلهنا يزداد علمه فيصير وليا. ولذلك قالوا لأن الله تبارك وتعالى لا يتخذ وليا جاهلا قط، فإذا اتخذ وليا علمه، وليس المراد أن يعلمه يعني الكتابة ولا لا لا,
1: لا, لا, لا
0: أن يعلمه به. ولذلك
1: لهنا يشقى
0: أيوة يتجلى عليه بصفاته وأسمائه فيعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليك عظيما كما قال ربنا امتنانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من بعدها مباشرة ثمرة ذلك قال كثير العلم، كثير العلم في مسألتين بما يتجلى عليه ربه من عطاء ومن طلبه هو للتعلم والعلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم. فالإنسان ما ازداد من شيء أفضل من العلم. ولذلك أشار الله تبارك وتعالى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له وقل ربي
1: زدني علما
0: زدني علما. فإذا ازداد علم الإنسان ازداد علم الإنسان على قاعدة يقول تقول إذا زاد علم الإنسان قل إنكاره.
1: إنكاره في
0: كل شيء في كل يعني الزوز لما يبدأوا يتحاروا. بلذلك يقولون العلم ثلاثة أشبار. الشبر اللوناني هو كان جاهل فبدأ يتعلم. لما بدأ يتعلم اللون اعتقد أنه العلم هذا اللي قاعد يتعلم فيه هو النور. تمام؟ اعتقد أنه اللي قاعد يتعلم فيه هو النور. فظن أنه علم كل شيء. فلذلك تلقى الناس أول ما يبدأوا يلتزموا خاصة بين خيان ووليداتنا فبتني قاول ما يلتزم تلقاه يدخل فيسبوك يبدا يجادر ويبدا يعارك وكذا وانا عندي دليل وتلقاه في الباجيت الكل ويتكلم. ومن بعد تلقاه اذا بدا يتعلم هكا بدات عينيه تتحل فاش باش يصير باش يصير اللي راهو كلامه هو صحيح لكن زاد فما قول واحد اخر في مذهب اخر وعنده دليل ودليله راهو معتبر وكذا فيولي شامل يهز فرانيته يقولش بيني قاعد هكاك انا نعارك فهذا الشبر الثاني. الشبر الأول يعتقد أنه علم كل شيء. الشبر الثاني يفهم أنه قد تعلم لكنه ناقص فما علم غيره. ينجم يكون فما قول معتبر ينجم فما قول واحد آخر. فإذا غرق في العلم وتوسع ونظر إلى أقوال الناس وإلى أفهامهم وطريقة تناولهم للأدلة انتقل إلى المرحلة الثالثة فعلم أن ما عنده هو قول من أقوال
1: صحيح.
0: فتواضع لله تبارك وتعالى ويصير إنكار ويولي حتى حاجة ما يعرفهاش ما يقولش ليه غلط يقول بالك تكون هي صحيح حاجة ما نعرفهاش
1: أصح ربما آه.
0: ولذلك قالوا أن الشبر الثالث يعلم الناس أنهم يزدادون في ترفيع نسبة محو الجهل. يعرف اللي هو قد يرفع الجهل على روح
1: على نفسه
0: أي نعم. ولذلك اش قال كثير العلم عظيم الحلم
1: مع بعضهم لانه
0: مع بعضهم
1: صحيح.
0: شفت الكلام
1: باش تكون حليم
0: ايوه شفت
1: طلب الحلم نعم
0: ريت
1: اذا رحم الله الشيخ
0: اذا عرف اللي فما اقوال واحد اخرى يولي وهو قاضي خمي يولي حليم في صدره
1: يولي صدره يتسع الناس الكل
0: أيوة. ولذلك من بعد باش يجيك لان بعض الناس يعني لما حكيوا على الوصيه قالوا معناته هو كرر مساله الحلم هوني قال كثير الحلم بعد قال واسع الصدر ليه لم يكررها
1: وقال جميل المنازعه كذلك
0: باش يجينا الكلام عليه خاطر لهنا تكلم على اثر العلم في نفسه لكن بعد قال واسع الصدر مع من مع المخالف لهنا يتكلم هو مع روحه لما يلقى القول
1: واسع الصدر جيت قبلها جميلة المنازعة
0: توجينا.
1: سريعة توجينا. المراجعة أي. واسع الصدر
0: أي. توجينا علاش الترتيب هذا تمام. لكن لهنا عظيم الحلم تفيد ماذا تفيد في نفسه أن يكون حليما في نفسه باش بما جعل له الله من علم علم به أن ما هو عليه قد يكون غيره كذلك على شيء آخر وهذا لا ينفي ذاك
1: صحيح.
0: فصارت الأمر متسعة الأمر إذا ضاقت تسعة كما يقولون تمام. وهذه المسألة تقتضي ماذا كثير العلم لا يقتضي مجرد الاستكثار من العلم ولكن العلم هو ما كان به العمل. ولذلك ثمرة هذا العلم هي التقوى وأثر عن الإمام علي رضي الله عنه أنه كان يقول العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إيه نعم.
1: قال كذلك جميلة المنازعة.
0: نحن قلنا بما أنه العملية التعلمية تكون بين اثنين قال كثير العلم عظيم الحلم ها؟ وقلنا أنه ذكر الحلم بعد العمل لأنه يعقبه وقالوا قديما العلم كنز والحلم حرز والتوكل على الله قوة. فالعالم إذا تصدر وإذا تكلم وانتم تشوفوا نحن في الميكرو هذا برشا مشايخ وعلماء قعدوا وتكلموا كل شيء وتلقى الكومنتريت فما شكون يوافق فما شكون يخالف فما شكون معناتها حسن الأدبي حتى في مخالفته يكون لين هين وفما شكون نزل في الشبر الأول يبدأ يسب ولا يحفظ المقام فهذا طريق التعلم سيكون فيه الخلاف. ولذلك وقال مسألة الحلم مهمة لأنه سيجد قطاع طرق, سيجد من يريد أن يقول له كلام غلط فمش كون يقص عليه يعني أصلا قبل ما يكمل. ولذلك قال يجب أن يكون حليما في نفسه, لأن الحلم هو حرز, والحرز هو الحصن, هو حصن العلم. لو كان كل واحد يتغشش من عند صار واحد في الجامعة قعد قدامه 20-30-40 يعمل في درس قام واحد قال له بالله فاش تحكي فاش تخرف انت, وهذه تصير صارت يعني. هو يتغش يهز روحه ويمشي على خاطر واحد شوف كيف قطع الطريق على
1: صحيح, او ربما الفهم نتاعو ما مشاش مع الفهم هذاك.
0: فيجي من تصدر يجب ان يكون حليما وان يسعى الناس. فهذا الذي سيكون في هذا الكلام سيجد تنازعا. تمام, يعني مهما الإنسان اللي يذهب في طريقه إلى الله تبارك وتعالى ويقيمه مقام الدعوة إليه وتعليم الناس, مش بشي يلقى طريق مفروش بالورود, سيجد من يعارضه,
1: مش
0: بشي يعجبه الكلام, فعليه بالصبر وبالحلم. ولذلك قال بعد جميل المنازعة لما ذكر هنا في مسألة تكثير التحصيل العلمي, مسألة تحصيل العلم والكلام فيه اللي يجب أن يكون فما نقاش ومنازعة بين الطرفين.
1: نعم.
0: يعني حتى تو الناس تحكي على طريقة تفاعلية في التعليم. فهمتني, مش كما تشد طلبة قدامك تصر تسرد وتخرج
1: هم
0: يكتبوا, كما أنت تبدأ تعمل مع التفاعل بينك وبينهم, بتخرج المعلومة منك منهم هما, سوى في الصغار سوى في الكبار. ولذلك إذا بدأ الإنسان في هذه العملية التعلمية فهو سيتذاكر, وحياة العلم المذاكرة. لذلك ديما نقول لخيانا وطلبتنا تذاكروا مع بعضكم البعض. فهمتني, أنت خذيت درسك أثبت طريقة باش تثبت درسك, هو شنو أنت تدرسه تحط شكون قدامك وتعلمه. تمام, فهذه المدارسة تحتاج أداب,
1: والأداب هذوما نكملوهم في حصة
0: والله. الله يفتح علينا وعليكم أجمعين.
1: شكرا لك شيخنا رمزي بن شيخة, ربي يبارك لك إن شاء الله. شكرا لكم سادة المستمعين والمتابعين, تحية مريم فجاري, حفظكم الله ورعاكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من معين الحكمة, من معين الحكمة ونفحات أهل الله, ونفحات أهل الله, نقطف دررا من وصايا العارفين, كلمات قليلة في مبناها, عظيمة في معناها, تهدي القلوب إلى طريق السالكين, تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: البشير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يسير على خطى الحبيب عليه أفضل الصلاة عند أكثر من 10 سنوات. هذا البرنامج هو مازال مستمر، نبحث فيه في طيات السيرة وفي سير الأصحاب الأظهار. هذا البرنامج يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء، وفيه ركن نطرح فيه سؤال، واللي يجيب على هذا السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة. الحمد لله وصلنا كثير من هذه الجوائز ومن هذه الكتب تعرف بالحبيب عليه الصلاة والسلام. قلنا الهدف من هذا البرنامج أننا نعرف الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرب الناس ونحبب الناس في هذه السيرة الكريمة. اليوم هو يوم السبت 2 ربيع الأول أو ربيع الأنور 1448. هذا الشهر هو شهر ميلاد الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأمة بأكملها تحتفل في هذا الشهر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا 2 ربيع الأول 1448 الموافق ل 15 أوت 2026. بل من نمر شيخ، خلينا نذكر المحاور لهذا اليوم. الوحدة تصنع الانتصارات الباهرة، كذلك الدور الفعال للعقيدة الصافية في الأمة، كذلك شخصية القائد الناجح في القرآن أو بين القرآن وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو محور ثالث نتحدث فيه اليوم إن شاء الله بإذن الله السميع العليم. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عتيق في التنسيق. رحب الأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن العزيز وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
1: شكرا الشيخ، بارك الله فيك. نحن اليوم عنا يومين في هذا الشهر، هو شهر مبارك، شهر كريم، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. خليني قبل ما ندخل في المحاور وندخل في البرنامج، خليني نتحدث بعض الدقائق على هذا الشهر الكريم وهذا الميلاد، والأمة كيف تستعد؟ كيف تستعد الأمة باش تحتفل بهذا الميلاد؟
2: نعم.
1: هل الأمة تحتفل ما تحتفلش، تفرح ما تفرحش، كيف؟
2: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة مش هذا قطر وإلا جزء من البلاد الإسلامية، بل أن البلدان الإسلامية قاطبة، يعني مثماش دولة إسلامية ومثماش يعني مسلمين على وجه هذه البسيطة إلا ويحتفلون بهذا الشهر الكريم لما فيه من ميلاد عظيم. يعني ميلاد راه معناها غير وجه العالم كل، ولا زال يغيره إلى يوم القيامة. أي عظيم على وجه الأرض إلا وانتهت عظمته بموته، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظمته متواصلة وأنصاره في ازدياد إلى يوم القيامة. لذلك أكبر واحد عالم كتب يعني بقى أكثر من 20 سنة ليبحث في أعظم شخصيات التاريخ، وإذا به لم يكن مسلم في بدايته ولكنه أسلم، انتهى إلى حقيقة أفزعت العالم الكل أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 100 شخصية مؤثرة في العالم الكل، وقال قولته الشهيرة: لا يمكن لكذبة أن تتواصل 14 قرنا بالتمام والكمال. يعني
1: الله.
2: أي كذبة ممكن أن تدوم يعني عقدا من الزمان، عقدين، ثلاثة، أربعة، قرن من الزمان، قرنين، أما أن تدوم هذه الكذبة يعني 1400 سنة فهذا لا يمكن إطلاقا. اثنين، أنه أثبتت الأبحاث العلمية بما يدع، بما لا يدع مجال للشك أبدا، أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين، حيث التقت الحقائق العلمية الباهرة التي لا يستطيع العقل البشري أن يستوعبها في ذلك الزمان، في بداية البعثة المحمدية صلى الله عليه وسلم، أن يستوعب هذه الحقائق التي وصل إليها العلم اليوم، إلا أن تكون هذه الحقائق إنما أوحاها الله سبحانه وتعالى لنبيه. إذن فحق للأمة، بل واجب، واجب شرعي، أن تحتفل بهذا المولد العظيم.
1: نعم.
2: لأنه ليس لمجرد الاحتفال من اللهو والفرح وإلى غير ذلك، لا، وإنما فيه تجديد لماذا؟ لعلاقة الإنسان المسلم بربه. في احتفالك بهذا فإنما يعني تجدد العهد مع الله، فأنك فكأنما تقول: يا رسول الله، نحن معك على ما جئت به من الحق المبين ومن الرحمة المهداة ومن الصراط المستقيم، ولازلنا كذلك، بل أعظم من هذا، نرجو من الله أن العزيز الحكيم أن يقبضنا، ونحن أحباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن عشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرن الله في القرآن، لا تكاد تحصي المواضع التي قرن فيها بين طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى العلماء إلى خلاصة جميلة أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك، هذه هي مقدمة بسيطة لهذا الشهر الكريم ولميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا أحبابنا الكرام نشوف مع بعضنا فاصل لرفع أذان صلاة العصر، ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.
0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة زيتونة للقرآن الكريم تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.
3: حبيبنا محمد نبينا ورسولنا.

0: ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي.
1: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا رسول الله.

عذرا سيدي عذرا مولاي عذرا لم يشتموك أنا المشتوم لم يسخروا منك بل الهزء بي لم ينالوا منك بل الجرح في

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعود لبرنامج مشاوير ونعود لنخو الركن الأول، تحدث فيه إن شاء الله في بيان ومعاني بيت من أبيات البردة المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله، وكذلك فيه نطرح أسئلة ساعات في هذا البرنامج، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تمثل في كتاب السيرة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وإلا مصحف ناطق للناس أصحاب الأعذار. خلينا نوجه تحية شكر وتقدير للناس اللي دعموا فينا بهذه الجوائز، تحية لهم، وإن شاء الله يا ربي يلقوه عند ربي سبحانه وتعالى، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لهم، لأنهم حتى هما كانوا سبب معانا باش نوصلوا الرسالة ونوصلوا السيرة، وكذلك الناس نقربوا الناس من محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: فضل الشيخ عبد الباقي، ونذكر البيت لهذا اليوم ونشوف المعاني تاع هذا البيت، ماذا سيحدثنا الإمام البوصيري رحمه الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم رضنا وارض عنا. الحقيقة أن الإمام البوصيري هذا يعني الفذ، وهذا معناها الفحل في ميدانه، وهذا يعني قدم للأمة الإسلامية قاطبة يعني مجهود كبير برشا. الحقيقة نشوفوه في بداية كان يتحدث في بداية الأبيات التي تناولناها بالدرس، يتحدث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه منذ البيت الذي قبل هذه الحلقة بدأ يتحدث عن العقيدة، لكن بمنظور إسلامي أصيل، لأنه أصل المسألة. اليوم مثلا سنرى في هذا البيت يعني فيها جانب منه أنه هو كيفاش يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجانب من فهم عميق لحقيقة العقيدة الإسلامية كما أرادها وكما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما سار عليها السلف الصالح من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيت هذا فيه جانب نحاول بإذن الله نحاول نبينه باش لا يفهم على عكس ما أريد منه. نعم. إذن يقول فيه: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. هنا واستجرت به يعني مقدر، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض ناس قاصر الفهم اللي يسمع فينا يقول كيف نترك الله ونستجير برسوله صلى الله عليه وسلم، سيرد يعني شرح هذا، شرح بعض المفردات من مثلا ما سامني سوما كلفه إياه أكثر مما أكثر ما استعمل وأكثر ما استعمل هذا الفعل في العذاب والشر والظلم، ومنه قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب. نعم. وقيل السوم تكلف ما يشق، وقال الزمخشري سامه خسفا أي إذا أولاه ظلما، ضيما من الضيم، والضيم هو الظلم من فعل ضام واستضامه، فهو مضيم ومستضام، وأصله العدول عن طريق الإنصاف والحق والدخول في طريق الظلم والبغي. استجرت طلب الجيرة إلى النجاة، أي طلب جوار رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نلت من فعل نال ينال، حصلت على الشيء، ولعزته يصبح تحصيله نوالا أي فوزا وانتصارا، والمقصود به نلت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي قرب أحسن من قرب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: إذن البيت هذا يعني جرت عادة العرب أن تنسب الظلم إلى الدهر لوقوعه فيه، والأولى ألا ينسب للدهر، ولا نسب ولا ينسب إليه كذلك الظلم، وإنما الظلم من فعل الإنسان وليس من فعل الدهر
0: بني آدم. نعم
1: نعم، وناتج عن سوء فهم أو سوء تقدير، فإما أن يظلم الإنسان نفسه فيوبقها بالذنوب والمعاصي، وإما أن يظلم غيره، وهذا يسمى كذلك البغي، وهذا أشد إثما وعقابا، لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. وقد نهينا عن سب الدهر، فقد ورد في الحديث الشريف إن الدهر هو الله تعالى.
0: نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
0: نعم.
1: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان وغيره. أراد البصيري أن يقول أنه ما أصابه ضيم إلا واستجار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هنا الالتجاء إليه باعتباره يملك الأمر وتصريفه، وإنما المقصود هو جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخالق العظيم. فنحن عندما نقصد رسول الله ونستجير به لا نقصد أن سنأخذ الأمر من عنده باعتباره يملكه ويملك تصريف، هذا مخالف للعقيدة الإسلامية، وإنما نستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم قدره وجاهه عند الخالق الكريم. فالذي يملك تصريف الأمور ويملك الأمر وتصريفه هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فمن دخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقضيت حاجته، وهو ما دل عليه الحديث القدسي المشهور وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا رسول الله.
0: هذه قيمة النبي محمد. نعم. صلى الله عليه
1: يعني
0: وسلم يوم القيامة. نعم.
1: يعني يستحيل أن تقضى وأن تقبل عبادة إلا إذا جاءت وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خط العلماء فقالوا ينبني العمل الصالح على ركيزتين لا بد من توفرهما، وإلا أصبح العمل هباء منثورا.
0: نعم.
1: قالوا ما هما؟ أن تتوجه إلى الله بهذا العمل خالصا لوجهه الكريم، هذه واحد، وتفرده بالعبادة، لأنك تتوجه الرب وتفرده وحده بالعبادة. اثنين، أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة من عند هواك أو من عند نفسك أو سمعتها أو نقلتها، فهذا لا يقبل. العبادة توقيفية لا تكون إلا وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه الصحابة من بعده رضوان الله عليهم، واتبعهم في ذلك السلف الصالح، يعني جيلا عن جيل.
0: نعم.
1: وقد ورد في القرآن الكريم ما يعزز هذا المعنى ويقويه، يقول تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني لو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذم ناس ظلموا أنفسهم أو بقى بالمعاصي والذنوب والآثام، جاءوك، وين يجوكهم؟ يجوك يا إما إلى قبرك أو إلى إذا كان حيا فاستغفروا. نعم. الله كي جاءوك مش يستغفروك أنت، لا، يستغفروا ربي سبحانه وتعالى، لأنه هو مولاه، هو الذي يقضي بينهم، هو الذي. نعم. يملك الأمر وتصريفه،
0: هو الذي يقضي الحوائج كذلك. نعم. هو يغفر ويرحب ويعفو. نعم.
1: نعم. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني إيش معنى استغفر لهم الرسول؟ يعني دخلوا من باب جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغفار عند رسول الله بإذن الله مجاب.

0: بالمدينة فليفعل، أو كما قال لأنها تشفع لصاحبها وتشفع ويشفع لها كذلك ساكنها اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أن المكان الذي يستجاب فيه الدعاء تفتح فوقه أبواب الإجابة في السماء، ويظل الباب مفتوحا إلى يوم القيامة، فقد خص الله أمكنة وأزمنة يستجاب فيها الدعاء. ويمكن أن يفهم كلام البصيري على أن الشوق إلى الحبيب قد برح به، ولا يطفئ هذا الظمأ إلا القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فربما نيل جوار الحبيب بالجسد يخفف ما به من أشواق فياضة ولوعة، ويهدئ ما به من نار متأججة تسمى في لغة المحبين نار الوصل. والمعلوم أن الإمام البصيري من عشاق المصطفى، فيعتقد أن مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم تزيل كل أسى وتبعد كل ضيم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. جوار سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام هي أفضل هدية يهديها ربي سبحانه وتعالى للبشر، لأن جوار الحبيب هي متعة، هي حياة الروح. وثم كثير من الناس شيخ يعمل أخطاء، ساعات تلقى شكون يمشي يزور مكة يعمل عمرة وما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر مكة ويروح، يعمل عمره ويروح.
0: كثير من الناس، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقف على قبر شقي رواح شقي،
1: معنى حديث
0: ما يقفش، ربي يجعله أسباب أنه ما يقفش.
1: ومعنى آخر يقول لو الإنسان يمشي البقاع هذيك، يمشي المكة وما يزورش النبي صلى الله عليه وسلم فقد جافاني.
0: نعم،
1: واللي جاف النبي وش معناه؟
0: معناه سكر على روح الباب،
1: ولهذا
0: سكر باب الإجابة.
1: نذكر أخواتنا أخواننا اللي قاعدين يمشيوا لك البيقعة المقدسة، قلهم ماذا بكم ما تغادروا من غادي إلا ما تزوروا الحبيب.
0: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: سلم عليه وصلي في المسجد تاعه،
0: لأنه قال هو الذي قال من زارني في مماتي كأنما زارني في حياتي.
1: ويقول كذلك من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت توبارا من النار
0: ومن النفاق.
1: نعم
0: نعم. وواحد تونسي كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعني مشى في عمره أتم مناسك العمر على أحسن ما يرام، وقال هذا يكفيني. فلما انتقلوا إلى المدينة المنورة شعمل قعد نهار لون نهار ثاني نهار ثالث، كل ما يجون أصحابه اللي معاه يقولوا له أخي زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم لا ما زرت. أخي بعد النهار الرابع مشى قصد ربي، قال ما سيدي خليني نمشي معك. هو مازال داخل في الباب وكل الشرطة اللي يعسوا هذوك الحرس الذي واقفين على القبر يخزر له هو طول بالذات، يقول له أنت لا أخش أرجع من أي من جيت، أرجع من جيت. نهار له نهار ثاني نهار ثالث، واحد شد فيه قال له أخي علاش احنا نتعدوا سلامات ونسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخف قدامه ونحاوره أحيانا ونبث أشواقنا ونتحدث معاه كأنه حي، لأنه الأنبياء أحياء في قبورهم. اللي يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مات، ولكن الله رد إليه روحه. وهو تعرض، وهو اللي قرر تعرض عليه أعماله. فإيش يعمل للي ما قالوا له؟ شعام قال بالفرنسوية راني معناها نكره الواحد، نكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. داروا عليه الجماعة وبدأ بشوية قال له رد بالك، راك عملت حاجة خايبة برشا، راه ربي سبحانه ما يقبل أعمالك صح إلا لما تكون من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بشوي بشوي واللي يبكي، يا رسول الله سمحني، يا رسول الله راني كذا راني كذا. النهار اللي بعده ثلاثة أيام يمشي، كل يوم يمشي يرده يقول له لا أنت ما تدخلش أنت ما تدخلش. نهار الرابع وقت اللي فعلا
1: تكثر
0: مكاية وتاب، ربي سبحانه تعدى سلاماته مع الناس كل، ولا من وقتها تغيرت علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا شيخ، كل يزمنا نغير علاقتنا بالحبيب عليه الصلاة والسلام. خلينا أحبابنا الكرام بعد توضيح وتفسير هذه الأبيات خلينا نمشي وفاصل، ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. بمدح

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا يا شيخ نبدأ ونتوكل على ربي في المحاور. نبدأ بالمحور الأول، الوحدة تصنع الانتصارات الباهرة. هذا هو الركن الأول والمحور الأول سنتحدث فيه اليوم إن شاء الله. تفضل شيخي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل كل شيء سيدي بشير، احنا لابد أن نضع المستمعين الكرام في الإطار الزماني والإطار المكاني، ثم في الشخصيات هذه الموجودة، ثم حاجة أخرى الموضوع. أهم شيء هو الموضوع هذا. نعم. اللي مش الدور فيه هذه الأحداث العظيمة، وقائد هذه الأحداث هو سيد ولد ابن آدم وأطهر مخلوق يعني على وجه الأرض، وخير من سعد به قدمه على وجه الأرض. مش نعرفه روحنا من جديد. علاش؟ لأن هناك سر عجيب انتهى إليه بعض كتاب السيرة. قالوا إذا أردت أن تستفيد من السيرة فحاول أن تعيش أحداثها. نعم. شنو الغاية من ذلك؟ عندما تعيش الأحداث ربي سبحانه يرزقك فقه التنزيل. فقه التنزيل وش معناه؟ مش يتنزل عليك حاجة جديدة، لأن الوحي انقطع، وحي السماء انقطع. نعم. والدين اكتمل، وإنما الذي بقي هو فقه التنزيل. كيفاش أنك تنزل هذه السيرة لتستفيد منها في واقعك وتغير بها حياتك إلى ما هو أحسن؟ لأن رب ما أمرنا أن نتتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنعرف كيف عاش، ثم كيف نستفيد من هذه السيرة العطرة التي يعني قرر سبحانه وتعالى أن من اتبع هذا المنهج ستكون النتيجة ماذا؟ النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم.
2: إذن من المجيء مش نأخذ الأحداث هذه كل ونحاول نسقطها على واقعنا، لا، يستحيل. هذا العقل السليم لا يقبل هذا، وإنما تعيش الأحداث باش تعيشها، تعيشها بالقلب، بالمشاعر، بالوجدان، بالعاطفة، وكأنك عايش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأماكن اللي ما بيناتنا وبينهم مسافة زمنية سحيقة، اللي 1400 يعني سنة. اثنين، ثم مسافة مكانية، لأن الأحداث هذه اللي مش يتحدثوا فيها خاصة اليوم وقعت في مكان محدد اللي هو ما بين مكة والمدينة، يعني بعيد على المدينة 153 كيلومتر، وكذلك يعني في تقريبا 300 كيلومتر بعيدة على مكة. يعني نعم. الأحداث وقعت غاديك، كيفاش احنا مش نستفيد بها؟ اللي يسكن في جنوب الصحراء، واللي يسكن في أفريقيا، واللي يسكن في تونس، واللي يسكن في كذا،
1: في شتى بقاع الأرض. نعم.
2: شنو السر في هذا الجامع بين هذه الأماكن الكل المختلف؟ هو فقه التنزيل. كيفاش أنك أنت تعيش مع هذه بوجدانها، وتستطيع أن تفهم من خلال هذه الأحداث واقعك، وتحول هذه السيرة إلى واقع عملي. هذا اللي يهمنا.
1: نعم.
2: ما هوش للتلذذ بها ولسردها ولمجرد السماع والحكاية حتى نخرجها عن سياقها العملي، لأن السيرة والقرآن والسنة هذه كلها راهي عملية. إذا لم تكن عملية فلا فائدة منها، فقد أخرجناها وحولنا وجهتها إلى وجهة أخرى، لأن رب سبحانه وتعالى قال لنا هاو كيفاش تعيش، باش مش تعيش. عبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمران.
1: نعم.
2: ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. ايش معنى؟ يعني مش شدوا في سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح وبما وصل إلينا عن طريق العلماء وعن طريق هذا العقل والنعمة الكبيرة اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى. إذا الإطار المكاني، الصحابة متوجهين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 314 واحد فقط، أغلبهم من الأنصار. نسبة المهاجرين نسبة ضعيفة، أقل بكثير من نسبة الأنصار. اثنين، هذا الإطار المكاني، وين موجودين؟ خارجين من المدينة في اتجاه بدر، سيقطعون تقريبا مسافة طولها 153 كيلومتر تقريبا. الحاجة الثانية، شكون شكون مع العناصر هذم الأشخاص؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثلة من المهاجرين وثلة أخرى من الأنصار. باش نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش تفاعل تو الإطار الزماني واختاش هذه راهي بداية السنة الثانية للهجرة، يعني ما زال المسلمون يلملمون شملهم، يلموا في الشمل نتاع شملهم لم يكتمل، لأن نعم. هناك من الصحابة من مهاجري الحبشة لم يأتوا بعد للمدينة، هناك يعني عناصر مرموقة جدا إيمانيا ومهاراتيا وعملاتيا وعسكريا كلها مازالوا ما جاوش. اثنين، هناك الصحابة يتقاطرون من مكة نحو المدينة هروبا من التنكيل والتعذيب وماشيين، والرسول صلى الله عليه وسلم بصدد بناء دولة جديدة، دولة ناشئة ما عندهاش إمكانيات كبيرة، لا عندها وزارة دفاع كبيرة ولا عندها إمكانيات لوجستية كبيرة ولا عندها اقتصاد قوي ولا نعم. عندها كذا، يعني مزالت في البداية نتاعها. كيفاش مش يواجه معناها قوة منظمة وذات عتاد كبير اللي متمثلة في المشركي قريش كل وعندها خبرة طويلة فاش، لأنه فيها صناديد قريش كل خبرة كبيرة وخبرة واسعة في الحروب، يعني أخسرش مش يواجه. كي نبدو نحسبه فيها بالعقل واحد يعجز نعم. تماما وما عادش ينجم يكمل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا يقول لا تعجز، لأنه أكبر ما يصيب الإنسان والعياذ بالله ورب إن شاء الله معناها يعافينا معناها ويعافينا جميعا هو العجز. شو الفرق ما بين العجز سيدي بشير وما بين الكسل؟ الكسل هو قدرة البدن، قدرة البدن، البدن قادر ولكن القلب عاجز، مين يجيش يتحرك. ولذلك استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والعجز هو ماذا؟ يعني العجز هو عجز البدن ولكن وجود القلب الحي اللي يحب ويعشق العمل ويحب يعطي ويحب يفعل. فإذا التقى حاجتين توا اللي يحدثها من الإنسان اللي يحدثها من الإسلام في نفسية المسلم هو أن يصنع منه قلبا قويا، قلبا معتمدا على الله، قلبا يفيض ثقة ويقينا في نصر الله وفي قوة الله وفي تأييد الله وفي حب رب سبحانه وتعالى. اثنين، بدنا مطيعا لهذا القلب وقتها تحدث المعجزات، وهذا موقع بالضبط. يعني سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه شفناه في غزوة خيبر كيفاش أنه معناها قعدوا شهرين المسلمين وهم معناها محاصرين خيبر ولم يستطيعوا الدخول نظرا لأن الحصون منيعة جدا وتعدد الحصون تعددها ومناعتها وشدتها، لكنه اعتمد على الله، أحضر هذا القلب وجعله وديعة بين يدي الرحمن، فدخل بعد الفجر على باب خيبر ونزعه من أساسه وحده نعم. نزعه ودخل يجر يدفعه أمامه حتى فرط يعني صناديد خيبر من حصونها من شدة ما رأوا. قالوا هؤلاء القوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها نعم. علاش يخسرونهم؟ ما همش بشر، شوفوا فيهم، شوفوا فيهم كأن كائنات فضائية غريبة في عطائها وفي قوتها، وهم ناس يعني المسلمين راهم ذات بنية محدودة، معناها ماهوش بنية كبيرة، بنية جسدية كبيرة وخارقة للعادة، لكن اللي عندهم خارق للعادة هي قوة اليقين وقوة الثقة في ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا دخلنا باب فقه التنزيل من باب واسع وعريض، انه ناخذ هذا. سيدنا علي هو بيده يوم اراد ان معناها يقبر فاطمة، السيدة فاطمة رضي الله عنه وارضاها، يعني ومدها له وحطها بين يديه، فاحس انها ثقيله وانه ما ينجمش، فقال اعينوني عليه. ماذا الله. تساوي وزن فاطمه، جسد جثه فاطمه امام باب خيبر هذا العظيم؟ لا تساوي شيء، كانه واحد ملاكم من الوزن الثقيل جيب له ملاكم من وزن الريش، واحد قادر معناها رفع أثقال يهز 200 كيلو بسهولة تامة جيب له واحد مش ينافسه من جمش يهز 50 كيلو ومش تقارن ما بينات. فانظر ايش معناه. لهنا 200 كيلو هزها بسهوله تامه، وبعد ما تدوا له 50 ما ينجمهاش. هذا لا يقبله العقل السليم، ولا يقبله المنطق القويم، ما يقبلش هذا. لكن المساله وين؟ منين نقروها؟ منين نفهموها؟ نفهموها من باب يعني قوه اليقين، وقوه حاجه اخرى، رفع المعنويات العاليه تجعل الإنسان يصنع المستحيل. وهذا ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصنع شخصية المسلم شخصية متفردة. ولذلك سأل إمبراطور اليابان بعد أن استقلت، قال ابحثوا في كتب التاريخ واجمع أحسن ما يوجد في علماء بلادي، وقال شوفوا لي الحضارة اللي اتطورت بسرعة. فقعدوا شهر كامل وبعد جابوا له، قالوا له الحضارة الوحيدة وقت درسنا التاريخ لكن درسوه بإنصاف وبحياد وبموضوعية، مش بتجني على أحداث التاريخ وتشويهها وحاولت ليها واستعمالها في استعمالات دنيئة، هذا لا. قالوا له رأي الحضارة الوحيدة اللي قوية وتنجم، معناها اكتشفنا أنها في ساعة ما نهضت وبنت من الضعف قوة عجيبة جدا، هي الحضارة الإسلامية. قال ما يعطيكم الصحة، توا بحثوا لي شنو السر في هذا. رجعوا له مرة ثانية وقالوا له السر في هذا هم اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، اثنين اعتمادهم على القرآن وفهمهم لنهج نبيهم. فاخذأ كل عناصر القوة من الحضارة الإسلامية واستعملها حتى نرى اليابان اليوم ماذا، قوة ضاربة، قوة علمية، قوة أخلاقية، قوة راقية في الأخلاق وبالسلوك.
1: نعم.
2: هرك تمشي غديك راه واحد يحشم على روح. واحد صاحبي قال لي مشيت، قلت ولي أتمنى ما نجمش، لا نستطيع ما نجمش نركب في القطار نتاعهم، قال نشد خاطر نعرف اللي مش نعمل غلطة، فنبقى آخر واحد معش نجي من شدة احتراما
1: لكن
2: لقواعد النظام ولقواعد السلوك الحضاري ولكن احترام
1: السؤال
2: الإنسان.
1: يتسأل الشيخ يقول لماذا الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم على جميع المستويات وعلى جميع الأشياء وعلى جميع
2: الأصعد
1: الكل.
2: نعم. سؤال ذكي برشا هذا، يعني يقصد الإنسان كيفاش يربط ما بين ليش احنا عندنا
1: على الثقافة على التربية على العلم على الأخلاق على الاقتصاد في كل شيء، لماذا الأمة هم رفعوا الأمة وتقدموا بحضارة الأمة، ونحن اليوم الأمة اليوم المجتمع الإسلامي تأخر بالأمة في القافلة في ذيل القافلة التي سيسير الأمة اليوم، لماذا؟
2: نعم، هذا يبيد وجاوب عليه يعني عالم تونس ابن خلدون.
1: نعم.
2: قال المغلوب مولع دائما بالاقتداء بالغالب. شنو وقعه؟ وقع انحراف عن هذه المناهج القويمة في زمن غابر، وظلت الأمة تكابد وتعاني من هذا الانحراف. هذا بدأ بشوية بشوية ولكنه استفحى، لا بدأ بانحراف في مستوى معين ولكنه تشعب هذا الانحراف ولا برش انحراف. فاش عمل؟ ولدت نفسية، وهذا هذا اللي ركز عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خلق نفسية متشبعة بماذا؟ بالروح المعنوية وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى وبالتوكل عليه مع بذل الجهد وإفراغ النفس بما فيها من قدرات. لكن وقع الانحراف في حقب زمنية معينة وبقى حتى ظهر تغلب العدو، عدو هذه الأمة.
1: نعم.
2: تغلب على الأمة الإسلامية شعمل، ولدت نفسية أخرى عند المسلمين هي نفسية المغلوب الذي يسعى إلى الاقتداء بغالبه. ولذلك جينا نقتدوا بهم في جانب المادي، ولكن نحن كذلك عدنا جانب معنوي كبير ياسر. فهنا وقعت الصدمة، وقع يعني التقابل والتعاكس، لأنه إحنا المفروض أنه نصنعوها بيدينا وما ناخذوهاش من عند الغير. المفروض أنه نوطد علاقتنا كبيرة بربي سبحانه وتعالى ونبدو نبنو انطلاقا من مكتسباتنا الحضارية. إيش معنى؟ يعني عندما نحط قدامنا أنه قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق العالية، هم شوفوا كيفاش يتعامل، فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأليف بين قلوب المسلمين، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل وجهة الإنسان نحو مش من دائرة الشهوات والنزعات والمطالب المادية إلى المطالب المعنوية العالية، أنه تصبح همة الشاب وهو مازال في بداية حياته هي ماذا؟ هي أن يرضي ربه قبل كل شيء.
1: نعم.
2: هي أن يفيد دينه. ولذلك نتذكر هك الحكاية كيفاش تخل واحد من الجواسيس اللي تبعث في بعثاته معناها انجلترا في فترة ما، فوجد ماذا؟ فوجد شابا صغيرا يعني لم يتجاوز عمره يعني العاشرة، فوجده تحت شجرة وهو يبكي وبيده ماذا؟ حجرة واحدة. فقرب منه قال حاول أن يتجسس، قال له شبيك تبكي؟ قال ألم ترى أن هناك عصفوران هاون فوق الشجرة هذيك وأنا عندي حجرة واحدة؟ هي قال له شنو ما المشكل في ذلك؟ قال أريد بهذه الحجرة فقط شنو أن نضرب بحجرة واحدة ونقتلهم الاثنين،
1: نسقط عصفورين بحجرة،
2: عصفورين بحجرة واحدة. هي المسألة رمزية هي. وقال له شنو المشكل كي تقتلوا؟ قال له لا. قال له علاش؟ قال له لأنه تخيل أنا عندي معناها كرتوشة واحدة وقدامي زوز أعداء، إذا ما قتلتهمش إيش نعمل؟ فأنا على ثغرة من ثغرات الإسلام أخسر الهمة العالية. لا. فرجع هذا الجاسوس خائفا إلى قائده الذي بعثه، قال إذا كان هذا الطفل الصغير الذي لم يتجاوز العشرة من عمره يفكر بهذا الشكل
1: طريقة،
2: يفكر
1: نعم.
2: ماذا؟ يفكر في جسد الأمة الكل، يعني همه مش هي نفسيته هو يلعب وشيخ ويتفرد ومطالبه، همه الوحيد هو أن يحمي هذه الأمة، يعتبر روحه أنه على ثغرة من ثغرات الإسلام. قال فما بالك بالمعلم الذي يعلمه، فما بالك بالأمة التي أو ولدته، فما بالك بالأب الذي يوجهه؟ قال له احنا مزلنا بعاد على المسلمين وما نجموش ننتصروا عليهم وما نجموش نفتوا العزائم نتاعها وندخلوا فيهم شرخا عظيم. قال ما نجموش لأنهم قويين لأنهم متوحدين. عاد نفس هذا الجاسوس بعد 20 سنة فوجد شابا آخر قد تجاوز 30 من عمره، وجده شبيه في نفس الشجرة هذيك يضرع المكان جيئة وذهاب، يضرع أنا ماشي جاي ماشي جاي.
1: نعم.
2: شبيك أنت؟ يسأل فيه. قال له لقد توعدت مع حبيبتي أن تأتي مع ساعة العاشرة وها قد مرت نصف ساعة ولم تأتي. ولا يبكي. حينئذ عاد مسرعا، ها عاد مسرعا وعرف أن وجهة الشاب
1: نعم.
2: تغيرت بدرجة كبيرة. فنشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش خطط يتوجه ماشي بشي يسترجع جزء من أموال التي افتكتها يعني قريش، إذا به يلقى في روحه في وسط ماذا؟ في وسط الطريق تغيرت الوجهة تماما، وأنه مش يمشي يدخل في حرب ولم يحمل عتاد الحرب.
1: نعم.
2: الأبعد من هذا، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اثنين من صحابته يتعقبون بعيرا. شو معنى؟ يعني كل 3 من الصحابة يركبوا على ماذا؟ يركبوا
1: نعم.
2: على بعير يتداولون عليه أو يتعقبون عليه. شو معنى؟ يعني ثلثي المسافة مش يمشيها أي جندي من جنود هذيك اللي دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يمشيها مترجلا على سقيه. كيفاش مش يوصل إلى الأرض المعركة؟ كيفاش مش تكون حالته ماديا 100%؟ مش يكون تعب، لكن شوف البدن تعب صحيح، لكن بعد سنرى ماذا؟ القلب دن تعب ولكن القلب جاهز ومتوقد. شو معنى متوقد؟ يعني حرارة كبيرة وإقدام كبير برشا. فانظر عندما يحضر القلب تلتقي إرادة السماء. شو يعمل؟ تنشوفوا بعد كيفاش ربي سبحانه استجاب لهؤلاء فأنزل مطرا، ثم ماذا؟ ثبت به الأقدام وثبت به المكان، ثم ماذا؟ ثم أنهم هما من طول المسافات واللي يحسوا رواحهم أنهم في حاجة إلى ماذا؟ في حاجة إلى الغسل، فاغتسلوا. والإنسان عندما يغتسل يحس روحه أنه تجددت حتى نفسيته، ولذلك يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من السنة أنك يوم الجمعة تتطهر، بل أنه أجر الذي يغتسل يوم الجمعة أكثر بكثير من أجر الذي لا يغتسل في يوم الجمعة.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك حبيبي الكرام. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يسلط الأضواء على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيرة الأصحاب الأطهار وسيرة التابعين وسيرة العلماء والصالحين. إن شاء الله هذا الطريق سنسلكه لكي نأخذ كثير من العبر والرسائل والطرق التي نجحت بها الأمة ووصلت إلى أعلى مراتب وإلى وصلت إلى القمة، ولكن للأسف الشديد الأمة اليوم حادت عن هذا الطريق، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق القرآن كذلك. لأن الذي يتمسك بالسنة ويتمسك بالقرآن فلن يضل الطريق أبدا، هكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمة للأسف اليوم انحرفت حتى ضيعت البوصلة الحقيقية التي تركها لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد ذكر المحاور: الوحدة تصنع الانتصارات الباهرة، الوحدة تصنع الانتصارات الباهرة. ونحن اليوم نرى الأمة كيف مشتتة، كذلك الدور الفعال للعقيدة الصافية. كل واحد يسأل روحه منا: هل العقيدة نتاعو اليوم سليمة؟ هل العقيدة نتاعو اليوم صافية؟ هل العقيدة نتاعو اليوم صحيحة؟ ثقته بربي صحيحة ولا مش صحيحة؟ كذلك قصة القائد الناجح بين القرآن وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا اليوم يحط نفسه في ميزان القرآن الكريم وينظر أين يوجد هو وأين قلبه من القرآن الكريم. نواصل شيخ في هذه المحاور. نعم،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بل بالعكس، راه معناها سيدنا عمر يقول لنا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليك. يعني المحاسبة أنك تسأل روحك أنت فعلا تمشي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا، فعلا أنت تطبق في تعاليم القرآن وإلا لا، فعلا أنت فهمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وإلا لا. هذا سؤال يومي الإنسان يعيش. المسلم الحق هو الذي يسأل نفسه في كل يوم، في كل يوم، في آخر كل يوم يحاسب نفسه، يقول: أنا اللي عملته اليوم يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما يرضيش؟ هذا يدل على أني فهمت القرآن فهم صحيح كما وصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا. يقول: أنا فعلا فرحت السلف الصالح من منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعده، فعلا أنا نستحق باش نكون في صفهم وإلا ما نكونش. فهذه الأسئلة الكل تخلي الإنسان معناها يبحث، وكيزيد يبحث راه يستحيل على الله أن واحد تمسك بحبل الله ثم ربي سبحانه يضله أبدا،
0: مستحيل،
1: يستحيل على الله، هذا يستحيل على الله إطلاقا أن يحدث. كل واحد يسعى لإرضاء الله فاعلم أن الله سيمد له حبل المودة وحبل الاستقامة. ولذلك يقول العلماء الكل، يقول: القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى البشرية في الأرض. شنو دور البشرية؟ هو أن تتمسك بهذا الحبل. فمن تمسك بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا
0: ولا تفرقوا.
1: وفي آية أخرى يقول: فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
0: ريحكم.
1: وريحكم لهنا مجازية، تمشي القوة نتاعك، ما عادش عندكم قوة. المقصود بها الريح لهنا ليس الهواء، وليس انتقال الهواء من مكان إلى مكان كما هو معلوم ومعروف، وإنما الريح لهنا هي القوة.
0: القوة,
1: القوة والمنعة والمنعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا ترى مع زوز أخرين، مع سيدنا علي ومع الصحابي الجليل يعني أبي لبابة، هم يتعاقبوا على بعير واحد. إذا بهم الصحابة تفهموا الاثنين سيدنا علي وأبو لبابة، فقالوا: إحنا نتلازلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معناه تعب أكثر وكذا، ومن باب الفضل ومن باب الأدب ومن باب حسن التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش نعمله؟ خليه هو يركب. أخصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا رده؟ قالوا: يا رسول الله، احنا نجم نمشوا واحنا مازلنا صغار. سيدنا علي صغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: الله يسلم.
1: فقال: احنا قادرين اكثر منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف كيفاش يعلم الامه، يقول: ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما. يعني لكم انتم اقوى مني بدنيا ولا أنا غني على الأجر هذا. أنه مش نمشي أغبر ساقية في سبيل الله ساعة، لأنه يعرف إيش معنى. يعني يقول لهم، يوصلهم في رسالة، يقول لهم راهو كل واحد يمشي على ساقيه وهو متوجه إلى أرض المعركة، فإنما يسجل حظا عظيما من الأجر والثواب لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض.
0: الشيخ، من هذا الكلام نستنتج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الأجر وعن الحسنات من الله سبحانه وتعالى في كل شيء، حتى في أدق الأمور. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله ولو بشق تمرة. يقول الإنسان نصف تمرة، ايش بيشتغنيك على النار؟ شق تمرة ما عاد حتى معنى،
1: حتى شي قيمه معناها،
0: ما عاد حتى قيمه. في بالمجرد العين اللي نروح فيها نحن، نصف تمرة
1: لا تساوي شيء في ميزان العطايا وفي ميزان،
0: لكن نصف التمرة هذا اللي نحن ما نعطوش أهمية للأعمال الصالحة ولو القليلة، يقول ايش باش تعملي نصف تمرة؟ اللي هي نصف تمرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، هي باش تخرجك من النار. معنى هذه حاجة كلام ما يقبلوش العقل، العقل البشري ما يقبلوش. إذا ما يكونش هذا العقل منمخ ومتشبع بالعقيدة الإسلامية، العقيدة الصافية اللي ذكرناها في محور المحاور، ويكون ماخو هذه القيم وهذه الدروس وهذه المعاني من القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصدقش هذا الكلام. لذلك ثم برشا ناس باش يجي يعمل عمل خير ولو بسيط، معناها يحشم يقول عمل بسيط وش يعمل لي باش نعمله، هو ما يعرفش لو نصف تمر لو يخرجك ويدخلك للنار والعياذ بالله.
1: لأنه قيمة العمل ليس في ماديته،
0: نعم،
1: وإنما قيمته في نيته الصافية،
0: في الصدق والإخلاص،
1: ما يصحبه من نية.
0: نعم.
1: إذا أنت نية، أحيانا ثم في حديث يقول معناها واحد تعدى وتمنى، قال يا ليت هذه الرمال كلها مال، هذه الرمال كلها مال، فأتصدق بها في سبيل الله، اتمنى فقط.
0: نعم.
1: ولكن كانت أمنية صادقة نابعة من القلب.
0: نعم.
1: من قلب صافي وعقيدة صافية وعقيدة مرتبطة بربي سبحانه. فماذا فعل؟ فجزاه الله بعدد تلك الرمال كلها حسنات وثوابا، فكأنما أنفقها في سبيل الله. هو عمليا لم ينفق شيء ولا يملك شيء، وإنما تمنى على الله لو كانت هذه الرمال مالا لأنفقها في سبيل الله. فلما اطلع رب السماوات على قلبه وعلى صدق نيته،
0: نعم،
1: أعطاه من الأجر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي على النية أكثر من العمل. يعطي على النية، يعطيك أجر على النية أكثر من العمل. هو
0: أخلص
1: نفسه،
0: أخلص النية واللي يهمك في الباقي.
1: نعم. قالوا الصحابة: كيف ذلك؟ قال: لأن النية لا يطلع عليها شيطان فيفسدها، ولا يطلع عليها ملك فيكتبها، وإنما هي رسالة من قلب المؤمن إلى الله مباشرة، حتى واحد. بينما العمل تخالطه بعض الشوائب،
0: نعم،
1: مثل حب الحمد أو الثناء من الناس أو انتظار الأجر من الناس أو الرياء أو التظاهر أو إلى غير ذلك. يعني هذه الشوائب كل يمكن أن تفسد هذا العمل وتنقص منه الأجر والثواب. بينما النية الصادقة، هذا شو معناه؟ يكون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على الجانب المعنوي. لذلك نشوفوه في الحادثة هذه، حادثة بسيطة بالله تفسرونا في هذه، هاو ما حبش يركبه هم تنازلوا له وقلم لا، على خاطر أنا في حاجة إلى الأجر ومانية وما كمش أنتم أقوى مني. لكن عندما تقرأ قراءة باطنية تلقى فيها برشة دروس ومعاني.
0: نعم.
1: شو الدرس الأولاني؟ دفع معنوي للجنود. حين يتساوى القائد مع أضعف واحد، يعني هو قائد ولكن يحط روحه مع أضعف واحد، مع علي اللي هو تربى في حجر النبوة صلى الله عليه وسلم، ومع أبو لبابة اللي هو مجرد صحابي بسيط وكذا، فيتلاقى هو يركبوا في نفس البعير ويتداولوا نفس الوقت ونفس المسافة. فهذا فيه دفع معنوي كبير ياسر للجنود حين يتساوى القائد مع أضعف واحد، ويفرض على نفسه أن يعاملوه كواحد منهم دون أي تمييز. أول رسالة تصل إلى قلوب الجند ما هي؟ صدق الهدف.
0: نعم.
1: يقول هذا مدام يساوي في روحه بينا احنا وهو الامر والناهي ونحن كل تحت امرته، هذا يدل على انه هو مؤمن بذلك الهدف وانه صادق صدق الهدف ونبل المقصد. باعث، وهذا هذه العوامل، هذه باعث قوية على التضحية وبذل النفس والمال. اثنين، حاجة أخرى من الحاث هذه البسيطة نستنتج منها كذلك وضوح الرؤية. شو الرؤية؟ المقصود به هو الأجر، وهذا الأجر ليس منصبا دنيويا ولا غنيمة مادية، وإنما هو ثواب يلقاه الإنسان يعني عند ربه، وصدق كذلك توجه، فهي رسالة بليغة بأقل ما يمكن من الألفاظ أن هذا العمل الذي أنتم أيها الجند مقدمون عليه يدخل في باب الطاعة للخالق الكريم، بل من أرقى الطاعات وأكثرها ثوابا ومن أنبل الواجبات التي توجب لصاحبها الجنة إذا صدقت نيته. ريت العمل هذا فقط، وهما متوجهين لبدر، ومجرد أنه هو تنازل وأنه هذاك كذلك المسلم الجند اللي وراه أخلص النية، حتى كانت نيته مش هي، أخلص النية وصلح. ولذلك يعطينا برسة رسائل فقهية، رسائل عملية، أنه على الإنسان أن يراجع نفسه وهو داخل العمل مازال ما كملوش. شو معناه؟ يحسن النية من جديد، يعني النية نتاعه يصوبها، إذا كان فيها شوية تداخلت عليها حاجة منه وعلمين وعلي صار وكذا دخلت، فحاول تصلح النية نتاعك باش تفوز بالأجر كاملا، الأجر كامل تأخذه غير منقوص. يأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النية دورها كبير برشا، دورها كبير برشا في ماذا؟ في تضعيف وفي تضاعف الأجر العظيم. أنك عندما كل ما تجتهد في إخلاص نيتك لله سبحانه وتعالى، كلما تنهال عليك الأجور والثواب، وتقول هالعمل البسيط هذا كيف رباه الله. ولذلك ورد في الحديث أن الله يربي الصدقة، كما كنت تذكر أنت سيدي بشير، شق تمرة هي، هو تبرع هذاك ما استطاع أن يتبرع به، جاد الفقير بما عنده، ولكن عند ربي شي عمل يربيها، يربيها وش معناه؟
0: إن الله يربي الصدقات،
1: صحيح، يكثرها، معناها يزيد، ينميها، حتى صاحبها بعد ما مات يراها في أول يوم مات فيه صغيرة ما عندهاش حاجة كبيرة، ولكن بعد سنوات ينظر فيجدها جبلا، يجدها كالجبل. يا ربي من أينها؟ ولا ربيتها لك، أنا ربك. شو رب كريم؟ وقت اللي ندخل على ربي ونعرفه اللي هو كريم، وأنه صاحب فضل، وأنه ينتظر معناها منا فقط أن تبادر أنت بالنية الحسنة، وش يهمك في الباقي؟ تو ربي سبحانه يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. لأنه شكون هو؟ هو صاحب الفضل العظيم. ألا إن فضل الله عظيم، فضل رب سبحانه وهو ذو الفضل العظيم. إيش معنى صاحب الفضل؟ صاحب الفضل هو الذي لا ينظر إلى قلة الزاد، وإنما ينظر إلى صدق صاحبها وماذا؟ صفاء سريرته.
0: لذلك شيخ الإنسان يقول مدام كل شيء بيد ربي، مدام رزقي بيد ربي، وصحتي ومرضي بيد ربي، وكل ما يحتاج الإنسان في هذه الحياة فهو بيد المولى سبحانه وتعالى. معناها ما حدش يخمم كيفاش باش يعيش، وما حدش يخاف كيفاش باش يعيش، وكيفاش باش يوصل ولاده، وكيفاش ويبدا النهار كله هو خايف على روحه، وخايف على مستقبله، مستقبل عائلته. لأن الإنسان اللي يبدأ عايش بهذه الطريقة بهذه الهموم، هموم يقول لك هذا جبال على ظهره، معناه الهموم الدنيا كلها جبهة على ظهره، على خاطر لا ينظر إلى الأشياء بنظرة اليقين في الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو جاء عنده يقين في ربي يقول لك مادام كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى، الرزق بيد ربي، الحياة والموت بيد ربي، الغنى والفقر بيد ربي، البركة بيد ربي، النجاح بيد ربي، الفشل، يقول لك علاش نخمم أنا؟ أنا نعمل اللي علي، لأن ربي سبحانه وتعالى ما طلبناش بعبادة يوم غد، ولذلك ما نفركزش انا على رزق يوم غد. انا ربي سبحانه وتعالى اطلبني باللحظه هذه باش نعبد ربي في اللحظه هذه، باش نتوكل على ربي في اللحظه هذه، باش نسعى في اللحظه هذه والثمر يجيبها ربي سبحانه وتعالى. مش انا ما زلت عايش هذه اللحظه ونفكر في 20 سنه لقدام كيفاش نعيش كيفاش نعمل وهو كيما ربي سبحانه وتعالى ما طلبنيش بعبادته غدوه، كذلك انا مانيش مسؤول على رزقي غدوه. لان رزق غدوه كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى.
1: هو الحقيقة كلام جميل برشا سيدي بشير، لكن فيه ملاحظة برك.
0: نعم.
1: أنه إحنا مطلوب باش إنسان يفكر
0: التخطيط.
1: نعم.
0: نعم.
1: لكن لا تحمل الهم. ثم فرق بين الهم.
0: نعم.
1: وبين العمل.
0: نعم.
1: العمل أنك أنت مطالب بإنجاز.
0: نعم.
1: لكن همك الهم كامل أنك تهز وانت. نعم. هذا لا، هذا بمنطوق الآية اللي وردت في سورة الذاريات، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهنا أقسم الله بأغلظ الأيمان.
0: نوصل لك أنا لسنة بطريقة أخرى. ما دام الرزق هو بيد ربي سبحانه وتعالى، إذا أنا باش نخطط بخصوص الرزق تاعي لكن ما نخطط بالطرق الملتوية.
1: نعم.
0: أنا الرزق باش نأخذه باش نأخذه باش نأخذه توا ولا نأخذه غدوة. ما نأخذوش توا بطريقة ملتوية نمشي نسرق نخذوه بالحرام.
1: نعم.
0: ولا نمشي ناخذ شهادتي بالغش نمشي نغش. نعم. باش ناخذ شهاده الباك توا، لا نحضر وما نستعجلش رزقي وما نستعجلش النجاح نتاعي. وقت ما يجي وقت ما يكتب ربي باش يجي صحيح صحيح. نعم. الانسان لازم يسعى لازم يخطط لازم يفكر. اللي ما يسعاش وما يفكرش وما يخططش.
1: نعم.
0: إنسان فاشل هذا.
1: نعم.
0: حتى ربي سبحانه وتعالى يلوم كل هنا.
1: نعم.
0: حتى ربي ما يسر لكش أسباب النجاح.
1: نعم.
0: لا لازم كنت تخطط وتفكر وتسعى وبعد تقول الثمر على ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم. إذن هو المقصود بها أنك تأخذ بكل الأسباب.
0: نعم.
1: وطلب السبب والأسباب مطلوب شرعي، فأنت قاعد تتعبد الله بالأخذ بالأسباب هذا. فأنت مطلوب منك طالب مثلا في الجامعة، مطلوب منه أنه يذاكر، مطلوب منه أنه يجتهد في تحسين العلم، مطلوب منه
0: يصحر.
1: أنه ينظم وقته، مطلوب منه أنه ينظم مراجعاته، مطلوب منه أنه يحفظ هذه العلوم ويتوسع فيها ويبحث فيها، لكن لا يحمل هم النجاح.
0: نعم.
1: لأنه الهم هذاك خليه لصاحب الهم اللي هو قادر عليه. أنت كي تحمل ذلك الهم سيقع الإنسان في نكسة نفسية، لأنه إذا ما نجحش يولي مشكل كبير ياسر. لكن إيش يعمله؟ يأخذ بجميع الأسباب ويجتهد في طلب الشيء بما توفر إليه من قدرة ومن استطاعة، وبعد يوكل الأمر لله، فهو أدرى بما ينفع الإنسان في عاجلته وآجلته.
0: نعم.
1: وفي يومه وفي غده وفي تقديره، لأنه كل بيده هو. قد يكون أحيانا المنع يعتبر عطاء، أحيانا كي تمنع إنسان.
0: نعم.
1: فكأنك أعطيت. توك تجي أنت تمنع ولدك وتحبه وتموت عليه وما ما تصورش معناها أي حاجة يطلبها، يقولك أعطيني شكارة نتاع شوكولاتة، كي تعطيها له أنت هلكته. بينما كي تمنعه من هذا أنت أعطيته صحة، حافظت له على الصحة نتاعه.
0: نعم.
1: حافظت له على أسلوب الغذاء نتاعه اللي هو ناجح. فالمنع أحيانا من ربي سبحانه وتعالى هو عطاء. فعندما منع الله أخذ الله، ومنع يعني أكل الصبي الذي قتله سيدنا الخضر، فهو في الحقيقة أعطاهم. لماذا؟ لأن الحقيقة ثم حقائق أحيانا يسترها ربي ولا يكشفها إلا يوم القيامة.
0: نعم.
1: فالمرأة ذيك لا تعرف شكون قتل ولدها وعاشت هكذا، ولا تعرف لماذا قتل ابنها. وفي نفس الوقت ماذا تقول الكتب التي تحدثت في هذا المكان؟ تقول أنه ربي رزقها بطفل فيه حاجتين، فيه حنان وزكاة وبرا بهما، وهو خير من الذي أخذ منهم، لأن احنا ما عرفناها كان من خلال القرآن. اثنين، أنه المرأة هذه مش تعرف يوم القيامة، هي ربما حزنت وبكت وتألمت وكذلك من أجل فقدان ولدها، ولو خلاه ربي سبحانه لأرهقهما طغيانا وكفرا، ولو كان معناه يتمنوا له أنه كان مات خير من شدة الشقاء اللي تسبب فيه، لكن ربي حجب عنهم هذه كله، ما خلاهوش يتفكر، قال لك ما دام مسألة أنا حطيتها في الغيب عندي أنت ما تفكرش فيه. فرزقك ومقدارك واللي مش تاخذه في الدنيا هذه هو عند مغيب عند ربي سبحانه وتعالى. لو علم الله فيه خيرا لك لوكلك به، بينما وكلك بالاجتهاد في طلب الشيء. فأنت من المنطق أنك تهتم بما أنت بما هو مطلوب منك، وتترك ما هو مغيب عنك وأنت ماكش مطالب به، تتركه لصالح لصاحب الأمر. ولذلك يقول ليس كل ما فات وانتهى ليس بالحزن يرجع، سلم الأمر للقضاء فهو للنفس أنفع. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه وطب خاطرا إذا حكم القضاء. فإن يعني كل ما يقع في الدنيا هو بمقادير الله، وليس مجال هناك حتى سفر فاصل من ألف من الصدفة. الصدفة رأوا إحنا نعزي بها أنفسنا فقط، صدفة خير، رب صدفة خير من ألف معاذ. إيه ما دماش، هي ثم قدر حكيم، كل ما يقع في هذا الكون هو قدر حكيم، لأنه يستحيل على الله من باب العقيدة الصافية إحنا نتحدث عليها العبثة أو الخطأ أو زيادة أو نقصان في غير محلها، وإنما تصرف الله هو الحكمة بعينها ولا غيرها. أري الحكمة هي بيد. فنشوف ونرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش أنه يتواضع بين الجنود نتاعه، رغم أنه هو يحق له أن يترفع. ليش؟ لأن الله عظمه، وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الله كرمه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وها الصفة هذه لم يعطيها لا لنبي قبله ولا لملك مقرب، ما أعطاهاش حتى الواحد، وأعطاها له. هذا اللي أعطاه، شكون هذا؟ عندما يمدحك من هو أصغر منك فمدحه لا يساوي شيء الحقيقة. نعم. أما عندما أنت سيدي بشير في حدتك يجيك واحد أكثر منك أنت مكانة علمية ويمدحك ويمدح العمل نتاعك الدقيق، نعم، والحرفية نتاعك في العمل وحسن التخطيط ووضوح المنهج والأهداف نتاعك والصياغة، فالشهادة ذيك تعتز بها أنت، بالعكس ماذا بيك تحطها في كواتر وتحطها قدامك، لأنه جاك واحد من أهل اختصاصك، نعم، وجاك واحد أكثر منك تجربة وأكثر منك مهارة وأكثر منك كذا كذا، وأعطاك معناها شهادة وقال فيك يعني كلاما رائعا جدا، فماذا بيك ذيك راك تحطها في كواتر وتخليها عندك، لأنه شهادة ثمينة جدا. فما بالك إذا كان المادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رب السماوات والأرض الذي يعلم الغيب وما يخفى، ويعلم ما تخفي الصدور، ويعلم الغيبة والشهادة مع بعض، ويقول فيه الكلام هذا. ورغم هذا يقول فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغتر، وإنما شنو عمل؟ تواضع إلى أبعد حد. لذلك قال من تواضع لله رفعه الله. فعندما تواضع شعب الصحابة جعلوه فوق رؤوسهم، لأنهم عرفوا المكان نتاعو، وفي المقابل رأوا وعاينوا وعاشوا تواضعه. وهذاك إيش معناها؟ يدعون إلى التواضع، لأنه تحب تكسب مكانة في قلوب العباد كن متواضعا. علاش؟ ما تواضع لله عبد إلا ازداد رفعة، زاده الله رفعة. وين الرفعة هذه؟ في قلوب الناس. الرفعة هذه في تمثل في المحبة والمهابة والإجلال والتقدير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على شنو يركز؟ يركز كثيرا على الجانب المعنوي، ويصنع الانتصار قبل الدخول في المعارك. إذن الانتصار وين صنعه؟ ما صنعهوش انهارة اللي دخل في المعركة وشاف ميزان القوى اللي صالحه، لا، قبل ما يدخل صنع الانتصار. وهذه رسالة لتلامذتنا، ورسالة للأباء، ورسالة للأولياء والمربين كل، اصنعوا النجاح في قلوب أبنائكم وفي قلوب تلاميذكم، ستجدونه واقعا ملموسا وتعيشونه. ورد بالك تدخل يعني الناس اللي انت ولي عليهم، تدخلهم بنفوس منكسرة، رد بالك حتى ولو اعطيتهم كل شيء بل ادخلهم للميدان بنفوس معنوية رفيعة جدا وعالية.
0: شيخ، ثم هناك أناس مرضى بمرض خايب، عافانا وعافكم الله وعاف المستمعين الكرام، في العالم المتحضر العالم المتقدم يداووا فيهم برفع المعنويات.
1: نعم،
0: يداووا فيهم برفع المعنويات نتاعهم.
1: نعم، في نذكر سيدي بشير، في ثم عملية خطيرة وقعت في دولة السويد. عملية هذه مش يقوم مش تجرى على هذا الشخص، لكن نسبة على القلب نسبة النجاح فيها ضعيفة جدا. فشوف بالحقيقة هذا واحد دونها وهي رائعة جدا. وقت اللي حضروا فيه النهار العملية الصباح، ش عملوا؟ حطوا بحذاه معناها مزهرية وفيها ورد وفيها كذا. وبعد دخلت امرأة فيدها مكنسة، الصورة اللي مش ياخذها ذلك المريض شنو هي؟ صورة أنه هذه يعني عاملة نظافة.
0: نعم،
1: يعني واضح داخلة مكنسة مش نظافة. لكن ايش عملت هي؟ قامت بنفسها ذاك، بدأت تمسح، بدأت كذا، بدأت تنظف تعمل، وبدأت كل مرة تسأله سؤال وغير مكترثة. شو معنى غير مكترثة؟ ماهيش متلفتة لي. شوف شوف منين اخذوها، هذه اخذوها من دين. ايش تقول له؟ تقول له شنو اسم الطبيب اللي مش يعمل لك العملية؟ فلان فلان. قلت له كيفاش يعمل لك الطبيب هذا؟ هذا راهو الموعد نتاعه معناه صعيب ياسر. واثنين تعرفوا انت؟ قالها لا ما نعرفوش. قلت له في بالك اللي هو اي عملية اعملها ناجحة 100%؟ في بالك اللي انت محظوظ بدرجة كبيرة انك تحط عند هذا بالذات؟
0: نعم.
1: باش تزيد تأكد له اللي كلامه هي صحيح. ايش قلت له؟ قلت له لازم عندك اتصال به.
0: نعم.
1: ولا عندك شكون يعرفه وعندك شكون وصاه معناها عليك انت بالذات، على خطر هو صعيب باش يجي الطبيب هذا، لانه معروفة العمليات اللي وقعت الكل نجحت نجاحا باهر. ايش عملت؟ يعني شحنة معنوية كبيرة برشا. كبيرة جدا. وهي شنو المرأة هذيك؟ هي في حد ذاتها المرأة هذيك هي الطبيبة النفسية المبحث، لكن دخلت للبحث هذيك بماذا؟ بصورة منظفة. أعطيك في السياد، هذا من جملة الحاجات اللي سجلتهم في رسالة الدكتوراه، معناها كيفاش أنك تبني سلوك صحيح.
0: نعم،
1: أنه المعلم لا يدخل إلى قسمه مع الساعة الثامنة. كيفاش؟ قلت له كيفاش ما يدخلش؟ بعض المعلمين، ثم معلم شكون تحدثت معاه في الميدان هذا وافاد، ما دخلش، ما يدخلش الثمانيه. قلت له ما وقتش يدخل انت؟ ما وقتش تبدا القراءه؟ قال لي تبدا الثمانيه. هي كيفاش ما تدخلش الثمانيه؟ قال لا بد ان يدخل قبلي شكون؟ واحد اخصائي نفساني. شو مهمته؟ مهمته انه يحفز التلاميذ، يرفع من معنوياتهم، يثير فيهم الاستعداد، ويثير فيهم حاجة أخرى التشوق لذلك الدرس.
0: نعم.
1: واثنين أنه يزرع فيهم الثقة بأنفسهم أنه اليوم راهم مش تتعلموا حاجة جديدة ومش تنفعكم في حياتهم، وهذا كل مأخوذ من دين الله ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستغربوه كي نشوفوه عند غيرنا ونقبلوه قبول كبير ياسر كي ناخذوه من عند غير العالم المتطور هذا.
0: نعم.
1: ولكن لا نبحث فيه ثنايا الكنوز اللي عندنا، فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبق هؤلاء جميعا إلى مثل هذه يعني الطرق والمهارات منذ 14 قرن.

0: المبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نذكر بالمحاور مرة أخرى: الوحدة تصنع الانتصارات الباهرة، الدور الفعال للعقيدة الصافية، وكذلك شخصية القائد الناجح بين القرآن وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ في هذه المحاور. نعم،
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع الانتصار قبل الدخول في المعركة، وهذه هامة وهامة جدا، أنه يخليهم يعيشوا النصر وهم مازالوا ما دخلوش في المعارك. لكن في حاجة أخرى أركز عليها: وذلك بما يبث من روح معنوية في قلوب محبيه. وكان يلجأ كثيرا إلى حسان بن ثابت الواش ليبث في الجند الحماسة ويحرضهم على بذل النفس والمال في سبيل الله. كان يخاطبهم هاو الميزان تاع رسول الله بلغة عصرهم، لغة العصر تاعهم هي ماذا؟ هي الشعر في ذلك الوقت، فيحدثهم بهذا. لغة العصر نتاعنا تو المساجات والدنيا وهات والتيك توك ولا مانيش عارف شنو هي والفيسبوك، هذه لغة العصر للأسف الشديد، هذه اللغة نتاعنا. لابد أنه تخاطب كذلك يعني أولادك ولا المربين ولا غيرهم عن طريق هذه الوسائط، معناها وسائط التواصل الاجتماعي، وتوظف إلى خدمة الصالح العام. اثنين، التواضع يورث الأتباع اللي يتبعوا فيه إيمانا عميقا بقيمة الهدف. فهذا القائد لا يريد دنيا ولا مبتغى عاجلا، وإنما يتعفف عن هذه الدنيا بما فيها ويتجه إلى ثواب الآخر.
0: نعم.
1: لذلك عندما دخل

0: دخل ذلك الجندي يحمل منطقة كسرى وسواريه، منطقة كسرى راهي البلاصة اللي تتحط معناها كالحزام في النص نتاعو، بكلها مرصعة بأحسن الجواهر وبأثمنها والمعادن الكل، وسواريه اللي يحط فيها مرأة يديه كاملة حتى للمرفق بكلها ذهب من أنفس أنواع الذهب، تخل بها جندي عارية الكتفين حافية القدمين. فشو مش يعمل؟ استغربوا معناها زوج صحابة من كبار صحابة سيدنا علي وسيدنا عثمان، وقت اللي قالهم سيدنا عمر الخطاب ما هؤلاء القوم، قالوا له جملة واحدة يعني عففت فعفوا ولو ركعت لرتعوا، انت عفيت انظر ماذا انتجت.
1: نعم.
0: انتجت ناس متعفية في قمة العفو. إذن باش نبحث هذا السؤال يقودنا إلى طرح سؤال، شنو السر استعداد الصحابة يعني بدرجة كبيرة أنهم يضحوا بأنفسهم دون أن يودعوا أهلهم؟ هم مشوفوا الطريق على أساس اللي خرج منهم، قال زوجته والأولاد ورانا ماشيين باش نجيبوا الفلوس، ماشيين باش نفكوا حقنا من قافلة قريش. إذا بهم هم يتغير في وسط الطريق، لا عنده تليفون باش يتصل ولا عنده شكون يوصيه، لأنه كل ما رجع منهم حتى واحد باش ينبه أهله ويقولهم راني ماشي المعركة، راهو يمكن واحد يفقد روحه، راهو ينتقل إلى الدار الآخرة. يعني حتى مجرد توديع الأهل والزوجة والأولاد ما وقعتش.
1: نعم.
0: عندما تحول سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحويل الوجهة، تحولت قلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حليش في ساعة تغيرت قلوبهم في حين أن قلوبنا أحنا ما تقبل حاجة إلا لما واحد يعرضها على مخه 100 مرة، بينما هم مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الاتجاه تغيرت قلوبهم في اتجاه ذلك الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو السر في ذلك؟ كان أبو سفيان قائد القافلة، قافلة قريش التجارية، يعني يعرف علم بملاحقة المسلمين له لاسترجاع أموالهم المنهوبة، فغير وجهة القافلة واتجه نحو ساحل البحر وبعث لقريش يستنفرها. شوف شو عمل بعد نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش مش يقابل هذا، ظنا منه أنه سيؤدب المسلمين حتى لا يتعرضوا للقافلة مرة أخرى. يعني قريش جات بنية ماذا؟ شو الفرق تو ما بيناتهم اللي بدينا به واللي ننتهوا به؟ شنو معناه؟ قبل القريش وصناديدها الكل نيتهم باش يأدبوا المسلمين باش ما عادش يتعرضوا للقوافل التجارية نتاعها.
1: نعم.
0: كتمر من غاديك انا اعطي لكم تريحة باهية واعطي لكم حسابكم بالقدام، ما عادش ترجعوا لها الصنعة هذه بكله، ما عادش
1: نعم.
0: تتعرضوا نجم، في حين انه المسلمين تغيرت نيتهم الى ماذا؟ الى ارضاء الله واستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نية وهذه نية، ربي سبحانه يشدك النوايا الاثنين ويتقارعوا. ولذلك شوف ايش يعملنا ربي سبحانه ينبهنا، يقول ديما راهو اي انسان فيه قوتان، قوة شر وقوة خير، قوة دفع وقوة جذب. لازم يفهم الانسان هذه نفسيته كيفاش تخدم.
1: نعم.
0: تخدم بالمتناقضات، وهذاك سر من اسرار التوازن، سر من اسرار التوازن انه الانسان فيه الشيء ونقيضه، وسر من أسرار العطاء من عند ربي باش يبين قيمة كل إنسان. أنت حربت من داخل نوازع الشر فيك حتى انتصرت عليها.
1: نعم.
0: وظللت ماسكا بزمام الأمور. الثاني طول ما جاء صاحبه أي هاي نمشي نعملوا دورها وكذا، جبده بشوي بشوية كان مستقيم، كان كذا أصبح يعني طاح للإدمان وبدأ يجبد فيه يسحب.
1: نعم.
0: فيه يسحب فيه حتى غير له الوجه نتاعه تماما. فهذا ضعيف أمام نفسه وهذا قوي أمام نفسه. إذن إيش علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علم الأمة أنه راه فيك من داخل قوتان، قوة شر وقوة خير. فاشتعمل استعين بالله على قوة الشر ذيك حتى تخمد، تمشي بشوي بشوي ضعف ضعف ضعف. ولذلك إيش يقول لنا ربي سبحانه وتعالى؟
1: نعم.
0: قل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال أحد المفسرين علاش غطى بالتسبيح، وغطى بالتسبيح النهار كله.
1: نعم.
0: ولم يغطي بالصلاة النهار كله، عملها 5 مرات برك، في حين أن التسبيح غطاها المساحة كاملة تاع النهار بما فيها، بما فيها شنو؟
1: نعم.
0: بما فيها وقت الصلاة. قالوا لأنها التسبيح أكبر عملية عبادية تجعل شنو؟ تحارب كوامن الشر، الشر الموجود الكامن في الإنسان، وتقوي عضد الخير، تخليه قوي. علاش؟ قالوا لأنها تمسح على القلب غشاوته فينظر إلى الأشياء على حقيقتها. كي تقول له نفسه تجر وتقول له اسمع ريت هذه مش نعمل شيء، هذه حاجة باية ذي راهو مش تعمل كل شيء، يفيق بها بالوقت. لأنه النفس والشيطان ايش يعملوا؟ يزين المعصية، يزينوها قبل الوقوع فيه. ايش يعمل بعد ما يزين؟ يزينها قبل الوقوع، ثم ماذا؟ يقنط الإنسان بعد الوقوع فيها. قبل ما يقع الإنسان في الخطيئة وفي المعصية يزينها له، وإيش يعمل؟ ويقول له راي حاجة بسيطة وتافهة وما عندهاش حد شيء، وبررك عملت إيش مشكلة أنت تصلي وعملت العملة هذه، يتوب بعدها وتستغفر وترجع. بعد ما يعملها يقولوا لا أنت تصلي، يقصر نفس المنطقة ذا كبير، أنت تصلي وتعمل العمل هذه. هذه ما يعملها كان إنسان عمره ولا صلى ووقف قدام ربي وكذا، يعني يقنته، يولي ينظر الإنسان إلى نفسه على أنه مجرم كبير، وما عاد ثم حتى باب للتوبة، ولذلك يمشي ينتحر. من أسباب الانتحار هي أن يصل الإنسان إلى قمة الإحباط والقنوط، أنك تقنت معناها مع والعياذ بالله. يا قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب؟ ولذلك شوف الإمام ابن القيم الجوزية يقول راه أماء التوبة تهدم جميع الذنوب مهما كان، ومن ظن أن التوبة لا تهدم يعني جميع الذنوب فقد ظن بالله الظنون وأساء الظن بالله. ليش؟ لأنه اعتقد أن الذنب أكثر من مغفرة ومن عفو الله، وهذا يعني حاجة خيبة برشا، هذا في حد ذاته ذنب. ولذلك قال يعني في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشقى الناس من وقف بعرفة وظن أن الله لن يغفر له، هذا أشقى الناس. علاش؟ لأنك أنت في مكان عظيم تغفر فيه جميع الذنوب وظننت أن هذا الذنب أعظم من مغفرة الله وعفوه.
1: الشيخ الإنسان اللي يوصل لهذه المرحلة، نحن تحدثنا قبل في وسط الحصة قلنا أنه الإنسان يحمل كل هموم هذه الدنيا على ظهره، الجبال كلها على ظهره، كيفاش باش يعيش، كيفاش يعيش صغاره، كيفاش باش يحيا، كيفاش باش ينجح، هذه كل يهزها. ونحن هذه لو ربي سبحانه وتعالى ما طلبناش بها، هذه كلها هي حياة دنيوية. وهذه الأشياء الأسباب والأشياء اللي باش يعيش بها الإنسان في هذه الدنيا. لكن ربي سبحانه وتعالى عندما ننظر إلى القرآن الكريم، هذه الدنيا للقصر نتاعها والفترة اللي باش يعيشها الإنسان مهما تعيش في هذه الدنيا هذه حكاية فارغة. حتى أن ربي سبحانه وتعالى عندما نزل القرآن مر على هذه الدنيا مرور الكرام، القرآن لم يذكر هذه الدنيا ولم يتمعن فيها. نعطيك آية شفتها تعدت قدامي فلاش هكا جبدت لي انتباه كبير برشا. ربي يقول ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ربي لنا يتحدث على فترة خلق الإنسان ولا؟
0: نعم.
1: مباشرة من خلق الإنسان قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أعطيني الفترة نتاع الحياة مش عيزها الإنسان، وين إلا هنا؟
0: فهم شيء يعني لا تساوي شيء عند ربي.
1: هذه الحياة عند ربي لا تساوي شيء، لذلك ربي سبحانه وتعالى ما ركز عليها. حتى أنت في هذه الحياة ما تشغلش بالك بهذه الحياة، ما تركز برشا بهذه الحياة لأنها قصيرة مهما تعيش، مهما تكون بماء وخبز تعيش، بماء خطرية في خبز وكاس حليب تعيش، مهما بأي طريقة تعيش في هذه الحياة الدنيا. لكن أنت فكر لماذا خلقت في هذه الدنيا؟
0: نعم، وهذا أهم سؤال، هذا أهم سؤال يغير حياة الإنسان كل حياته كل تتبنى على هذا، أنك أنت راك لم توجد عبثا في هذه الدنيا.
1: نعم.
0: وإنما وجدت من أجل رسالة محددة في الزمان والمكان، عندها بداية وعندها نهاية.
1: لو أنت خرقت لهذه الدنيا، لو رب سبحانه وتعالى أعطى قيمة هذه الدنيا وقال لك كيفاش تعيش هذه الدنيا وأعطى المقدار نتاع، لكن لهنا لهواني على الله سبحانه وتعالى وليقصري على الله ولا لا تساوي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوض. لذلك طول بعد التكوين والولادة طول انطلق وإنكم بعد ذلك لميتون.
0: هي نفس المثال تقريبا هذا سيدي بشير. نعم. نأخذ مثال تعالى الله علوا كبير.
1: نعم.
0: واحد كي يدخل قاعة الامتحان بكالوريا مثلا. نعم. مش يعدي، هل ينظر إلى الطاولة باهية مزيانة وما هيش مكسرة وما هيش معمولة وما فيهاش خدوش وما فيهاش كتيبة، ولا ينظر كيفاش مش يملأ تلك الورقة من الامتحان ويجيب؟
1: نعم.
0: هل ينظر إلى أنه القسم والله تبارك الله ذي معناه مهول
1: القاعة والشباك؟ نعم.
0: والقاعة وما أدري شنية، هل هم كل يصب في هذه الشكليات، وإلا هم الوحيد كيفاش يجيب إجابة صحيحة تمكنه من النجاة؟ أرى وتأكد ولا تلميذ واحد فقط، هاو عندنا مثال، ولا تلميذ واحد لا يهتم لا بالكرسي ولا بالطاولة ولا بالقسم ولا حتى بالمراقب اللي قاعد يراقب فيه ما يهموش، واسألوا بعد ما يخرج تلقى تلامذة ممتازين شكون كان يسأليك الله أعلم ما عرفش عليه، لا يعرفها لا أنثى ولا ذكر ولا حتى شيء، لأنه مسائل ما تهموش، لأنه مخه مركز على حاجة واحدة اللي هو جاء دخل من أجلها لتلك القاعة اللي هي أنه يجري الامتحان ويكون من الناجحين. فذلك هو بالضبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته كلها كيف هكا، ما يهموش ياكل باهي ولا خايب ولا ما ياكلش ولا ما يعملش، هذا كل ما تهموش، اللي يهمه وهو قادر أن يفعل ذلك قادر. سيدنا عمر بن الخطاب عندما دخل في يوم من الأيام في الهجير، ساعة الهجير معناها في القائل، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حرارة شديدة، فوجد أنه معناها ينام مضطجعا على جنبه فوق حصير، واثنين ماهوش مرتدي أي حاجة يعني يستر عورته فقط، فبدنه كامل هذا، فلما نظر فقط إلى جنبه فرأى أثر الحصير الخيوط هذيك الكل على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فالمحب والعاشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم واللي يبكي على صاحب، قال يا رسول الله فيما معناه يعني ملوك، يعني ملوك كسرى وملوك الروم ملوك تتنعم فوق الحرير والحشايا والدنيا وكذا، تتنعم بأطيب المآكل وبدأ يعدد في هذه النعم العظيمة، وأنت تنام فوق حصير حتى يؤثر بهذا الشكل في جسدك الشريف. وبكى سيدنا عمر فقال يا عمر أترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
1: نعم.
0: اختصر له كلامه كل قال له رأي ذيك كل عطايا نتاع الدنيا احنا ما حشناش بيها، زايلة وفي وقت محدد وفي زمن محدد، احنا حجدنا بماذا؟ بما يدوم ولا يزول.
1: والدليل على هذا الكلام احنا قلنا كبير، علاش الناس هذوما قدموا بالأمة ورفعوا راية الإسلام عالية؟ لأنهم لا يعطون لهذه الدنيا قيمة ولا ينظرون إلى المظاهر. حتى في وقت على ما أظن كسرى من بعثوا له القائد الأول باش يتحاوروا معاه، قالوا لو نحن ما نبدوش معاكم بالحرب لو باش نمهلوكم 3 أيام إذا أنتم استسلمتم ونحن نحموكم وعطوكم وعطونا وتعطوا الجزية ونحن نحموكم نهار لو مهنا حتى نهار الثالث نحن ما نبدوكمش بالحرب، إذا بدتونا لو نبدوكم نهار الثالث إذا أنتم ما تستجيبوش للشروط تاعنا لو نبداكم. كسرى حب يختبر الصحابة هل ترى الكل على شكل واحد ولا كل واحد يقول كلام، بعثوا قالوا غدوة زيني، غدوة جهوة قايد أخر ما جلسوا القايد الأول قالوا نفس الكلام كيف كيف، قالوا برا وغدوة نعود نرجع، وبعد نهار الثالث بعثوا قايد أخر باش يتحاور معاه. كيف باش يتحاور معاه؟ كسرى قاعد فوق السرير نتاعه فوق الذهب، ودخلوا الصحابي على أساس باش يقعد على الأرض، عمل لك الصحابي قالوا يا تهبط أنت تقعد معي على الأرض ولا نقعد أنا بجنبك على السرير، مستحيلة تقعد فوق السرير ونقعد في القاعة. كسرى خاف وقالوا زعزع أقعد بحذاه، قعد بحذاه، وقالوا نفس الكلام، قالوا لو نحن الصحابة لو نحن الصحابة واتباع النبي لنا على قلب رجل واحد له اللي قاله القائد له قوله كان
0: نفس المدى.
1: بعد ما خرج كسرى خاف قالوا نلقاو حلول، خضروا له أتباع نتاعه قالوا كيف تعبى برجل بناس ثيابهم قطعة وشعوراتهم حالة رثة كيف تخزرهم؟ وش قالهم كسرى؟ قالهم ويلكم، المسلمون لا ينظرون إلى الثياب ولا ينظرون إلى المظاهر، المسلمون ينظرون إلى القلوب، قال من أظن الناس قلوبهم حية، أظن إذا قالوا يفعلوا، مش كيف منتم تخضروا للثياب الرثة والماكلة والماء والشيخات، قال هذا لا يعطون أهمية لهذه الدنيا. لذلك قال لذلك هو باش ينتصروا علينا.
0: نفس الحكاية في عندما كان جامع الزيتونة يشع على العالم.
1: نعم.
0: كانت نفس الفتوى، يفتى الرجل في جامع الزيتون.
1: نعم.
0: ويفتي الرجل في قسنطين.
1: نعم.
0: في الـ في الـ في الجزائر، ويفتي في طرابلس وفي بنغازي، ونجد نفس الفتوى هي بيده.
1: نعم.
0: كيفاش؟ قالوا لأنهم ينهلون جميعا من نفس المنهل، هذا هو من نفس المنهج.
1: نعم.
0: نفس المنهج هذاك هو بيده يأخذ منه، تلقى نفس الفتوى موجودة في عنابة وفي قسنطينة، نفس الفتوى موجودة في تونس، نفس الفتوى موجودة في بنغازي وفي طرابلس اللي هي تابعة ليبيا، نفس المنهج، لأنهم يقرؤون من نفس الماء وينهلون من نفس المنهل والمعين هو.
1: نعم.
0: بيد. فلاحظوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا عزم على ملاقاة العدو، ورغم عدم الاستعداد، شوف الاستعداد المادي اللي نقصد به الكامل لهذه المعركة، وهنا تبرز عناصر أساسية لي النصر من عند الله بشرط قرآني واضح.
1: نعم.
0: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. إيش معناه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق هذا النصر، حققه في ماذا؟ حققه في نفوس أتباعه قبل أن يدخلوا يعني في المعركة، في الانتصار.
1: نعم.
0: الفعلي العملي، فقد انتصروا على أنفسهم، لأنه كل واحد كتب عليكم القتال وهو
1: كره لكم.
0: كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو
1: خير لكم. لكم
0: يعني مثلا ماش واحد يحب يمشي للقتال، ولكن مع ذلك يحمل نفسه بأن يخضعها لهذا القرار، لأنه جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
1: سبحان الله.
0: ما يحبوش، لأنه هذه طبيعة الإنسان أنه يتمسك بالدنيا، وأنه يحب يعيش، وأنه يحب يعيش ما بين أهله وما بين أولاده وما بين كذا، وما يحبش يبعد عليهم. ولذلك أشوف مرة عمل طلع في المطار، وقبل ما جي طيارة، وتلقى تشوف البكاء وتشوف كذا وتشوف الحزن وتشوف كذا، رغم أنه الطفل أمه تودع فيه ماشي باش يقرأ ويجيب شهادة عالية، لأنه طبيعة الإنسان هكذا.
1: نعم.
0: يحب روحه ديما معناه في دعة وسعادة. فش يعمل القرآن؟ بيننا المنهج، قال يا رسول الله بلغلهم انتصرهم. هاو التطبيقات رسول الله كذا اشتبه، نصر المسلمين على أنفسهم قبل أن يدخلوا في دائرة المعركة الفعلية. كيفاش؟ جعل القرار ليس بالهواء وبالعواطف، وكان سيبلهم القرار بالعواطف ممكن رجعوا يودعوا في أهلهم، وبالتالي مش يمشي جزء منهم ما هوش مش يعاود يخرج معاه، لكن جعل القرار بماذا؟ بعقولهم، وأنه مصلحة الإسلام تقتضي ذلك، فلا بد أن معناها شنو تعمل؟ تخالف هوى النفس. ولذلك رب سبحانه يقول أرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلة، اللي هو اتبع الهوى نتاعه يستحيل باش يكون سيد نفسه.
1: نعم.
0: ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وعلم الأمة أن تكون أيها الإنسان في هذه الدنيا سيد نفسك. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رأى رجل ديما كل ما يمر بحاجة يذوقها ويعملها في السوق، يشري عمل لك ايه وعطاه بالدرة نتاعه وذلك العصا نتاعه، قال أكل ما اشتهيت اشتريت؟ شنو معنى الكلام هذا؟ اللي يفهم مساط والله يتدخل في مسائل الشخصية، لا، لأنه هو صفته قائد، قاعد يصنع في أمة لا تطيع الهوى نتاعه، بل قاعد يصنع في أمة تستجيب لماذا؟ لنداء العقل قبل نداء العاطفة قبل نداء الهوى.
1: نعم.
0: كيفاش ينتصر الإنسان بالهوى؟ بكثرة الدعاء نتاعه وهو يعمل أعمال أخرى شيطانية؟ لا، ينتصر عمليا، هو أنك تدرب نفسك أن تستمع لنداء العقل قبل نداء ماذا؟ قبل نداء النفس. ولذلك الإمام مالك بن دينار، مش الإمام مالك.
1: نعم.
0: مر يوما بصبي يلعب بالتراب، فمر بي شافه يلعب بالتراب، قال لي فك علي تخلي انت عندي يلعب بالتراب مش نقول السلام عليكم، مشى شوي ورجع قال السلام عليك يا غلام، قال وعليك السلام يا مالك بن دينار، قال كيف عرفتني؟ مالك وما أدراك صاحب العلم وصاحب الصلاح وصاحب نعم. قال عرفت روحي روحك في عالم الوجود فعرفني بك الحي الذي لا يموت. فخر مالك بن نار ساجدا باكيا لله، لأنه قدام طفل عمره 8 سنين ها يجاوب الجواب هذا.
1: سبحان الله.
0: بعد ما فاغ قال والله مش نسأله السؤال الثاني. قال يا غلام، واحد 8 سنين تسأل فيه السؤال هذا، يا غلام ما الفرق بين النفس والعقل؟ شوش معنى النفس؟ يقصد به الهوى.
1: نعم.
0: والعقل هو الحكمة.
1: نعم.
0: النفس هو الهوى والعقل هو الحكمة، الرأي السديد.
1: نعم.
0: واحد عمره 8 سنين تسأل فيه سؤال هذا، قال لا، ما دام جاوبني جواب هذا دليل على نضجه العقلي، أنه إنسان ما هوش عاد. فاش عمل؟ قال يا مالك، النفس هي التي قالت لك لا تسلم على هذا الغلام، فإنه لاعب بالتراب. قاعد يلعب بالتراب ما تسلمش عليه، تيجي تسلم عليه تلاقي بيك وبش يرد عليه، طفل صغير تعدم.
1: نعم.
0: والعقل هو الذي قال لك ارجع فسلم عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الأطفال.
1: سبحان الله.
0: فبكى مرة ثانية مالك، قال والله من السلم. قعد كي قاعد يقصر، قال يا سبحان الله، هذا درس ورسالة من عند ربي لي، أنا صاحب العلم وأنا صاحب الصيت وأنا صاحب الناس اللي يعرفوني وكذا، يعلم من طفل، يتعلم من طفل عمره 8 سنين، بدأ يلاحظ ويخسر، فيرى أن الطفل يلعب وأحيانا يضحك وأحيانا يبكي. فقال يا غلام، أراك تلعب أراك تضحك وأحيانا ثم تبكي. قال يا مالك، ألم تقرأ القرآن؟ كيف؟ قال ماذا وجدت في القرآن؟ قال ألم تقرأ قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قو، فعل أمر من وقار.
1: نعم.
0: قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. قالوا إذن أنت لم تبلغ الحلم ولم يجري عليك القلم، فما شأنك بهذا؟
1: تفكر بهذا التفكير.
0: إيه شو تفكر في هذا؟ يعني ثم نار تشعل والعياذ بالله، مقصود هذه الآية ومفهومة أنه ثم نار توقد يوم القيامة بأجساد العباد، لا حول ولا قوة، وهي ثابتة هذه. ثم أجساد من العباد تعد إلى إيقاد النار لتعذيب غيرهم من الناس. رب إن شاء الله ينجينا. وهو جميل. أمر يعني فظيع بدرجة كبيرة، أن إنسان ينفر منه نفس البشرية وأنه يسعى إلى أنه ينجي روحه باش ما يكونش، والعياذ بالله، ينجينا جميعا، ينجي جميعا المستمعين المسلمين والمسلمات من هذا النوع من الوحي. فاش عمل؟ قال ما شأنك بها وأنت لم تبلغ الحلم ولم يجري عليك القلم؟ قال فإني رأيت أمي إذا أشعلت نارا بدأت بصغار الأعواد وجاءت بكبارها. قالوا أنا أمي كتشعل، شوف المثال أخذها من واقع.
1: نعم.
0: قالوا أنا ريت أمي وقت تشعل النار ما تبدأش بالجدرة الكبيرة.
1: نعم.
0: تمشي تجيبك الأعواد الصغار. بعد مالك بات يقالوا هذا شنو؟ قال أفلا أكون أنا من الذين من الجذوع الصغيرة التي تشعل بها النار؟ مالك تأثر بدرجة كبيرة. قال ما الذي يضحكك؟ قال عندما أعود إلى كتاب الله وأجد آية عظيمة جدا. شنو هي؟ ورحمتي وسعت كل شيء علما، وأنا شيء، يعني أنا حاجة بسيطة.
1: سبحان الله.
0: ربما رحمة الله لذلك
1: أكون من ذلك الشيء.
0: فهمت؟
1: نعم.
0: شوف شوف شوف شو معنى الإسلام، يخلي
1: نعم.
0: الإنسان ينضج ويخلي الإنسان عقيده تصفى، وعلى عقيدة راي ما تصبش، راي مش قالب، راه
1: نعم.
0: مش قالب بيتون هرمي، مش تجي تصبها في نهار واحد وتقول
1: نعم.
0: هاي اليوم ولت عقيدة صلبة وصافية ونقية لا، راي العقيدة تتكون من خلال من خلال المعاملات ومن خلال التدبر ومن خلال التفكر ومن خلال النظر، اللي هو النظر راه النظر مطلوب شرعي، مش النظر إطلاق البصر المقصود به، لا
1: نعم.
0: نظر البصيرة وليس نظر العين. نظر العين للمحسوسات، الحاجات، للمشاهد، ونظر البصيرة هو للموجودات.
1: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، بهذا الكلام ننهي هذه الحصة. التحية موجودة، التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم يعطيك في التنسيق، إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب. إلى القلب من القلب.

0: برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة الماضية من البرنامج الوثائقي الطيبة عند محاولة بعض فرسان جيش الأحزاب القفز من فوق الخندق الذي حفره المسلمون دفاعا عن المدينة، ونستكمل في هذه الحلقة أحداث معركة الأحزاب وما آلت إليه نتيجتها.

كما ذكرنا في الحلقة الماضية، فإن جيش المسلمين واجه في هذه الحرب التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة سلسلة طويلة من المصاعب، أولها تعداد جيش الأحزاب الذي وصل 10,000 مقاتل من قريش وكنانة وبعض القبائل العربية مثل غطفان وبني أسد، فضلا عن بني قريظة الذي كان الفرع الوحيد من اليهود الذي بقي في المدينة بعدما تم إجلاء بني قينقاع وبني النضير. وغير تعداد الجيش، كان هناك حفر الخندق، وهو أمر جديد على العرب، والحفر كان في منطقة تغلب عليها الصخور في الحرتين الغربية والشرقية. وغير ذلك كله، كان البرد القارس فضلا عن قلة الإمكانيات الاقتصادية لدى المسلمين في تلك الأثناء. في ظل تلك الظروف الصعبة كانت المصاعب تزداد الواحدة تلو الأخرى، فقد بدأ بعض منافقي المدينة في الحديث مع أفراد الجيش المسلم لما طالت فترة حصار الخندق بأن نساءكم وأطفالكم وحدهم في المدينة وأنتم هنا خارجها، يقصد لحماية الخندق من الاختراق. فماذا لو دخل جيش الأحزاب إلى المدينة واستمر المنافقون في تحريض المسلمين على ترك مواقعهم، وقالوا لهم أبلغوا الرسول أن بيوتكم عورة وخالية من الرجال ويجب أن تعودوا إلى المدينة، بيد أن المنافقين لم ينجحوا كثيرا، لكن الذي نجح أثناء غزوة الخندق هو زعيم بني النضير حيي بن أخطب، فقد وصل إلى زعيم بني قريظة كعب بن أسد وحاول إقناعه بالانضمام إلى الأحزاب، إلا أن كعب بن أسد قال له في البداية إنه يخاف نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين، وإنه لم ير من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الوفاء والالتزام بالعهود. واستمر حيي في ضغطه بأن قال لهم لقد أتيتك بكل العرب ومن كل الأحزاب وهم مصممون أن لا يغادروا المدينة إلا وقد قتلوا المسلمين عن بكرة أبيهم.

يبدو أن خطة جيش الأحزاب بدعوة بني قريظة للانضمام إليهم كانت تستهدف الإطباق على المسلمين من الأمام والخلف، والخطورة في انضمام بني قريظة إليهم أنهم في داخل المدينة ويستطيعون فعل الكثير، أليس كذلك يا أستاذنا المؤرخ؟

0: هذا صحيح، لدرجة أن حيي بن أخطب استمات وهو يطلب انضمام بني قريظة للأحزاب، لدرجة أنه التزم لكعب بن أسد زعيم بني قريظة بأنه سيدخل معه في حصنه ويحارب المسلمين معه إذا انسحبت قريش وغطفان. هنا تراجع بنو قريظة عن كل الاتفاقات والعهود المبرمة مع المسلمين، ودخلوا رسميا الحرب ضد المسلمين وفي جيش الأحزاب، الأمر الذي زاد الأمور الصعبة أصلا على المسلمين صعوبة أخرى. وبدأت تنتشر على جانبي الخندق شائعة انضمام بني قريظة إلى الأحزاب، وأقلق هذا الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، فأرسل من يأتي بالخبر، وأتى به قائلا: إنهم يزيدون حصونهم مناعة، وقد أدخلوا ماشيتهم فيها، وهو كناية عن استعدادهم للحرب فعلا. ولزيادة التأكد من موقعهم بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام من يسألهم ويستعلم الخبر، فجاء الرد أن بني قريظة مع الأحزاب رسميا. ورغم صعوبة الموقف ودقته على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تعامل معه بروية وحكمة، فقد سحب 500 مقاتل من جملة 3000 كانوا يحرسون الخندق، وأرسلهم إلى داخل المدينة لحمايتها وحماية نساء وأطفال المسلمين فيها، وأمرهم عليه السلام بأن يكبروا بأصوات عالية حتى يعرف العدو الداخلي أن فيها جيشا يحميها. ومن جهتهم لم يتأخر بنو قريظة في الالتحاق بجيوش الأحزاب، فهي كما تشير المصادر أرسلت 20 بعيرا محملة بالأغذية والأطعمة للأحزاب، لكن المسلمين علموا الخبر واستطاعوا مصادرتها والاستفادة منها، وقد كانوا في أمس الحاجة إليها. رغم ذلك أحس الأحزاب بانضمام بني قريظة إليهم بالقوة أكثر فأكثر، وأصبحوا يحومون حول الخندق لمحاولة اجتيازه مع محاولات كثيرة للرمي بالنبل، لكن كل ذلك لم يفلح. وأمام هذا الضغط المتواصل من الأحزاب وحصار المسلمين، استدرج النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول المصادر التاريخية زعماء غطفان للمفاوضات السرية دون علم بقية الأحزاب. وقد استدعى غطفان كونه يعرف عليه الصلاة والسلام أنه ليس لهم هدف سياسي من الحرب، بل إن هدفهم الوحيد السلب والحصول على جزء من خيرات المدينة، ولم يتفاوض مع قريش أو اليهود لأنهما يريدان استئصال شأفة المسلمين من الأرض. وفعلا وصل النبي إلى اتفاق مع غطفان تكون بمقتضاه حليفة للمسلمين، وتنسحب من تجمع الأحزاب وتتوقف عن القيام بأي عمل حربي ضد المسلمين، وأن لها ثلث ثمار المدينة لسنة واحدة. لكن غطفان طلبت نصف ثمار المدينة، والرسول أصر على الثلث فوافقت في النهاية. ثم إن الرسول دعا بعض المسلمين لإبلاغهم بالأمر، فقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا: يا رسول الله، أهو أمر تصنعه لنا أم أمر أمرك الله به، أو هو أمر تحبه فنصنعه؟ فقال النبي: بل شيء أصنعه لكم، فقد رأيت أن العرب رمتكم عن قوس واحد، فأردت أن أكسر شوكتهم بعدما كالبوكم من كل جهة. فقال السعدان: يا رسول الله، كنا وكان هؤلاء نعبد الأصنام، لا نعرف الله ولا نعبده، وهم لا يطمعون أن يأكلوا من ثمر المدينة إلا أن يشتروه أو نضيفهم به، أفحين هدانا الله للإسلام وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لهم عندنا إلا السيف. وتشير المصادر التاريخية إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام سر بهذا الرأي وقال: أنتم وذاك، وقال لزعماء غطفان الحاضرين: ما لكم عندنا إلا السيف.
1: طيبة.

عجيب أمر هؤلاء الأنصار، فرغم كثرة مواقفهم إلا أن أفعالهم القوية لا تظهر إلا في الأحداث الجسام، فهم لهم موقف مشابه قبل بدر، ولهم موقف عظيم بعد غزوة بني النضير، وهنا موقف أعظم وأعظم، أليس كذلك؟

طبعا هذا صحيح، ولهم مواقف أكثر إشراقا وأعظم من ذلك، وحتى قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة. لكن بالعودة إلى غزوة الأحزاب، أو كما تسمى الخندق، ولما اشتدت الضغوطات على المسلمين وزاد أمد الحصار ليقترب من الشهر كما في بعض المصادر، وسط أجواء باردة للغاية وجيش المسلمين يكاد يبيت في العراء، حضر رجل اسمه نعيم الغطفاني، وكان في جيش الأحزاب، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني أسلمت يا رسول الله، وقومي لا يعلمون بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال له النبي: إنما أنت رجل واحد، فاخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فاستجاب الرجل وذهب إلى بني قريظة، وكان حليفا لهم قائلا: تعرفون ما بيني وبينكم؟ قالوا: نعرف. قال: إن قريشا والأحزاب ليسوا مثلكم، وأنتم تسكنون المدينة، فإن انتصروا فإنهم سيأخذون المال والجاه، وإن خسروا فإنهم سيرحلون لبلدهم عند نسائهم وأولادهم، ويتركونكم تواجهون مصيركم مع المسلمين الذين نقضتم العهد معهم. فقالوا: صدقت، ما الحل؟ قال: أرى أن تطلبوا رهائن من قريش قبل أن تقاتلوا معهم. قالوا: صدقت. ثم ذهب نعيم الغطفاني إلى قريش وقال: تعلمون ودي ونصحي لكم، وقد علمت أن اليهود ندموا على نقضهم عهدهم مع محمد، وأنهم راسلوا المسلمين وقالوا لهم: سنأخذ رهائن من قريش ونعطيكم إياهم، فإن طلب اليهود رهائن فلا تعطوهم. وأخيرا ذهب نعيم الغطفاني إلى قومه غطفان وقال لهم مثل ما قال لقريش. ولما شاءت إرادة الله أن يهزم الأحزاب، قرروا بأنفسهم بعدما أصيبوا بالتعب جراء الحصار الطويل أن يحاربوا المسلمين بأي طريقة، فأرسلوا إلى اليهود أنه حان موعد الحرب. فرد عليهم بنو النضير أن اليوم سبت، وأنتم تعرفون ما حصل لأسلافنا في السبت، فنحن لن نحارب فيه، ومع ذلك نحن لن نحارب أبدا قبل أن تعطونا رهائن منكم، حتى نضمن أنكم لن تخذلونا وتتركونا في أرض المعركة وحيدين في مواجهة المسلمين. وهنا قالت قريش: صدق نعيم. فتفرقت الأحزاب وضعف اجتماعهم، وبدت تدب بينهم الخلافات. وعلى الجانب الآخر، كان المسلمون أيضا يعانون الظروف الصعبة التي يجدونها في أرض المعركة، حتى أنهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: ماذا نقول؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ثم دعا عليه الصلاة والسلام على الأحزاب قائلا: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه، وهزم الأحزاب وشتت شملهم، وأرسل عليهم ريحا قوية قطعت خيامهم وقلبت قدورهم وفرت خيولهم. وأصبح كل واحد منهم يقول: النجاة النجاة. فهربوا، وهزم الله الأحزاب ونصر جنده.

0: شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهت حلقة هذا اليوم، والشكر موصول للسيدات والسادة المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طيبة. إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي فاروق.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: إنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: أملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 517 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 42 إلى الآية 46 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: ليث نويسر
3: فهد النويس.
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها.
4: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها
1: أولئك

0: ربكم حقا؟
1: قالوا نعم.
0: قالوا نعم.
1: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
0: فأذن

0: وبينهما حجاب
1: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم.

0: يدخلون
1: لم يدخلوها وهم يطمعون.
0: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا ليث، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
0: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل فهد.
2: بسم

أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال

0: كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم
1: بين الغنى جيدا بين الغنى جيدا فهل وجدتم ما
0: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله.

0: عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت رقم 35 من متن الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا. أمر هنا المصنف بتفخيم حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة في كلمة خص ضغط قض، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، وأمر بتخصيص حروف الإطباق الأربعة بقوة الأربعة المعروفة بقوة التفخيم، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. ثم ذكر مثالين لهذه الأحرف، مثال لحرف الاستعلاء غير المطبق وهو القاف مثلا، حيث قال، وكذلك مثال لحرف الاستعلاء المطبق كما قال: بعصاك اضرب بعصاك. هذا المثال الذي أشار إليه الناظم عليه رحمة الله. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله.

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

0: سيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها
0: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
0: ونزعنا

0: وبينهما حجاب
1: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم

0: لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل.

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

0: واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
4: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
4: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
5: هي العبرة بالعبادة.
4: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
4: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: هو عبد من عباد الرحمن تعلم القرآن وعلمه وعبر الأثير نشره وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
7: ألو، السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
6: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
7: ألو.
8: ألو،
7: السلام عليكم.
8: السلام يا شيخ،
7: ربي يحفظك. ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
8: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
6: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
7: بارك الله وبارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك ان شاء الله. في حفظ الله دمت، السلام عليكم يا سيدي.
6: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
7: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
10: والحمد
7: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه. ما قصرتش، بارك الله فيه.
6: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
11: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
12: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبد على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية 196 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: والله سريع الحساب، الآية 202 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ

0: الحج والعمرة لله
1: وأتم الحج والعمرة لله
0: وأتم الحج والعمرة لله
1: وأتم الحج والعمرة لله
0: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
1: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
1: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: أحصي أحصر أحصر أحصر الراء مرققة هنا أعيدوها
1: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
1: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
1: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
1: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
0: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

0: احرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
1: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
0: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

0: أو نسك.
1: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.

0: أو نسك.
1: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.

0: الهادي.
1: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
0: فمن

0: أتم.
1: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
0: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
1: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
0: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
1: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.

0: رجعتم.
1: تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

0: الحرام.
1: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: واتقوا الله

0: قاب.
1: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: الحج أشهر معلومات.
0: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات.
1: الحج أشهر معلومات.
0: الحج أشهر معلومات.
1: الحج أشهر معلومات.
0: الحج أشهر معلومات.
1: الحج أشهر معلومات.
0: الحج أشهر معلومات.
1: الحج أشهر معلومات.
0: الحج أشهر معلومات.
1: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.

كان في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

0: الله
1: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
0: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.

0: سلام.
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
2: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
2: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
1: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.

مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.

0: النار.
1: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: والله سريع الحساب
1: والله سريع الحساب
0: والله سريع الحساب
1: والله سريع الحساب
0: والله سريع الحساب
1: والله سريع الحساب
0: صدق الله العظيم. ننتقل سيداتي وسادتي إلى القراءة الفردية، فنبدأ على بركة الله تعالى، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله فإن
0: لله خف ثم هناك وقف
2: وأتم الحج والعمرة
0: الحج الج
2: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما
0: فإن أحصر أحصي صر أحصرتم
2: فإن أحصرتم ف
0: أحصر أحصرتم أحصرتم أحصرتم را مرقب
2: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: فما استيسر را مرقب السين مرقب
2: فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى
0: مريضا
2: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
0: قلق للدال
2: ففدية من صيام
0: من أعدها من صيام صيام صي
2: من صيام أو صدقة أو نسك
0: أو نسك
2: أو نسك
0: يكفي استخرج الأحكام
2: وأتم عن ميم مشددة إظهار الغنة فيها
0: نعم
2: والعمرة راء مرققة والعمرة راء متحركة
0: حكم تفخيم لماذا؟
2: لأنها متحركة بفتحة
0: بالفتحة لكي لا نفقد المعلومة دائما تبارك الله سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيهم ويبارك فينا والجميع إن شاء الله والمسلمين والمسلمات لابد هنا على كل حال نحن تعلمنا والحمد لله مازلنا نتقدم شيئا فشيئا. قلت لي والعمرة الراء حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح وتنتقل مباشرة
2: فإن أحصرتم عنا إخفاء سيدي عنا حرف من حروف الحلق
0: عنا النون من لفظ فإن عند الهمزة من لفظ أحصرتم حكمها ماذا؟ الإظهار لأنه حرف من حروف الحلق
2: الإظهار
0: من قول ابن الجزري
2: وعند حروف الحلق
0: عند حرف الحلق أظهر أي نعم بعدها
2: فما استيسى
0: لا الراء ساكنة سكون أصلي أحصي قل أحصي
2: أحصي
0: أحصرتم
2: أحصرتم
0: الراء درب عليها أحصي
2: أحصي
0: صاصي
2: صاصي
0: أحصرتم
2: أحصرتم
0: أي قريبا إن شاء الله أي الراء قل لي الراء من لفظ أحصرتم أي حكمها ساكنة شنو حكمها حكمها الترقيق لأنها ساكنة سكون أصلي وما قبلها كسر متصل بها قبلها كسر أصلي متصل بها وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها من قول ابن جزري كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن ما قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا نعم
2: فما استيسر عن راء مفخمة
0: نعم لماذا؟
2: لأنها متحركة
0: لأنها بالفتح. متحركة بالفتح واصل
2: بالفتح.
0: واصل
2: من الهدي قلقلة
0: أحسنت قلقلة أين توجد؟
2: في الدل
0: أحسنت بارك الهدي. الله فيك الدال هو من حروف القلقلة
2: قلقلة.
0: إذن بارك الله فيك كما قلنا في لفظ الهدي القلقلة في الدال وقبل أن ننتقل لابد أن نذكر في لفظ أحصرتم الميم الساكنة ما حكمها الميم الساكنة عند الفاء ميم ساكن أيوة
2: الإخفاء سيدي.
0: لا حكمها
2: الإظهار.
0: حكمها الإظهار. قلنا أحكام الميم الساكنة كم لها من حكم؟
2: ثلاثة
0: أحكام. الإدغام
2: الإدغام
0: الميم في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون.
2: نعم.
0: الحكم الثاني هو إخفاء الميم بغنة عند حرف الباء. إذن باقي حروف الهجاء حكمها ماذا؟ الإظهار. إذن فالفاء من باقي حروف الهجاء. إذن بعد ذلك رؤوسكم. نعم. الراء حكمها ماذا؟
2: التفخيم.
0: لماذا؟
2: لأنها متحركة بضم.
0: أحسن، لأنها متحركة بضم. نعم. رؤوسكم حتى الميم ساكنة عند حرف الحاء حكمها ماذا؟
2: الإظهار.
0: الإظهار، أحسنت. يبلغ
2: أن قلقلة في
0: قلقلة في الباء.
2: نعم.
0: أحسنت، لأن الباء كما نعلم أنها من حروف
2: القلقلة
0: الخمسة. قطب جد. قال ابن جزري قلقلة قطب جد. نعم.
2: طيب. الهدي.
0: أحسنت. كذلك هنا الدال ساكن حكمه أي معناها القلقلة، وتقدم في اللفظ الذي أتانا قبل حين.
2: فمن كان منكم.
0: فمن كان النون
2: الإخفاء.
0: النون ساكنة عند كاف كان، ماذا حكمه؟
2: الإخفاء.
0: أحسنت. فمن كان إخفاء مع الغنة كما قلنا، لأن الكاف هو من لفظ
2: كم.
0: الكاف من كم، بارك الله فيك. منكم. كذلك النون عند الكاف تقدمت
2: منكم.
0: آنفة. ميم عند الميم. ميم منكم عند ميم مريضا.
2: نعم.
0: حكمها ماذا؟
2: الإدغام
0: بغنة.
2: إدغام الميم في مثيلتها.
0: الميم في مثيلتها، بارك الله فيك. حكمها الإدغام بغنة.
2: بغنة.
0: منكم مريضا. بعد ذلك مريضا. تنوين مركب، واحدة فوق من واحدة قد بعد حرف الإظهار. حرف الحلق من حروف الحلق الستة هو الهمزة. حكمها الإظهار كما نعلم دائما نعاود عند حرف الحلق أظهر إلى آخره. أذم من رأسه. تنوين متتابع، واحدة سابقة واحدة. بعد الميم من. شو حكمها؟
2: الإدغام.
0: الإدغام بغنة.
2: أذم من
0: رأسه.
2: عنا راء متحركة.
0: أحسن. لا
2: مفخمة.
0: لا، أولا هي مفخمة كما قلت. النون ساكنة بعدها الراء حكمها ماذا؟
2: التفخيم.
0: لا، حكمها الإدغام بلا غنة.
2: نعم.
0: حكمها الإدغام
2: بلا غنة
0: من قول المجزري. والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم تقرأ هكذا. من رأسه أي ففدية.
2: فدية عن
0: الدال مقلقل. أحسنت. نعم. لأنه من حروف القلقلة كما نعلم.
2: نعم.
0: قلقلة الدال أي ففدية
2: من إدغام بغنة.
0: نعم.
2: فدية من سيام.
0: من صي.
2: من سي عن إخفاء.
0: قل سي صي صا صي
2: صا صي.
0: من صيام.
2: من صيام.
0: إذن إدغام ففدية من إدغام بغنة
2: ثم إخفاء.
0: أي النون عند الصاد حكمها الإخفاء بغنة.
2: نعم. من
0: صيام. حكمها الإظهار. صدقة. صدقة أو نسك أي حكمها الإظهار. أحسنت، بارك الله فيك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. استخدم الأحكام في لفظي مريضا.
3: سيدي في مريضا الترقيق متاع الراء لأنها فيها معنى مكسورة.
0: أحسنت، متحركة بالكسر. بارك الله فيك. قال ابن جزري ورقق الراء إذا ما كسرت. نعم.
3: أي ننتقل إلى الآية. سيدي أحسن. أمنتم النون.
0: النون عند التاء.
3: عند التاء هو الإخفاء.
0: بالإخفاء
3: بغنة. من تقى.
0: أي قالوا
3: من تقى. سف ذا ثناء كم جاد.
0: شخص قد سما دم طيبا
3: في زد في تقن
0: زد من في تقن. تقن ضع ظالم بارك الله فيك التاء التاء من تقن ما شاء الله.
3: سيدي الميم الحكم متاع الميم هو الإظهار
0: الإظهار فإذا أمنتم حكم الميم الساكنة
3: بالإظهار.
0: الميم الساكنة في لفظ أمنتم عند فاء فمن حكمها الإظهار
3: فمن تمتع
0: قال وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي وذلك لقرب مخرجهما. نعم
3: سيدي فمن تمتع فرد حكم بالنون من هل
0: حكمها الإخفاء مع الغنة
3: من تقى
0: قدمت أي في اللفظ قبل هذا
3: بعد سيدي نتقل فما استيسر
0: بالعمرة الراء
3: بالعمرة الراء حكمها تفخيم
0: أحسن حكمها التفخيم هو ما ناخذه سادة المستمعين والمستمعات ناخذه إلا معناها قاعدين نتبعوا كان في الأحكام اللي خذيناها وبشوية بشوية ما نثقلوش المعلومة أي.
3: فما استيسر سيدي استيسر زاد الحكم فرد حكم
0: الراء حكمها ماذا الراء حكمها التفخيم,
3: التفخيم سيدي.
0: لأنها متحركة خاطر متحركة بالفتح
3: حكمها
0: فتح أي. واضح بارك الله فيك من الهدي
3: من, ال... من الهدي الدل سيدي قلق
0: مقلق لأنه من حروف القلق وصلت فما لم يجد
3: لا ما زلت مقلت يا سيدي
0: نقرأها تراس ما سمعها لك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم استخرج الأحكام
3: سيدي فما لم فما الإدغام بغنى في الندغم ديما الميم مع الراء هنا فما اللام سيدي
0: أحسنت عن نون الساكنة نون فمن عند لام لم ما حكمها شنو حكمها
3: الإدغام
0: الإدغام بغنى ولا بلاش غنى
3: بلا غنى
0: بلاش غنى
3: فما لم
0: أحسنت في اللام والراء لا بغنى تلزم نعم
3: الميم.
0: يجد
3: الميم الميم أحسن قبل الميم
0: أحسن ميم ساكن ميم نعم كذلك بارك الله فيك حكمها شنو من لم ياء الميم عند الياء حكمها الإظهار
3: الإظهار
0: نعم
3: أي يجد الدال قلقلة
0: قلقلة في الدال أحسن لأنه من حروف القلق أي صيام ثلاثة أيام في
3: أيام التنوين سيدي
0: تنوين في ميم أيام عند فاء في شنو حكمها حكمها
3: الإخفاء بغنة سيدي.
0: عندها حكمها الإخفاء بغنة
3: في
0: قالوا
3: سف ذات أنا في تقات من
0: الإخفاء من في أحسن وقالوا كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ تقرأ هكذا أيام أيام في الحج آه إن شاء الله نطبقها بارك الله فيك وسبعة بها ساكنة حكمها ماذا؟ حكمها القلق
3: القلق لا.
0: أي وكذا لأنها من حروف القلق
3: القلق
0: قطب وجد
3: نعم
0: سيدي أي التنوين
3: والتنوين بالتاء وسبعة
0: إذا التنوين
3: التنوين
0: بالتاء وسبعة عند همزة إذا
3: إلى
0: شنو حكمها؟ أي تو نشوفوا التنوين مركب
3: مركب
0: واحدة تحت واحدة قد قد هذا شو هو مركب أي شو هو حكم حكمه
3: الإظهار
0: نعم بارك الله فيك
3: رجعتم سيدي
0: ما شاء الله
3: الميم إذا رجعتم
0: نعم أحسنت
3: الإخفاء
0: أي إذا رجعتم أحسنت ما لقلنا وسبعة إذا حكمها الإظهار رجعتم تلك الراء قبل كل شيء الراء حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح ثم الميم ساكن عند التاء حكمها الإظهار أحسنت إذا رجعتم بارك الله فيك عمار إن شاء الله أخوة إن شاء الله في الحصة القادمة بارك الله فيك ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث الشريف وكما عودنا أنفسنا هو للاستئناس للاستئناس الإنسان يشعر بالطمأنينة وراحة الضمير شوف الحديث مع بعضنا قيمة السجود لله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية: يا ويلي أمر بنو آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه، ورواه البزار من حديث أنس، ورواه الطبراني عن أبي إسحاق عن ابن مسعود موقوفا قال: إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا صاح وقال: يا ويله يا ويل الشيطان. أمر الله بن آدم أن يسجد وله الجنة فأطاع، وأمرني أن أسجد فعصيت فلي النار. إخواني أخواتي، كما نعلم قيمة السجود، الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا كان الإنسان صعص عليه أمر، وإلا كان في أمر ما من أموره، يفزع إلى الصلاة ويطيل السجود ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا باش نعرف دائما أبدا الإنسان لابد في من حين إلى آخر يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان عنده وقت يطيل السجود معناها وتستجيب جميع الجوارح. وإن شاء الله مع بعضنا توم بيناها. أو إخواني أخواتي، ننتقل إلى قراءة سورة الفاتحة إن شاء الله، ونبين ما فيها من أحكام. وقد توقفنا في الحصة الماضية في قوله تعالى: نستعين. يقع الخطأ في لفظ نستعين من أوجه عدم بيان فتحة النون. يقولون نستعين، كما نعلم الكثير وخاصة معناها اللي هما نقول نحن اللي هما أئمة، رد بالك أنت إمام للمسلمين. يقول البعض ما خصوش، يقول إياك نعبد إياك نستعين. نستعين بالكسر أو فيها اختلاس. إذا كان نقول نحن أكثر من 50% نزلت إلى الكسر تولي قراءة شاذة، وهذه قراءة المطوعي قراءة شاذة. الجمهور قال أنها تبطل الصلاة. ما لا أرد بالك تم اللي يقول إياك نستعين، يا سيدي فيها اختلاس. انزلت إياك ني، شوف الفارق بين نا وبين ني. ني مش نزل من الفتحة الكسرة، ثم يقولوا إياك نستعين ني نست يخطفها كسرة، قراءة شاذة تبطل الصلاة، معروف عند الجمهور. الصواب وإياك نا، فرق بين ني وبين نا، هذا هو الصواب. نا نستعين وإياك نستعين. هنا يقع الخطأ في السين، عدم إعطاء صفة الرخاوة والصفير، ثم يقول نستعين نستاء، وثم اللي فخم التاء. يقع الخطأ في التاء من أوجه عدم ترقيقها.

0: نستعين
1: إياك نعبد وإياك نستعين
0: اهدنا الصراط المستقيم
1: اهدنا

0: نستعين
1: إياك نعبد وإياك نستعين
0: اهدنا الصراط المستقيم
1: اهدنا الصراط المستقيم
0: مش طل طل اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم.

إخواني أخواتي، لابد أن ننتبه مليا، وإن شاء الله سنواصل بعدما نكمل أوجه الخطأ من سورة الفاتحة لأمانة عندكم. ننتقل إلى سورة الناس، وإن شاء الله بس نأتي على شرح الألفاظ كما يقال، كما يمكن مكان الحديث كما يقال للاستئناس، باش نعرف نحن قدمنا نوعا ما الحمد وبيناه ولم نأتي عليه تماما كما يقال، وإنما أتينا على البعض منه. هذه شوفوا معنى قيمة دائما الحمد. نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا. دائما الإنسان إذا ابتدأ بالأشياء، إذا كان مش تقضي عندك حاجة حويجة باش تقضاها، إيش تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان انتهيت من عمل، وخاصة إن كان مما يؤكل، تقول الحمد لله. إنسان إذا يلبس حاجة جديدة يقول الحمد لله بتسخير من سخرها لي، باش تعرفوا قيمة هذه. شوف في يوم كذا، في ساعة كذا، سيتعاطى عبدي فلان كذا، معنى ياخذ كذا كذا، وسيدخر كذا كذا، وسيلبس كذا كذا، وسيشرب كذا، وسيأكل كذا، هذه وسيصل إلى المراتب إن شاء الله جميعا اللي هي عليا في تدرج المعرفة. هذه كله من فضل الله. تقول الحمد لله دائما الإنسان بين الحين والآخر

0: يتحسس نفسه ويقول الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وإلى آخر ما جاء في هذا السياق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

منكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

وقيل ادخل النار مع الداخلين.

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم للجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، غذاء العقل العلم وغذاء القلب المحبة وغذاء الجسم الطعام والشراب وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدل يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: كده.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. متفق عليه.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا مرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71-136-1000، وكذلك نسعد بتفاعلكم ومشاهدتكم على البث الرقمي. يرافقني في هذه الحصة الأستاذة الفاضلة لطيفة الفرشيشي، تحية طيبة لها، وكذلك أخي الفاضل الأستاذ أحمد الطبابي، تحية له عطرة كذلك في طالعة هذه الحصة، ويؤمنني كذلك البث الرقمي على صفحة إذاعة الزيتونة على موقع التواصل الاجتماعي. إذن مستمعينا مشاهدينا، نواصل توجيهنا لوقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، وتقييدنا لهذه الحصة من الآية 33 والرابعة 34 من سورة المائدة، وتحديدا عند قصة ابني آدم، من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الآية، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآيات، صدق الله مولانا العظيم. وصل الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قوله تعالى: فأصبح من النادمين، بقوله: من أجل ذلك. وقوله تعالى من أجل ذلك إما أن يتعلق بما قبله، أي بقوله فأصبح، أو أن يتعلق بما بعده، أي بقوله تعالى كتبنا. فبحسب ما تعلقه وبحسب ما يتعلق يتغير المعنى المراد من الآية فهما، ويبلغ القارئ بحسب وصله ووقفه أو قطعه، يبلغ المعنى الذي أراده والذي تحتمله الآية للسامع. والشيخ الهبطي رحمة الله عليه وصل قوله تعالى فأصبح من النادمين بقوله من أجل ذلك، ولم يعين وقفا، فما مرد ذلك وما سبب ذلك، ولماذا وصل هنا ولم يقطع؟ نقول: وبالله تعالى التوفيق. قصة ابني آدم تتعلق بفعلين فعل القتل وفعل الحمل مع عدم المواراة، أي مواراة التراب. وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم قابيل بغراب بعثه كما جاء في الآية في قوله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. طيب، فقابيل لما رأى هذا الغراب يقتل غرابا ويواريه التراب ندم على عدم مواراة أخيه التراب بعد حمله 40 يوما كما جاء يعني في الآثار، فأصبح بسبب ذلك من الندمين. ثم استؤنف الكلام: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ففي هذا دليل على أن ندم قابيل كان على عدم الحمل والمواراة، على الحمل مع عدم المواراة لا على القتل، لأنه لو كان ندم على القتل لكان قد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فيكون المعنى الذي قصده الشيخ الهبطي رحمة الله عليه بوصله من أجل ذلك بأصبح من النادمين أن يعلق السببية هنا في الندم بالحمل مع عدم المواراة لا بالقتل، لأنه لو تعلق الندم بالقتل لعارضته الآية بعد: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا والله تعالى أعلم بالصواب ما يظهر من سبب وصل قوله تعالى من فأصبح من النادمين بقوله من أجل ذلك. طيب، فإن قطعت من أجل ذلك عما قبله وعلقته بما بعده فهو جائز، ويكون المعنى من أجل أي بسبب قتل قابيل لأخيه هابيل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، والمعنى كذلك صحيح. فبحسب ما تريد تبليغه للسامع وبحسب ما تعلق به قوله تعالى من أجل ذلك يكون المعنى المراد من الآية وما تحتمله من هذا المعنى أو ذاك المعنى. فيتلخص من كل ما قلناه أن الشيخ الهبطي أراد بوصله لقوله تعالى فأصبح من النادمين بقوله تعالى من أجل ذلك أن ينبئ السامع أن ندم قابيل كان بسبب عدم مواراته التراب، فبعث الله له غرابا ليريه كيف يواري تلك السوءة، فكان ندمه بسبب ذلك أو من أجل ذلك لا من أجل القتل، لأنه لو ندم من القتل لكان قد تاب، والتائب من الذنب لا ذنب له. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعين مشاهدين، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
4: آمنة.
3: من أي ولاية يا آمنة؟
4: منوب.
3: من منوب، مرحبا يا آمنة. أي تفضل يا رب على بركة الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروة في السماء تؤتى تكفي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس
3: آمن صلها ويضرب الله الأمثال للناس صلها لعلهم يتذكرون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلها،
4: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن اجتثت من فوق الأرض ما لها من
3: فوق. آمنة تسمع في عيش بنتي، قول كيفي كلمة خبيثة، كلمة خبيثة، قولي هكذا
4: كلمة،
3: لا لا تقولي كلمة، كلمة خبيثة قولي
4: كلمة،
3: لا تن خبيثة، تن خبيثة، كلمة خبيثة،
4: كلمة خبيثة.
3: أحسنت، كشجرة، استنى، كشجرة خبيثة،
4: كشجرة خبيثة،
3: لا ما تقولش كشجرة خبيثة، كشجرة خبيثة،
4: كشجرة خبيثة،
3: أجتثت، لا لا لا، أجتثت، أجتثت خبيثة، أجتثت،
4: أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
3: أحسنت يا آمنة، ما شاء الله، أنت تحفظين سورة إبراهيم عليه السلام؟
4: نعم.
3: ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليك. وانتبهي إلى قاعدة النون الساكنة والتنوين مع حرف الخاء، لا نخفي النون أو التنوين مع الخاء أو عند الخاء، واضح يا آمنة؟ أحسنت يا آمنة، وجزاك الله كل خير. طبعا أبناؤنا وبناتنا الناشئة نعلمهم الإخفاء والإدغام، إخفاء والإدغام، إخفاء والإدغام، فيعتاد فكهم على لسانهم على هذا، فإذا جاء حرف الخاء والغين طبقوا تلك القواعد على الخاء والغين، وهذا كذلك فيه عسر على اعتبار قرب مخرج الخاء والغين من مخرج طرف اللسان، فينبهون على هذا. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، مرحبا، من معنا؟
5: معك أمال من ولاية القصرين.
3: أمال من القصرين، مرحبا بك يا أمال، تفضلي على بركة الله. هاي
5: متيسر من صورة الواقع.
3: نعم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا
3: وكنتم وكنتم أزواجا. أمان أمان كي نصلح لك، اسمعني وبعد أقرأ. وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواجا، لا تقلقي لحرف الزاي، ثم اخفي اخفي النون جيدا مع التاء، تفضلي.
5: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة،
3: فأصحاب الميمنة ما، ميمنة ما، لا تقولي ميمنة ما، ميمنة ما، صليها مباشرة دون زيادة صوت في التاء. نعم، فأصحاب،
5: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك

0: وقليلا من وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم
1: يطوف عليهم بلا مد في الفاء
0: يطوف عليهم
1: يطوف عليهم
0: ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
1: سخي من رأى أكثر وفاكهة مما يتخيرون لا تقول يتخيرون وفاكهة نعم
0: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير

0: كانوا يعملون.
1: أحسنت يا أمال، جزاك الله خيرا. انتبهي إلى هذه القاعدة التي سأقولها لك بعد استماعي لتلاوتك. ركزي على قاعدة الإخفاء في النون. في النون عندما نخفي النون يا أمال عند حروفها 15، فإننا لا نقرع مخرج النون، بل نجافي طرف اللسان عن مخرج النون. يعني نخفي النون. ما معنى نخفي النون؟ يعني اللسان يا أمان لا يلتصق بالثنايا، بل يتجافى عنها قليلا. واضح؟ فهمتي؟ فهمتي هذه القاعدة؟ لا تقولي مثلا كنتم، لا، كنتم. كذلك عين كأنهم، لا كأمثالي، لا عين كأمثالي، عين كأمثالي. فهمتي؟ والباقي جيد، فتح الله عليك يا أمل وزادك
0: جزاك
1: توفيقا.
0: الله خير.
1: اللهم
0: السلام
1: آمين يا
0: عليكم.
1: رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا، كيف الحال؟ لا
2: لاباس
1: بأس عليك،
2: أسامة؟
1: الحمد لله. غيبة طويلة.
2: هاي برشا هاي.
1: هاي هاي الحال، لاباس؟ الصحة لاباس؟
2: الحمد لله لاباس. انتم
1: الحمد
2: صحتكم
1: لله
2: لاباس
1: الحمد
2: وكله؟
1: لله الحمد
2: الحمد
1: لله.
2: لله.
1: هاي تفضلي على بركة الله. هاي
2: سأقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
1: هاي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب

0: واليتامى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: طالما أن أولئك أعيدت مرة أخرى قفي على الجزء الأول من الجملة أولئك الذين صدقوا قفي هنا
0: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
1: جزاك الله كل خير على هذه القراءة الجيدة ما شاء الله عليك والسلسة والقراءة المنضبطة بالأحكام مع سلاسة ونسق يعني ممتاز يريح السامع. بارك الله فيك وجزاك خيرا. ما عنديش ملاحظات الحقيقة يعني قدم تحية
0: يعني اول بدايه تحيه لكم انتوما الكل ذات الزيتون الكل وتحيه لاصدقائي باريز العربي وحنان الفتيشي وحنان البوزيدي وسعاد العرفاوي وعايد الماجري وعايد الفرشيشي والكل السمعيه الكل
1: ولطيف الفرشيشي
0: بدون استثناء
1: ولطيف الفرشيشي
0: ولطيف الفرسيسي وربي يجازيها كل خير وربي أنت يجازيك كل خير ويسد لك في صحتك ويجعل أيامك أولها فالح وسطها نزيح وآخرها فالح.
1: اللهم آمين يا رب العالمين جزاك الله كل خير وكثر من أمثالك وفتح علينا وعليك يا رب بارك الله فيك شكرا جزيلا ودمت مستمعة وفية لإذاعة الزيتونة ولبرنامج تعاهد القرآن شكرا جزيلا. ما شاء الله يا أختي لطيفة ما شاء الله. اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا الاسم الكريم.
2: أسماء من ولاية سيدي بوزيد.
1: أسماء من سيدي بوزيد. مرحبا يا أسماء. هاي على بركة الله تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

0: والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
1: متكبر، أكثر ترقيق لصوت الراء، المتكبر.
0: المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: جزاك الله خيرا يا أسماء، قراءة عطرة جيدة ما شاء الله. المفروض راكي الآن خاتمة القرآن الكريم، هل ختمت القرآن؟ ليس بعد،
0: ليس بعد.
1: لا لا. اللهم آمين. احرصي على إتمام حفظ القرآن الكريم، لأن سيدي بوزيد محتاجة لك يا أسماء لتعلمي غيرك. واضح؟
0: إن شاء الله.
1: يا ربي افتح لي ويزيدك توفيقا. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا أسماء من سيدي بوزيد. قراءة جيدة ما شاء الله، أداء جيد، هذا هو المطلوب. وقفات جيدة، ابتداءات جيدة، هذه القراءة المنضبطة. ويرتقي الإنسان كل مرة في، يعني كل مرة مستواه يرتقي في الإتقان. نعم، مع الفهم، مع الفهم. نعم، اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم سيدي. رحمة
1: الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، الاسم الكريم.
2: ياسين.
1: ياسين من أي ولاية يا ياسين؟
2: ولاية زغوان.
1: من ولاية زغوان. أما زغوان، مرحبا بك يا ياسين. مرحبا يا هالينا في زغوان. ياسين تفضل، على بركة أن تشارك معنا أول مرة.
2: ثاني مرة.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي.
1: أطلع أكثر شوية في حرف الحاء. قل إنما أتبع ما يوحى حاء إلي من ربي. يوحى حاء، أصعد بحرف الحاء نحو الأعلى قليلا، ليس كثيرا. نعم.
2: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: شوف نفس الملاحظة في حرف العين. لعاء، لعلكم، لعاء، لعاء، لعاء، لعلكم تفلحون. لعاء مرة أخرى.
2: لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: جزاك الله خيرا يا ياسين. إذا انتبه إلى حرف الحاء يوحى، وكذلك حرف العين مثلا في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ترحى، ترحمون. حاء، حاء، حاء، كذلك حرف العين. لعاء، لعلكم، لعلكم. لكن هذا لا يمنع أن قراءتك بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا يا ياسين. أنت خاتم للقرآن.
2: ليه؟
1: يعني واصل في الحفظ، واصل في الحفظ، وأصلح العين والحاء، ولا تتعمد المبالغة في تفخيم الغنة يا ياسين، ها خليها يعني غنة سليمة، واضح؟ لكن الباقي ممتاز، فتح الله عليك يا ياسين. شكرا جزيلا، ما شاء الله تلاوه جيدة، ما شاء الله، الحمد لله، هذا يبشر بكل خير أبناؤنا وبناتنا، يعني الحمد لله مستواهم في ارتقاء سنة بعد سنة، الحمد لله. برنامج تعاهد القرآن يعني يرتقي بمستوى هؤلاء الطلبة وهؤلاء المتصلين والمتصلات، ما شاء الله. الحقيقة أنا سعيد جدا، رحمة الله على كل من وضع لبنة في هذه الإذاعة المباركة وفي هذا البرنامج المبارك، رحمة الله على الشيخ عبد الرحمن الحفيان، رحمة الله على الشيخ كمال عمران، رحمة الله على كل من أسس ووضع وواصل هذه المسيرة. برنامج تعهد القرآن يعني بدأ بمجموعة، والشيخ عبد الرحمن كما لا يخفى على السادة المستمعين والمستمعات كان يصوب الأخطاء، حتى الأخطاء البدائية الأساسية في تجويد القرآن الكريم، والأستاذة لطيفة تعرف هذا جيدا، في بدايات تعهد القرآن، ثم بعد ذلك تطور. أنا أعتقد أن الشيخ عبد الرحمن لو كان بيننا واستمع إلى هذه التلاوات لكان سعيدا جدا بهذا المستوى لأبنائنا ولبلادنا عموما، فنسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يجعل كل هذا في ميزان حسناتي وحسناتي كل من حافظ على هذه الإذاعة وساهم في أن تبقى صوت القرآن في هذه الربوع الطيبة. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، من معنا؟
3: عبد السلام الأخضر من نابل.
1: عبد السلام الأخضر من نابل، الأخضر ذيك اللي عملتها مو النقل ولا ليه؟ هاكيك، ما شفت اللهجة التونسية؟ هذيك هي. أي نعم سي عبد السلام، يلا على بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: يا سي عبد السلام، اللام من اسم الجلالة تغلظ، تغلظ. أعد الآية مرة أخرى. لقد كان لكم،
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: أحسنت هكذا، نعم.
3: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

0: ماء. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.
1: أحسنت يا سي عبد السلام، باهي كقراءة أولى، أنت في الخطوات الأولى للترتيل والتجويد، أليس كذلك؟
0: نزلت مبتدئ
1: أي
0: نتعلم.
1: واضح. لا لا ما شاء الله عليك، فما جهد مبذول ما شاء الله، وعمم حرص في صوتك للتعلم. حاول يا سي عبد السلام أن يكون سمعك واستماعك من شيخ، وتتعاهده ويتعاهدك إن شاء الله عرضا ومشافهة وتلقيا.
0: إن
1: فهمتني
0: شاء
1: يا سي
0: الله
1: عبد السلام؟
0: نحب نقدم تحية للشيخ سيدي مالك هيثم العروس، قاعد عنده
1: أي
0: في
1: ما شاء الله في نابل، تحية له الشيخ
0: نابل.
1: مالك ما شاء الله، ربي يجازيه كل خير، وعنده جهود كبيرة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ختمات ورا ختمات، أليس كذلك؟
0: أي صحيح.
1: أي ما شاء الله، سلمنا عليه برشا برشا، ربي يجازيه كل خير، وواصل معاه يا سي عبد السلام. باهي
0: إن شاء الله الله
1: هيا
0: يبارك فيك.
1: ننتظرك إن شاء الله في مكالمات أخرى بمستوى إن شاء الله يكون متقدم أكثر إن شاء الله.
0: إن شاء
1: شكرا
0: الله.
1: جزيلا،
0: شكرا.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا، الاسم الكريم.
2: فادي من وادي الليل منوبة.
1: فادي من وادي الليل، أنت بصدد قيادة السيارة سي فادي ولا لا؟
2: نعم
1: نعم. طيب
2: نتنبه.
1: ما يمشيش تبدأ تسوق قاعد وتقرأ،
2: لا لا وين.
1: ما كانش تولي 40 دينار. يا سي فادي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟

0: بصيرة
1: بصيرة بصيرة بالقصر فقط دون زيادة.
0: إن
1: فجعلناه سميعا.
0: فجعل

كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.

0: ولا شكورا.
1: الأفضل تقف عليها، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جملة أخرى، يلا أعدها.
0: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا سيفادي. أسمعني توا في الملاحظات التي سأقولها لك. أولا بسم الله ما شاء الله، حروفك قوية جدا، وهذا يحسب لأدائك، عندك حروف قوية. أنا من الاستعاذة استمعت إليك في الاستعاذة قلت ما شاء الله، يعني حروف قوية الحمد لله، هذا يحسب لك، يعني صفاتها جيدة جدا، هذا الحمد لله أمر محمود. الأداء جيد، القواعد جيدة ما شاء الله، فقط عندك الوقت.

0: العوض هذا الذي تقف عليه ماكش قاعد تزيد برشا، ولكن أنقص شيئا قليلا، لا تزد على القصر. تفجيرا مستطيرا را را وأسيرا، فقط دون أن تزيد ربع آية ألف. يعني هذا انتبه إليه، يعني أخذك المقام الذي تقرأ به للزيادة. كذلك لا تقول قمطريرا قم أم، لا لا، قا مفخم، نعم، قن قنطا، يعني الميم وقعت بين مفخمين، قنطريرا. فهمتني يا سيفادي؟ أعدها هذه الأخيرة،
1: قنطريرا.
0: مازال قنطريرا
1: قمطريرا.
0: باهي، جزاك الله خيرا ونفع بك، وواصل يا سيفادي في حفظ القرآن الكريم وتعلم قواعده، جزاك الله كل خير، فمستواك جيد قابل للتحسن أكثر. شكرا يا فادي من وادي الليل. طيب، الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، لاسمي
2: مليكة من نابل.
0: مليكة من نابل، ما شاء الله. أي مليكة، تفضلي.
2: أصبحت يسر من صورة الكهف.
0: أي من صورة الكهف، أول مرة تشارك معنا مليكة؟
2: ثاني مرة.
0: باهي، أي نحب قراءة جيدة، يلا تفضلي. على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
0: أولا ما نقولوش أنزل على عبده، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، ولم يج قلقل في الجيم. يلا مرة أخرى.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
0: الخطأ الثاني أصلح، الحمد لله. الخطأ الأول أنت ما تزيد في اللام، راك أنزل على عبده، أنزل على، قولي مثلي.
2: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
0: أحسنتي، واصلي.
2: قيما لينذر
0: بأسا شديدا
2: من لدنه.
0: لا نقول بأسا شديدا من لدنه، شديدا من لدنه، نعم.
2: بأسا شديدا من
0: لا
2: لدنه.
0: يا مليكة أغلقي الشفتين، شديدا من لدنه. بعد الحصة يعني أدخلي إلى الموقع وانظري إلى ال يعني الصورة والفيديو كيف أقرأ أنا شديدا من لدنه، شديدا من لدنه، نعم.
2: بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
0: أجرا حسنا. لا، ليس هناك إخفاء. أجرا حسنا. لا، علاش تقول أجرا حسنا.
2: أن لهم أجرا حسنا.
0: يا مليك، أنا أقول لك أجرا حسنا وأنت تقولي أجرا حسنا.
2: أن لهم
0: خليها أجرا حسنا، قول مثلي
2: أجرا حسنا.
0: عجب، أجرا حسنا، رن حسنا،
2: رن أجرا حسنا،
0: أي قول مثلي رن حسنا،
2: رن حسنا،
0: أجرا حسنا،
2: أجرا حسنا.
0: مرة أخرى.
2: أجرا حسنا،
0: ما أخطفها، ما تعملش إخفاء. أجرا حسنا،
2: أجرا حسنا.
0: لا، أنت تعمل أجرا حسنا، أجرا حسنا، رن حسنا، رن حسنا،
2: أجرا حسنا.
0: مرة أخرى.
2: أجرا حسنا.
0: انتبهي إليها.
2: ماكثين فيه أبدا.
0: علاش فيه؟ أنت تقرأ برواية قالون. ماكثين فيه أبدا.
2: ماكثين فيه أبدا.
0: عجب، فيه أبدا.
2: ماكثين فيه أبدا.
0: فيه أبدا.
2: فيه أبدا.
0: هكيك واصل.
2: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم.
0: ولا لآبائهم.
2: لآبائهم
0: لآبائهم
2: لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
0: بارك الله فيك يا ملك. أي تسمعني ولا ما تسمعنيش؟
2: نسمع.
0: أي تسمعني وتطبق ولا لا؟
2: إن شاء الله.
0: أنت حفظت سورة الكهف وحدك وتقرأ فيها وحدك. نعرف نعرف صادق. الآن سورة الكهف ولا أي سورة أخرى يا أختي المليكة راه لا يمكن أن تنتبه إلى أخطائك وأنت تقرأينها إلا إذا أسمعتيها وسمعتيها وعرضتيها على شيخة أو أستاذة أو من هي بصدد التعليم عندكم في نابل. يعني أنت أقرأ الآية ثم أعرضها عليها باش صلح لك الأخطاء. علاش؟ لأنه كي تحفظها وحدك وتقرأها وحدك ترسخ تلك الأخطاء ولا تتخلصين منها بعد ذلك. فهمت يا مليكة؟ وهذا كلام الله، فمن حرفوهش لآبائهم لآبائهم وغيرها من الأخطاء. لكن نشجعك نشجعك بإذن الله، أنت عندك حرص ما شاء الله بإذن الله تحب تتعلم. لكن ها النصيحة من عندي أنا،
2: المرة
0: اللي قريت أي المرة اللي فات خير، وعلاش قلت لك أنا نحب قراءة جيدة. المرة اللي فات قريت خير، ما لا هون نعطيك فرصة أخرى إن شاء الله. نستناك إن شاء الله في مكالمة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم.
2: إن شاء الله.
0: وتوعدني أنك تطبق اللي قلت لك عليه.
2: الله
0: يا ربي إن شاء الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا إن شاء الله.
2: أمين.
0: شكرا يا مليك، شكرا. إلى اللقاء. بارك الله فيك. أي مثالش نشجع أخواننا وأخواتنا إن شاء الله. لكن ظاهر القراءة وحدك راك تقع في أخطاء وأنت لا تنتبه إلى تلك الأخطاء. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال. طيب لا إشكال لا إشكال، مثالش نستنى بعض الوقت. إذا قلنا القرآن الكريم ينبغي أن يتلقى ثم يشافه به، يعني يشافه به الطالب أستاذه أو أستاذته، يعني الطالبة، هكذا يكون ضمان أن لا يمر ولا يتسرب خطأ دون أن يعلم ودون أن ينتبه القارئ، لأن القارئ يظن نفسه يقرأ بطريقة صحيحة ولا ينتبه إلى تلك الأخطاء، فيأتي الشيخ ويصوب له تلك الأخطاء حتى لا يحرف كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخطاء كما لا يخفى عليكم إما أخطاء خفية، يعني تتعلق بأحكام التجويد وقواعد الترتيل، وإما أخطاء متعلقة يعني بالحركات أو بالحروف إسقاطا وزيادة، وهذه يعني ينتبه إليها أكثر حتى لا يزاد ولا ينقص من كلام الله عز وجل حرف أو تغير فيه حركة. وهذا ما دائما ننبه عليه إخواننا وأخواتنا، أن القرآن الكريم يؤخذ بالتلقي. العلم الوحيد والكلام الوحيد الذي لا يمكن أن تقرأه وحدك هو القرآن الكريم، وعلم القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم ينبغي أن يكون فيها التلقي، لأنها يعني محض نقل للأول أو للآخر عن الأول. هكذا تعلمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وعن التابعين إلى أن وصل إلينا القرآن كابرا عن كابر. لكن في الغالب وفي العموم تلاوات جيدة الحمد لله. الاتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
1: رجاء من مطماطة جديدة من ريت جيب.
0: رجاء من مطماطة من جابس. يا رجاء تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم.

0: تؤويه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا
1: أحسنتي.
0: إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وإذا مس

0: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
1: جزاك الله خيرا يا رجاء. بسم الله ما شاء الله على هذه القراءة. هذه القراءة نسميها القراءة، اسمعي جيدا يا رجاء، هذه القراءة نسميها القراءة المفسرة. أنت الآن
0: نعم
1: وأنت تقرأين، السامع يعني المستمع يعني لقراءتك يتدبر ويفهم الآيات جيدا، لأنك تصلين الأركان الجمالي المسند والمسند إليه والعامل والمعمول دون قطع ودون ابتداءات مقطوعة عما قبلها. وهذا
0: نعم
1: الحقيقة يرتقي بفهمك للقرآن وللآيات الكريمات، ويصل بك إن شاء الله تعالى إلى تدبر هذه الآيات. أشجعك يا رجاء على هذه المنهج القويم، وستقفين على أثره إن شاء الله تعالى لاحقا في قراءتك للقرآن الكريم، مع
0: بارك الله فيك.
1: ملاحظة، انتبهي إلى الوقف العارض العوض، هذا جميلة بعيدة أو قريبة، أنت لم تقفي على بعيدة، قريبة ونراه قريبة فقط، لا تزيدي. كذلك يعني كل وقف عوض بالقصر فقط، هو عوض عن التنوين، واضح؟ لكن
0: واضح.
1: عموما قراءة ممتازة جيدة، هناك ما أحسن في الأداء لكن عموما جيد ممتاز. ننتظر منك إن شاء الله يعني اتصالات أخرى يا رجاء. جزاك الله خير، وأنا سعيد جدا بهذا المستوى يا رجاء، واصلي، بارك الله فيك، شكرا
0: شكرا
1: جزيلا،
0: الله.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. هذه القراءة التي يعني يصدق فيها قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. تدبر يعني مسبوق بفهم، وفهم لا يأتي ولا يتأتى إلا بجملة صحيحة الأركان. نعم، هذا ما استفدناه من قراءة أختنا رجاء من مطماطة من ولاية جابس. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: جليلة جلجلي من أريانا.
1: جليلة جلجلي من أريانا. أي تفضلي يا جليلة، تفضلي.
2: تفضلنا وسورة الملك إن شاء الله.
1: أي تفضلي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: شيء أتمي.
2: شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: جليلة.
2: وهو العزيز الغفور.
1: جليلة. ليبلوكم، ليبلوكم، لا تخلط الضمة مع السكون، ليبلوكم هكذا. نعم.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: من فطور.
2: من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: حسير رققرة.
2: حسير.
1: لا لا مش حسير، حسير رقق صوت الراء.
2: حسير. ولقد زينا
1: ولقد
2: السماء.
1: ولقد.
2: ولقد زينا السماء
1: الدنيا. زينا.
2: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: وبئس
2: إذا
1: المصير.
2: فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا جليلة. شوف جليلة، عندك ملاحظة فتح الفم في الألفات والفتحات، هذه ظاهرة في قراءتك، فما جنوح بالفتحة والألف نحو الكسرة والياء، هذا بسبب بعامل اللهجة. ديما افتح تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عندك قواعد النون الساكنة والتنوين، وعندك قواعد القلقلة، ما زال شوية خدمة إن شاء الله، لكن عموما جيد. نشجعوك إن شاء الله يا جليلة، وربي إن شاء الله يزيدك توفيقا وسدادا.
2: بارك الله فيك وفيكم، جزاك الله خير.
1: بارك الله. اتصال يبدو أنه الأخير يا أختي لطيف. هكذا نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، من معنا؟
3: أم براء من سوسة.
1: أم براء من سوسة.
3: كيف حالك سيدي أسامة؟
1: أم براء وأم محمد مين هكا؟
3: وأم زينب.
1: الحمد لله، بارك الله فيك.
3: وأم فاطمة الزهراء.
1: وأم فاطمة الزهراء، تتغشش فاطمة الزهراء. أي أختي أم براء، تفضلي على بركة الله.
3: سيدي أسامة، بما أنه إحنا في شهر ربيع الأول وربيع الأنوار، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
3: باش نقرأك ما تيسر إن شاء الله من سورة الكهف.
1: وفاء وقت البرنامج. هيا يا أم براء، عملت لي مقدمة خذيت بها الوقت الكل. أي
3: نحليها الصلاة والسلام على سيدنا محمد في جسم كله خير إن شاء الله
1: وسلم. ولو اكتفينا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير.
3: الحمد لله، الحمد لله.
1: بقي لنا
3: كلها بركة، الصلاة والسلام كلها بركة أينما حلت بركة.
1: أيوه وكذلك صدقتي يا أم براء. دقيقتين إن شاء الله على بركة الله ونختم. يلا تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

0: حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
1: اسمع فيك
0: الله ما طولش علي بزال وقت.
1: لا خذ راحتك واصل مازال عندنا مازال يلا.
0: يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
1: جازك الله خيرا يا أم براء. يسمعني مليح الوقوفات. نعم. هذه لوقفتهم أنت هذه هكذا وقطعت العامل عن المعمول والمسند عن المسند إليه هذا عمدا من عندك أنت تعلمتها هكذا؟
0: لا سيدي نحفظ وحدي راوذي.
1: لا لا لا لا لا أنا تركتك تقرأ إن قلت لعل من علمك هذه الوقوفات. هذه الوقوفات لا تسوغ ولا تجوز ولأن فيها قطعا المعاني. كيفاش تقول ويبشر المؤمنين الذين اسمعني الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا هذا يحتاج إعادة ضبط من جديد يضيق الوقت ببيانه وتفصيله. أعيدك إن شاء الله نفصل فيه مرة أخرى لكن القراءة جيدة ما شاء الله رب يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسلامي للعائلة الكريمة. هكذا مستمعينا مستمعاتنا مشاهدينا مشاهداتنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن. الشكر لأختي لطيفة ولأخي أحمد على تأمينهما لهذه الحصة. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

والرسل والأنبياء رموا طريقتهم، كم أرمد قد شفي مذمى سريقتهم. تالله إن الدنا كانت طليقتهم، ونفسه في رضا المولى رفيقتهم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقتهم؟

من شاء يطلب أو من شاء يختصر. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وعلم

ما العقل في كنه ما الفهم ما الفكر ما الفجر من نوره ما الشمس ما القمر ما الظل في جهده ما البحر ما المطر من شاء يطلب أو من شاء يختصر فمبلغ العلم فيه أنه بشر

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المال قواما للبلاد والعباد، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين الذي علمنا أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من الساعة 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا الساعة 11 طبعا كل ليلة. وكما عودناكم في كل حصة بحول الله عنا جديد، ونتناول موضوع فيه شيء من الإضافة. ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأكارم. البداية مع سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل مستمعين الأكارم.
1: الله يحفظك سيدي. ثم منكم نحو سيرشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي للمستمعات والمستمعين، تحياتي لعائلة إذاعة الزيتون كلها والقائمين على هذا البرنامج.
1: الله يبارك فيكم. اليوم الحقيقة موضوعنا نعتبر موضوع مهم، لأنه الفرق، وإحنا نحكيه على المؤسسات والشركات واللي نحبوا لها الديمومة، الفرق بين مشروع يبقى حبر على ورق أو ينهار في عامه الأول أو الثاني، وبين مشروع يدوم ويحقق الربح، ليس فقط إيش عندك فلوس كم نملكه من المال، بل كيف نركب هذا المال، أو ما يعرف في الدوائر الاقتصادية في بلادنا، سامحونا في الكلمة، اسمه المونتاج فينانسيير، يسموه هكذا. على كل أول شيء يصير شيء، أنا نعتبر أن هذا موضوع مهم، لكن وإحنا نحكيه في الكواليس نحب نفهم كمستمع أنا وكمستمعين زاد، ماذا تقصد بالتركيبات المالية أو المونتاج فينانسيير؟
3: هو أنا ما نجيبش نقول كلمة كن هذه بحذية سي محفوظة بكل صراحة، معناتها سي محفوظ نعطيك الكلمة.
2: هو بارك الله فيك أولا في الثقة هذه، لكن باش نأكد كلام سي هيثم، الذي يعتني بالهيكلة المالية،
1: نعم صحيح،
2: ما تجيش العلم هكاكا من السماء، يجي من السادة والسيدات مدققين ومراقبي الحسابات اللي يعرفوا كل نقطة أو كل بند في القوائم المالية نتاع الشركة أو نتاع المشروع شو معناه. ولذلك وقت أنت بديت بسرشيد لو عندك ألف حق، وقت تبدأ بسرشيد ألف حق. أنا اللي بش أقولها بعد وبعد سرشيد، نحب نسمع سرشيد من الأول، اللي بش أقولها بعد سرشيد بش أقول وراه أنا رأي تعدت علي تجارب واجتهدت بحكم العمل نتاعي، يعني نقول احنا نقنع وننصح أو، لكن أهم حاجة هو في التعريفات.
1: صحيح.
2: لأن وقت تأخذ قائمة مالية قدامك في المركز المالي اللي هو الميزانية أو الموازنة يسموه البيلاء،
1: نعم.
2: البيلاء كيف يتركب، كيف هذا، ما أحسنش من سرشيد باش يبدا لنا هالامور هذه كلها. شكرا سيدي عايش.
3: يعني هو عاده كيفاش نعرفوا التركيب المالي في انشاء المشاريع، هو كيفيه تمويل المشاريع وتوزيع مصادر الاموال اللازمه لانشاء هذاك المشروع وتشغيله. اذا يهدف الى ضمان توفر الموارد الماليه اللازمه مع الحفاظ على التوازن ما بين التمويل الذاتي والتمويل الخارجي.
1: يعني كان أنا فهمت، وش ناخذ بعض العبارات باش يفهموني زادة، لأنه للأسف أضطرني ناخذ بعض العبارات بلغة غير اللغة العربية زادة باش أهل الشأن هذا.
2: مين مش لكن موجودة ترجموها ويحفظوها بعد.
1: قلت لي هذا إن هو شيء من التوازن بين الفون بروبر والبزوان دي فون دي رولمو والديتا لونتارم
2: كل
1: كل هذه
3: نبدأ من البداية. ساعة احنا
2: اعطينا الموازنه تو،
3: نعم المشروع موازنه فلوس ولا
1: هذا هو
3: اللي عنده الحنينات ما حشوش باش يمشي يقترض هكا ولا،
1: نعم
3: يتسمى هذاك التمويل نتاعو الكل ذاتي،
1: واضح
3: ما ثماش مونتاج في نصيب
1: انا هكا، واضح
3: الفلوس عنده. وثم ناس محفوظ مش يخدموا هكا، ثم عباد ما يخدموا كان بفلوسهم موجود ولبس عليهم عايشين ولا يلاقي روح. وثم ناس يخموا بطريقه اخرى، يقول لك انا وقت اللي ناخذ 30 40 20% من عندي انا والبقيه
1: ناخذها
3: من عندي انا نربح والربح معايا الربح المصرف معايا فهمتني الناس تقام بطريقه اخرى وبالتالي
1: او شركاء او غيره به
3: تلقى العاده
1: ايوه
3: في التركيبه لازم تلقى راس المال الذاتي
1: جميل
3: ما تهمش واحد يقرضك وانت وانت ما ساهمتش
1: هذا قلت لك انا الفون بروبر لانا بالنسبه لي راس المال الذاتي
3: ما ساهمت اصحاب المشاريع
1: واضح.
3: والا مستثمرين والا ارباح معاده استثمار في شركه تبدا موجوده وثم القروض القروض البنكيه القصيره المدى والمتوسط المدى وطويله الاجل وثم تمويل اسلامي ما نساوش المرابحه والاجاره والمشاركه وثم زاد منح الدوله بعض المرات تعطي منح يعتبروا في الاموال
2: الذاتيه
3: الاموال الذاتيه
2: كما نقولوا الاموال الدائمه اللي فون بيرمانون كما تقولوا
3: كما منح الدوله ودعم الصناديق التنميه وبرامج تمويل المؤسسات الناشئه والمشاريع الجهويه وثم زاد التمويل البديل حكينا عليه برشا مرات الكراون فاوندينغ تذكرتوه التمويل الجماعي وكابيتال ريسك اللي موجود عندنا برشا منه في
2: صناديق الاستثمار
3: والمستثمر الاعمال البزنس انجل زي اللي تحدثنا عليه البزنس انجل هذه بصفه عامه المونتاج كيفاش يتم انت كيفاش كيما اللي امراه باش تطيب فطور قديش ملح وقديش الفلفل حلو وقديش
1: يعني الحلو. مثلا انا نمشي كحبيتنا نحب نعمل شركه او مبتدئ او عندي شركه يعني اللي حسب فهمت كلام سي رشيد وسي محفوظ انتم خطرنا نعتقد انه والناس اصلا اللي نحكيوا معهم يقول لك يا اخويا اكثر حاجه تسبب لي عدم النجاح هو نقص الماء لكن انت كانك الان تقول لي انه اكثر حاجه تخليك ما تنجحش ربما هو هل هيكله المال هذا تركيب المال يعني كانك انت تحكي لي تقول لي نقص المال صحيح يجم يسبب لك عائق لكن ماهوش هو الخطر عندك مشكل في التركيبات الماليه هكا ولا لا
3: تحب خلطه سحريه
1: اي
3: اعطيني خلطه مثلا مش خلطه سحريه مثل ماش تركيب موحد يا
1: سمحة
3: كل مساهمة عندها خصوصيات في النشاط اللي تخدم فيه مثلا يساب أصحاب مشروع بنسبة معقولة برأس مال مثلا 20-40 والبقية 60-80 من مشاريع أخرى نعطيك مثال مثلا في السياحة نتذكر ديما نشوف في المشاريع عملوا 40-60 سي محفوظ وبينما في مشاريع اخرى في تونس بصفه عامه المعمول به في معناتها المشاريع العاديه يقول 30-70 علاش 30-70 علاش مش 25-75 وهنا عنده ما يقول سي محفوظ
2: اوه هذا كيكا شوف سيدي انا انا انا نحب نبدا بالبدايه دراسه اللي قادم على ان شاء الله ربي ينزل البركه نقولوا
1: بالضبط
2: وان شاء الله بركه ان شاء الله بركه مش حركه
1: أيوة.
2: باه قداش المشروع هذا باش تكلف احصرتوش خلينا قبل ما نبدا احصرتوش
3: يعني يقول يلزمني بزنس بلان قبل
2: ما وقت باش نبدا نحكي ومنين الموارد الخارجيه والداخليه وعندي كيف ولا ما عنديش كيف قبل كل شيء سي رشيد قال لك ثم جماعه يا خويا من الف يا الهي من طقطق الى السلام عليكم كله من الادخار نتاعو وعلاش الشيء قاعد يخمم
1: هو خيار لكن اللي عنده
2: يا سيدي انت باش تختار قداش الكلفه نتاعك في الكلفه هذه يلزم نخمو شنو الشيء اللي هو اصول باش تولي ثابته وشنو هو الاصول المتداوله وشنو هي تحت يدك راس المال العامل
3: سمعت ثابته ومتداوله
2: شفت كيفاش انا مشيت توا تعرف معنى الاصول ولا كتيف
1: طبعا
2: الاصول هو مالي
1: نعم.
2: شنو اللي باش يكون فيه باش نكون فيه ولا يلزمني تيرا اذا كان مش باش نكري يلزمني تيرا ونبني فوقه
3: يلزمني ارض معناتها
2: نعم. ارض ويلزمني بني اوكي ويلزمني الات
3: وتجهيزات
2: نتاعها ويلزمني وسائل نقل هذو كلهم اسمهم اصول ثابته
3: وبيروات
2: وادارات كنت التجهيز نتاعها الكل تجهيز المعمل وتجهيز الحانوت وتجهيز البيوعات وقلت حتى وسائل النقل
3: تو ناخذ قرض قصير المدى يشرينا هذا الكل
2: لا من فضلك ايوا شفت كيف هاو بدينا خلاص هذا في الاصول الاولى طيب راس المال المتداول شو انت شو باش تعمل كانك مصلايعي باش تاخذ مواد أولية وتصنعها وكانك تاجر باش تشري وتبيع
3: سلعة
2: تشري وتبيع هاك المخزون هاك ستوك هاك السلعة اللي باش تشريها هاك اسمه راس المال المتداول
1: نعم
2: ايه بعدها يا سيدي عندك
3: حنينات
2: اللي هو نقولوا احنا الفلوس اللي هي
3: السيولة
2: السيولة هذه من الاول تبدا سيوله، ولكن انت السيوله وكل المخزون اللي عندك وقت بتبدا تبيع كانك بتبيع بالكريدي. راه باش يطلع لك حساب من غادي يقول لك هذا
1: لازم تعرف
2: هنا. لا باش يجي هذا يقول لك حرفاء ديون عندك انت حقوق على حرفاء يتقيدوا حرفاء. احنا سيدي هذ الثلاثه بوستوات هذو نلقاهم في الاصول. نمشي من غادي نقول لك هل ترى كما قال سي رشيد نجي لك البني والارض وتراه وغيره وقول انا نمشي للبنك تعطيني قرض على عام تو نبريهم. قول لا باباك هيك يلزمها حقوق ملكيه او راس مال دائم بيرمانون. مش نقولش حقوق شخصيه دائم.
3: ما كانش ترسيل تبيعه بعد عام
2: ما هي اش معناها دائم؟ معناها هيك الشيء اللي حط فلوسه غادي كانوا الشريك شريك راهو معايا الشركة عمرها 99 سنة هو ممكن يقعد 10 20 سنة زي سويت. لكن ما هوش غضوة يصبح لي يقول أنا بايع ونحب نحب فلوسي. لا هيك الشركة دائما الفلوس اللي قالك عليهم سي رشيد بكري حتى التداين نجم ناخذ التداين على 10 15 سنة. هيك المنح اللي باش تعطيهم لك واللي عملت برنامج باهي والدولة وافقتك وعطتك منحة هيك المنحة زادت دائما. بالحاجات هيك نجم نعمل منها كل ما هو أصول ثابتة. رد بالكم يا ناس نعم. رد بالكم يا ناس تجي تبني وتتوسع في البني وهك الأموال الثابتة اللي جايتك من غادي
1: صحيح
2: هك نسموه منها رؤوس الأموال الثابتة البرمانون كابيتو برمانون. ما يكفيكش تقع تمشي تدين وتخرج في الروج عندها. رد بالك رد بالك
3: اللي يحسب واحد يظله بتقول له ان شاء الله بيحول له 3 مليارات يكملوا لي البنيه وامور الملك. كل شيء يدل على انه ديما ثم اكثر ما ثمش اقل. طيب. ديما ثم اكثر وهذا يخطر يقول دبل
2: تاخذ. طب احنا عملنا شفت الفوقاني بالكل ده
1: اي مازلنا تو
2: احكينا كان على على على الاصول الاصول الثابته مفروض
1: عند التاسيس مازلنا باش نحكيوا اكثر سي محفوظ وسي رشيد.
2: دونك من الاول لا حبيت نذكر قبل كل شيء حصرت شي الكلفه حصرت شي الكلفه نتاعك كلها
1: نعم.
2: وباش متكونه وكل بند عنده مصدر تمويل
1: واضح.
2: ورد بالكم تغلطوا ها باش نتبعوكم بالخطوه بالخطوه ورد بالكم تغلطوا راهو الغلطه ببعير
1: صحيح.
2: وسرشيد بعدها يقيد مش
1: ربي يحفظنا. احبتي الكرام سنخرج مع فاصل ثم نواصل بعده فلا تذهبوا بعيدا.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أصالة وانفتاح تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.

0: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم.
1: عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. حصة اليوم معنا سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر، وموضوعنا الحديث عن التركيبات المالية. وخليني إن صح التعبير باش نلخص الكلام اللي ختمنا به، تحدثنا على
2: بداية كلامك
1: بالضبط، بداية الكلام
2: هكا بداية كلامي
1: تحدثنا كأننا على التركيبات المالية والنصائح عند التأسيس.
2: أمال
1: شنو هما المحاذير، شنو هما الأشياء اللي أنت لازمك تحطهم بعين الاعتبار. وقال سي محفوظ يكمل لكم سي رشيد،
3: وهذا يجبنا لي سؤال هام جدا، علاش الاهتمام الكبير كله يقع في البداية؟
1: نعم
3: نتاع المؤسسة، علاش مش يعقب شوي بشوي نحلو طريف وبعد بشوي بشوي نعمل هذي؟ قال لك سيدي نقول لك علاش، تعتبر هذه راه مسألة التركيب المالي
1: صحيح
3: اللي هي حاسمة في لحظة التأسيس، على خطر تؤثر على مستقبلها من اليوم الأول.
1: نعم يعني ديمومة الشركة والمؤسسة ومواصلتها مرتبط بهالتركيبات المالية هذه.
3: هنيها ثم على الأقل ستة أسباب لذلك.
1: ستة أسباب.
3: السبب الأول علاش هي حاسمة معناتها؟
1: أيوة.
3: السبب الأول هو ضمان انطلاق المشروع، خاطر نجم لمورني يعني يتولد هو ميت. يجب أن تتوفر الأموال المالية اللازمة كما قال سي محفوظ لاقتناء التجهيزات والمخزون وتغطية المصاريف التأسيس وتوفير السيولة اللازمة للأشهر الأولى من النشاط. هذا كان يقول سي محفوظ.
2: شفت الكلمة نتاع الأشهر الأولى من النشاط؟
3: هذا
2: اللي يسموه الفندرولما. وعلاش خليني نفسروها على الاقل بالفلاقي تو. اشهر الاولى من النشاط مين بتجيبه؟ بديت تبيع انت؟
3: تلا من عند البنك.
2: خليني نكمل. بديت تبيع ما بديتش تبيع؟ عندك ايراد ما تبيعش؟ اي هيك ويزمهم موجودين كيف راس المال الاولى.
3: نعم سيدي. مالشنا؟
1: واضح.
3: وكانه يقول لك الاموال الذاتيه مع الاموال الخارجيه طويلة المدى يلزمها تغطي ليس المجمدات فقط.
1: نعم.
3: لكن مع المجمدات مبلغ معين يخليك تعيش 3 أشهر حتى لين تولي تخد دخل
1: يعني
3: فلوس.
2: معناه وقت باش تعيش
1: 9 أشهر الأولى
2: إيه باش تعيش، معناه تعرفش معناه باش تعيش
1: أنت بطبعا
2: اللي باش تعيش. معناها كيانك صناعي نتاع صنعة، المواد الأولية على الأقل موجودة عندك، كيانك تاجر تبدأ عندك هاك السلعة وماذا بيك تشريها هكا بالتقسيط، على الأقل يعطوك تسهيلات باش أنت تبيع وتخلي، وخاصة تكاليف التشغيل، الكراء كان الكاري والضوء الماء والموظفين والتاكسوات، كل شيء تحسب هكا. يا اخي كما قال سي رشيد من بكري، يا اخي من نهار الاول باش تخرج في الروجة، معقول هذا؟
1: هذه بدايه
3: مش
1: بشرش
3: من مرسى بدينا نقدفه.
2: يا ودي المال جاني عندك الكل تخلصها وغادي تخليها عندك.
3: ودي جرنا على السبب الثاني اللي نحب نحكي لكم عليه، هو تحقيق التوازن المالي.
1: نعم.
3: اذا كان راس مالك ضعيف مقارنه بحجم الاستثمار اللي توحك عليهم سي محفوظ، الشركه باش تعتمد لازم على القرض المفرط.
2: ايوه تداين مشط
3: يجيب لك هذا، يجيب لك اعباء ماليه
1: صحيح
3: يهدد استمراريتها.
2: مالا
3: هيك المشكله،
2: تولي تخدم لغيرك، تعرفها تخدم لغيرك، تخبز لغيرك.
1: هذه التوريثه
3: كل عندك فلوس ما حتى مشكله، اما وكانك انت فلوس الكل باش تاخذ منها هذا ما لوش نعم في مشروع على كيف.
2: لا لا، اولا شفت التوازن كلمه قالها سي رشيد من الاول بهايله برشا، التوازن
1: والتوليفه بين قوسين
2: وكل بند من بنود الاستثمار اللي هم في الاصول عنده مورد.
1: نعم.
2: وقد ما تعمل على موارد طويله طمنك باش تغطي على الاقل الاستثمارات الطويله اللي هو في الاصول الثابته، ويخلي لك راس مال عامل فوندرومون بوزيتيف تخدم به باريحيه، وتبدا تخدم مع روحك وتوكل على ربي وغدوه تولي معروف، ويولي حتى الحريف اللي المزود اللي ما عطاكش تسهيلات من الاول ممكن وقت يشوفك ما شاء الله عليك تطلب وتخلص وتطلب وتخلص وتطلب وتخلص يسهل عليك، تولي لك عندك تسهيلات، التسهيلات هيك يعاونوك ينقصوا عليك من الضغط على السيولة، الضغط على الحاجة في الأموال، لكن بشرط أن يكونك عندك هيكلة مالية متوازنة. متوازنة معناها ما عندكش ديون مشطة، مشطة في الكلفة ومشطة في المبلغ. رد بالك رد بالك رد بالك من التداين المفرط.
3: البنوك راك ما تخلي ما تعطيش فلوسها خاطر تعرفك اللي مشطوح، نعم. نعطيك مش نعطيك، اما راك باش تطلع خاسر.
2: رد بالك. لا وانا بالنسبه لي انا نقول احنا فرض، نقول الشرعي لك الفرض على الاقل معنوي على كل مؤسسه، انه كراك الانسان اللي باش يجي يتعامل معك تنصحه.
3: مؤسسة
2: بنكية تقصد؟ اي ما هي مؤسسة، ما عاد انت الحريف اللي يجيك تنصحه، قول وراه قدرتك ما تتعداش كذا.
1: نعم.
3: وهذه مصلحة البنك اللي ما كانش تقول ما عادش تخلص.
1: بالطبيعة، أولا مصلحتك أنت ومصلحة
2: البنك. وسير شيد في هذا، نحب نعرج على حاجة عجبتني في البداية ولكن خليتها بعد. أنت حبيت هكا دغدغني من الأول. قلت ثم مشاريع في القطاع الفلاني يعملوا 40-60 وفي القطاع الفلاني يعملوا 30-70. أنا بالنسبة لي أنا هذه النسب وقتها مسقطة، مسقطة تولي فيها يا أخويا، مش قانون يا أخويا، تراتيب خاطئة خاطئة خاطئة.
3: وهذا بيننا في التاريخ أني
2: خاطئ. ما لشنو وعلاش يا سيدي؟ أولا السلطة في بداية التنمية في السبعينات والثمانينات عاملين لاجونز دو بروموسيون دانفيستيسمون، التطوير الصناعي الى غير ذلك، وعاملين شروط يقول لك انت كمثلا مطور صغير ما زلتك شاب وباش تدخل في الصناعه 30-70 معليش، وفك 30% نعطيك حتى اعانه من الدوله، ثم صناديق لتمويل راس المال، راس المال نعطيهم لك كمساعده على 12 سنه الى غير ذلك، اسمه فوبرودي فونابرا وغيره. لكن اسمعني 30-70 مثلا 30-70 ناخذ انا مشروع بمليون دينار، مليون دينار كان مشروع قبل راهو اللي توا اللي
3: احتفل بمليار
2: اللي توا مليون دينار
1: مليون
2: دينار معناها جيب 300 راس مالك وشركائك وكذا و700 ما بين تمويلات قصيره المدى وتمويلات طويله المدى نملك 700 باهي انت تبدا في وحقها. وإذا كان جبتك باش تعملوا راس مال 300 جيب منهم نسبة أنت 25-30% والبقية نعطوك مساعدة الفوبرودي مثلا، مساعدة لصاحب المشروع، قرض مباشر لصاحب المشروع لتقوية راس المال تاعو.
3: باهي راس المال يتسلفوه
2: يتسلفوه باهي باهي هذا كله. طيب طيب على شرط كلفة المشروع لا تتعدى مليون دينار.
3: وكيف
2: تتعدى شنعمل؟ يا جينات الراجل بدا يحفر ويبني وهذه ما حسبناهاش وهذه ما حسبناهاش والاخرى ما حسبناها وباش باش ندوروا سيدي ما حطيناها هذا كله تجهيزات وجبناها وخذينا كريديات وخذينا
3: البنك تعطي التسهيلات مش
2: بدي التسهيلات اعطيني ضمان
1: مشكله
2: قلت ضمان اعطيها البنك التنميه سابقا كانت تبني وعدها اعطيني مساواه اعطيني مساواه في الضمان انا وياها. لا بابا لا البنك التنمية لقى حسابه ولا البنك الآخر لقى حسابه بشوية أنا فسر لك الويش لأنه تعدينا المليون معناها وقت تخرج على المليون الهمسة المالية اللي عملناها الكل كلها تحت
1: نعم
2: هي وش عملنا عملنا تنمية عملنا عملنا عملنا سمح لي في الكلمة نقولها بالفرنسوية باش عملنا ديكادافر
3: ولا دي كنار
2: دي كنار بوتو. هذه ناس 30-70 وبشرطه وكذا كذا عندهم مش ممكن تكون قاعدة عمل أن تكون مؤشر موجه إيه لكن لا مش بيكون بشرطه
3: هذا معمول به
2: الآن والله ما نعرف. أنا بعدت وقداش عندي من نعم دونك ما نجمش نحكم على العملية. نزيدك حاجة أخرى، ثم قطاعات 20% تداين وياسر فيها
3: مثلا
2: ناخذ سيدي قطاع الاسمنت، قطاع الاسمنت 20% تداين، تداين وقت نقول قصير
1: مش تقصد
2: قصير قصير قصير قصير, قصير. تداين تداين قصير اكثر لهم تلقاها تلقى عندك اتفاقيات تمويل تاع 15-20 سنة الى غير ذلك معناها تعتبر كانه مش من الاموال الذاتيه لكن الاموال الذاتيه. ايش معناها؟ معناها مش ممكن في هاكي تجيني في بدايه معمل اسمنت وتبدا عندي حساب مدين في في في في البنك. مش ممكن. مش ممكن. أي واحد ما يحسب لي شيء قديش يلزمني 6 أشهر عام نخدم والسلعة نطيشها باش نخرج المنتوج اللي ممكن يتباع. نحسبه ماك العام قديش خلص خدامة، قديش خلص طاقة، قديش خلص هكا، قديش ماء إلى غير ذلك، ومعهم الأداة والحساب كل نحسبه، وهيك نحطها من الأموال من الموارد الدائمة. ولذلك 80 20 30 70 40 60 هذه كلها مؤشرات، إيه، لكن ما يلزمهاش تكون قاعدة على أساس

0: الذوب هي خساره، خساره على المجتمع، مشكله عليه هو برك وعليه الحساب. ولهذا كلنا نتجند باش نلقى وسيله هامه وهامه جدا هو ضمان حسن انطلاق المشروع بهيكله ماليه سليمه، اسمها هيكله ماليه سليمه.
1: واضح.
2: يعني
1: هذا التوازن
2: المالي. البنوك واخذين حذرهم بالقدا في الموريريه. هذا هو السبب الثالث اللي نحب نحكي عليه.
1: اللي باش نبداه بعد الفاصل بحول الله تعالى، انت وعدتنا بسته اسباب.
2: نعم نعم.
1: انا تو عديت لك اثنين، وتشبد لي الثالث من بعد الفاصل بحول الله احبتي الكرام، فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا. أولى

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. معنا سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر. قبل الفاصل سي رشيد تحدث وعدنا ستة محاذير، ستة أشياء، ستة نصائح باش تقولهم لنا. بديت لنا حكيت على ضمان الانطلاق، حكيت على التوازن المالي سي رشيد،
1: وقلت
0: ايوه
1: على طمانه البنوك والمستثمرين.
0: ايوه
1: علاش قلنا مساله التركيب المالي هي حاسمه منذ اللحظه الاساسيه؟ من جمله الاسباب كلما كانت مساهمه المؤسسين في التمويل اكبر زادت ثقه البنوك والممولين في المشروع.
0: نعم.
1: وسهل الحصول على التمويل الخارجي، لانه بنات لو مش سهل التمويل الخارجي لا.
0: صحيح
1: انت يا اختي تخلي نطلب في البنك راه مش غدو يعطيه لك.
0: نعم.
1: اعطينا سي محفوظ نسبه المعدل قداش من شهر، ما نحكوش بالايامات راه
2: تاع التمويل الخارجي.
1: التمويل الخارجي مش
0: مش
2: يعني
0: نقصدوا التمويل الخارجي
2: التمويل يعني. خارج المؤسسه من خارج المؤسسه، ما قلنا احنا وطبيعه ال
1: اعطينا المعدل، ما تهربش علينا، اعطينا المعدل. انا اللي نعرف
2: التمويل الاستثمار
1: على الاقل 6 اجور تحب له.
2: دراستك؟
1: لا لا نجي انا عندي مشروع وفرحان به وعملت بزنس بلان وجبت خبير له بالحكايه وجيت للبنك وقلت لهم نحب 70% كريدي
2: اقل حاجه 6 اشهر
0: اقل شيء.
2: تعرفش علاش؟ انا مش فسر لك علاش، على خاطر المشكله مش مربوطه بالبنك وغيره، لانه ثم مراسلات ويمشي ويجي وكمل لي هذه وعمل لي هذه وهذه شبيها ناقصه وشبيها كذا وحضر باش ونسيت ما حطيتها لكش، خاطر مش مربوطه برك الملف جايبه معناها قال الاخر مضروب بالصفوت. لا ساعات تبدا فيها نواقص هاك المشي والجاي ياخذ وقت. وبعد التحاليل الماليه، التحاليل الماليه سيدي ساعات نحتاجه ساعات نحتاجه ساعات ساعات نحتاجه ساعات نحتاجه دراسات قطاعيه. وبعدها ما نحكيش على نقولوا احنا قال اخر حل البيتروا والبيعه كل كنا عاملوهم بطبيعه الحال لازمينك بيتروا والبيت كل شيء كل شيء. عندنا مركزيه المخاطر في البنك المركزي، عندنا وسائلنا الخاصه باش نتعرفوا السيد هذا في القطاع جديد مش جديد شو سمعته. معليش
0: لازم، ورغم ذلك
2: ولاو
0: اللي يسرق يغلب
2: لا لا لا لا لا, لا. والله والله والله جبتوها على ضحكه. انا في تاسيس فرع في الجنوب، الحكايه عندها 50 سنه مش ما نقولوش هي راهو عندها 50 سنه. اي هنا عندها هذه عندها هذه عندها 50 سنه.
0: ايوه
2: وانا عندي بالصدفه عندي مسؤول على 3 فروع، عملت الاولاني وحليت الثاني وحليت الثالث وقعدت مشرف عليهم 3 لانه جيت اولا مش بعاد على بعضهم، ثانيا للمتابعه، وكنت ربما من الناس اللي حرضت الاداره العامه على اساس نفتحوهم الفروع فيك البقايا هكي. في البلاد اللي نقول انا نعرفها ونعرف ناسها ونعرف اخباراتها، ولكن ثم المواطنين العاديين ما يعرفونيش، مش عايش غادي. نجي غادي نعدي نهار نهارين في الاسبوع ونمشي مش معروف، قاعد في القهوة هكا. خاطر هذه وصاني عليها أول سي محمد عبد الكافي إن شاء الله ربي يطول عمره، كان حي وكان هذه أول حاجة حفظت عليه، أقعد مع الناس
0: واسمع
2: واسمع
0: صحيح
2: خذ المعلومة.
0: نعم.
2: قاعد في قهوة لا بالك لا وسع ديدي ديك ديدي ديك دي مش وحدي على الأقل معايا ديما. نعم. شكون معنا برنامج نخطو، عندي باش نعمل الزيارة الفلانية باش نعمل الزيارة الفلانية يا سيدي خططنا كذا قبل ما نخرجوا. خوي تعرف شفت انت الفرع الجديد هكا؟ اي مشي مش نحكي انا وفلان، مش نحكي انا نسمع في البعيد هذا الحديث نسمع فيه مش بعدايا غادي يحكي. اي نشوفوا نمشي ندوروا شي حويجه جديد، الراجل مش يعرفش الناس يعمل لك ما يعرفش الناس، نمشي ندبروا حويجه ويحكي على الفرع اللي انا فيه. معناها السيد جايب غادي كذا كذا عنده، هو مش عندي مشروع حاب نجحه، عندي واحد مازال جديد قولوا احنا بوجادي هابط السوق ما يعرفش الناس، والله مش خلي نمشي ندبر حويجه منه. وهذه هم مش فاهمين راهو اولا احنا نتصرفوا في امانات كل سواء اصحاب البنك كمؤسسين وللمدخرين لدى البنك ذوق الأمانات. قد ما نحارطوا ونحاول نتحوطوا وما نعرفش شنو قداش أكثر أكثر من مالي هكا. ولذلك يجي ويحكي ويحكي وفي كذا كذا كذا إيش بتقوله أنت بش بتبدأله كلمتين لولانين وكذا إيش عندك مشروع بيه كمل دراسة ويجا سهل كيفاش نتعامل معه عندك حاجة حاضرة هذا ونبدأ نحكي معاه. أما هك السيد اللي جاء نيته بركة لأنه فرع جديد ومدير جديد ومش بالبلاد وكلام البلاد يمكن يخافوا منه شوية يقول كذا يعرف الناس فدي منين جاتني قاعد في قهوة نسمع في الكلام هذا مش أقول فيه راه من باب التهكم واقع هذه لكن هذه نفسر ونقول ونقول لأولادي ونقول لبناتي راه ممكن تصير لكم كما صارت لي نحن. بطبيعة الحال إنسان يجب يكون فايق وعقله فوقه
0: صحيح
2: ولا خاب من استشار. أنت تجي في بلاد ادخلها بمريحة خذ الناس الطيبين اللي تعرفهم اختار منهم واحد اثنين ثلاثة واختارهم هاكم من أقرب الناس ليك في النصح والإرشاد. النصح والإرشاد من أهل البلد أحسن حاجة ما تدخل بلاد كبمريحة زيد.
1: السبب الرابع
0: نعم
1: اللي يجعل المسألة حاسمة منذ البداية في التركيب المالي هي الحفاظ على استقلالية الشركة. شوف من هتك من هوني تكوي من هوني تشوي.
0: صحيح.
1: الإفراد في الاقتراض يجعل الشركة خاضعة لشروط مقترضين.
0: نعم. هذا صحيح.
1: أقول لك مالي يا أخويا ما تعرف كيفاش نعمل تمويل ذاتي ونجيب جماعة شركاء معايا ومحشيش بالقروض. الإفراد في فتح رأس المال قد يؤدي إلى فقدان المؤسسين الأساسيين لجزء كبير من السيطرة على الشركة. كيفاش تنجم تعمل التوازن سي محفوظ بين الحاجتين؟
2: هو عملية بالنسبة لي أنا عملية سهلة برشا. طب أنت تحب تفتح رأس مالك ولا ما تحبش تفتح رأس مالك؟
1: والله ماذا بيا لا بكل صراحة
2: هكا شوف أنا من الأول
1: عقلية الناس كل
2: أنا أقول لك هذه أولا هي أمور خاطئة جدا
1: موجودة
2: لو سمحت موجودة خطأ جدا وهذا الخطأ هذه اللي عملت لنا يا سي رشيد هذه اللي عملت لنا أنه النسيج الاقتصادي التونسي مبني على شركات عائلية مش عائلية من عائلة ما تخرج لا الآن عنا كل الأنظمة اللي عنا اللي هي شركات ذات رأس مال منفتح تنجم توصل حتى البورصة إلى غير ذلك مش على خاطر الشركة في البورصة ما تحكمش فيها ابدا به وقد يكون الشركه هذه تنمو بنموها وبكذا وهي اللي اهلها اللي باش تدخل البورصه
1: وتولي مراقبه بطريقه جيده
2: ملا من باب من ناحيه الحوكمه غير وبتبعها ثبت قواعد حكمه به هذه الاولى. ثانيا عندك الحق وقت تقول لي نمشي نتداين ولا ما نتداينش اولا امد رجلي على قدر كسائي امد رجلي به معناها القدره على التداين قداش ما نزمش نعديها وهذا شكون يعرفها يعرفها الطبيب وشكون الطبيب بنكيجي يقول لي انت هاو حسب المعطيات هاو قداش خدمنا مع بعضنا هاو كذا كذا رد بالك راك تتعدى كذا تولي لك راه امور ما تلقاش روحك ثم فتره وفترات وين الحلول العلاج اللي نقولوا احنا المفيد هو زيادة في رأس المال مش التداين.
1: سي محفوظ هذه نذكرك بأن مؤشر حلو ياسر اسمه ليبيدات.
2: هاي ليبيدات.
1: ليبيدات هذه إيش معناتها؟ معناتها المداخيل إلا المصاريف المبلغ اللي يجيك ما زلنا ما نحيناش منه الفوائض والاستهلاكات.
2: كلها. هذا
1: ما يغطيه مش برا سكن الحانوت.
0: نعم.
2: أكيد نهار ناخذوا خاطر ثم أختنا ما شاء الله عليها عايشة عندها تحاليل. وتنشر فيهم هي أختنا ما شاء الله معناها عندها تحاليل ممتازة جدا ومبسطة تحاليل ومبسطة به اللي بيه الفائدة التداين عند القدرة أو توسيع رأس المال توسيع رأس المال بكل الوسائل الآن وأنا هذا اللي نقول في آخر فترة في حياتي المهنية ما خدمت كان على تمويل رأس المال بالصناديق الصناديق الاستثمارية هذه لابد أن تلقى حظها لأنه مش كل شيء قروض
0: نعم.
2: المساهمات المضاربات صناديق الاستثمار السكوك هذا الكل أدوات لتقوية رأس المال ولتقوية رأس المال في سياسة الوين وين في الغنم والغرم
0: طبعا.
2: وهذا هو اللي نطلبه فيه وهذا الله يرحمه الشيخ صالح كامل قال إذا كان ما وصلتوشي طورتوا الجانب هذا على حساب المرابحات والإيجارات على منع عقود المبادلات هذه كلها، قال راهو أنتوا ما زلتوا في خطواتكم الأولى، يجب توصلوا فترة من فترات، لكن بقانون البنوك اللي عندنا وغيره ما يسمحناش تجاوز أسقف معينة. هاوكا ثم شركات تمويل رأس المال اللي هم
1: المشكلة كل البنوك راه ما
2: يدخلش، لا لا لا، لكن هاكو على الأقل هم من تحت رقابة أولا هيئة السوق المالية برخص أولا، ثانيا الناس هاكو اللي يخدموا فيها ناس أكبر الخبراء من البنوك يتقلوا غادي. ليش؟ لأنه عندهم التجربة في المعاملات، ثانيا يعرفوا بالضبط الهيكلة المالية أو نقولوا إحنا هالعروسة هذه كيفاش نخرجها.
1: كل فرق البنك تتسلفك فلوس وهذوما يدخلوا معاك في رأس المال.
0: طبعا
2: ويدخلوا معاك في رأس المال مش بغاية التملك النهائي للفترة الأولى، ينصيك يلقى حسابه ويخرج.
0: قلنا 10 سنين 5
2: هو حتى 10 سنين نجموا مدوه بالنسبة للصناديق اللي نجموا مدوه عامين ماكسيموم.
0: نعم.
2: دونك بأحسن فترة للتمويل 5-7 سنين أحسن فترة، وهذه بالتجارب 5-7 سنين، لأنه المشروع راهو في العامين والثلاثة والأربعة المشروع اللي انطلق المشروع اللي هو منطلق وأنا زايد في رأس المال يكون من عام الأول ما شاء الله النجم تخارج، لكن التخارج بنجمش يكون قبل 3-4 سنين خاطر ضعفه وضعفه. السيد هو بيده مازال ما رباش الريش، ما باش ياخذ عليك ولا بياخذ عليك منين؟ من الارباح. اذا كان ما عندوش ارباح وما يعطيكش ارباح على راس مالك وباش ياخذ عليك بالارباح نتاعو، اذا كان ما عطوش لازم تصبر عليه 3-4 سنين 5 سنين. نقولوا احنا 5-7 سنين للتخارج حاجه ممتازه جدا. دونك تمويل راس المال عنده ادواته، هذه احفظوها زاده يا ناس، احفظوها وصلوا عليها. المستشارين تاعكم والخبراء المحاسبين يعرفوا يوصلوكم للعناوين التي ترغبون فيها.
1: التخارج اللي يحكي عليها معناتها اني صندوق الاستثمار جاء عاوني كنت خل معك في راس المال، هو مش نيته باش يقعد على طول غادي،
0: لا هو باش تتفاهموا على فتره معينه
1: ويسترجع فلوسه
0: بالضبط ويخرج على روحه.
1: التخارج ما يبدا ناجح الا وقت الشركه تبدا مزدهره وربحه.
0: نعم.
2: والتخارج هذا عندنا اتفاقيه ما بيناتنا وعنا أسلوب كيفاش نتخرجوا كيفاش نحسبوا، فهمتني؟ ولا كهوا بعد أقول والله 5 سنين لولا مكتار والله الدنيا صعيبة ما جبت شيء، ما مش تخرج لك كيكا أو مش خلي يا سيدي بالعام السابع تقول لي أنت رابح، ما نقرأوا الخير ونحسبوها وإلى غير ذلك. ثم 3-4-5 طرق معنا لتقييم قيمة السهم واللي اتفقوا فيه، هذا كله يصير باتفاق واتفاق ملزم.
1: باش خليني نكمل الخامس ولا ما
2: تفضل باش تكمل الخامس والسادس والسابع العاشر
0: ستة هو قال سي محفوظ
2: إيه لا لا على خاطر لا نحب نشدوا في حاجات أخرى.
0: الخامس ايوه الخامس
1: هو القدرة على مواجهة المخاطر. مالا شنو؟ يعني تمر معظم المشاريع كما نعرفوا بصعوبات في السنوات الأولى.
0: صحيح.
1: اللي قال سي محفوظ قال يلزمني 6 شهور على الأقل باش أنا نعطيك القرض، هو جاب له بزنس بلان وكأنه من توا باش نبداو نشطوا نربحوا، لازم يخلي في باله الوقت اللي لازم باش هو يدرس وك 6 ولا 7 شهور ولا عام
2: ولا الأرقام اللي حطيتهم لي نثبتهم
1: وربما يلزم تحيينهم كل مرة يعني إعادة تحيين. هذه فيها مخاطر. والتركيب المالي المتوازن يمنح للشركة هامش من امتصاص الخسائر نتاع السنوات الأولى والتأخير في تحقيق الأرباح.
2: نعم.
1: يلزمك أنت تأخذ بعين الاعتبار المسألة دي من البداية. هيك علاش نسميها مواجهة المخاطر من العناصر الأساسية.
2: هو أي مشروع، أي مشروع هو ركوب على المخاطر. أي مشروع نقول لهم أنت تخرج من دارك تمشي للشارع ركبت مخاطر.
0: نعم.
2: بتبيع حال ربي إن شاء الله في سلامة وغيره. فما بالك ما ثم شيء وتعمل مشروع. مشروع مخاطر. اسمه مخاطر. اسمه.
1: كل شيء وارد راه.
2: اسمه احنا دايرين نسمي فيه كابيتال ريسك في الراديو. اسمه هذا ما ثماشي حاجه، وحتى في الشرع سيدي دخل بدون مخاطر في شكوك في
1: هكا
2: لازم
1: يكون ربح سهل ما يجي
2: ما ثماش حاجه لابد عنده.
1: لقد خلقنا الانسان في كبد.
2: ايوه. وخل ذلك انه هذا ما ثماش حاجه ما خذيتش فيها مخاطر وتطلب انك فيها دخل، عندك فيها فايده، فايده معناها بالاخر معناها دخل. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
1: قاعد الفلوس قال لك لا هذاك شرعيا ما يجيش.
2: جي معناها وقت تجي انت تكيم خذ الامور كلها اخويا، اي واحد يجي يهبط في البقعه هذه معناها برشا مشاكل في حكايه المكس وما نعرف شنو. يادي يدي على خاطر هيك شراها من عند بتة عمومية ما نعرف شنو وكذا كذا. إيه انت شوية خدمة يجب وراها حاجة.
0: نعم.
2: أنا نلقى السوق نظيف، مش إن حتى مش تلقى بقعة ما نلقاش بقعة وبعد يجي تعديل المكاسي يقول لك لا، مقابل حاجة معينة. أي دخل عنده مقابل، مقابل أما خدمة أو خدمة خاطر. تو التاجر يا أخي كل يوم يربح هو
1: ما يزمر
2: يربح ولا خسر ولا كذا كذا
1: فدي
2: باش يولي هو باش باقي. ولا كما قال الاخر ما اسمه واحد قال لي الفرق بين موظف وبين التاجر، التاجر وقت يرقد على عين قفاه يشوف هابط عليها انتريسات تاع الكريديات هابطه وغدو باش يوقف هذا ويسكر هذا ويعمل ديكلاراسيون دابو وغيره. اي والموظف يهبط فيه من فلوس هكا هكا اليوم ماشي يخدم باش تهبط لي 10,000. فهمتني؟ معناها حاجه مضمونه وحاجه اللي فيها سعي، معناها هي كاريكاتير مش فهمتني. لكن كلها مخاطر. كلمه مخاطر مش عندها المعنى البيجوراتيف على معنى اللي خايب. لا لا ركوب
1: التحوط التحوط
2: كيفاش هكا البيت حتى في
1: الشعر نتاعك انا
2: لا الشعر لا حبيت يعاونني في هذه. ايوه
0: شنو ال ال المعنى على كل
2: فعلا احنا في في يظل في يمكن في النشيد الوطني تاعنا ولا
1: اه ومن يتجنب صعود الجبال
0: ومن يتهيب صعود الجبال
1: يعيش ابدا دائما بين
2: الحفر
0: ابو القاسم الشيبي
1: ومن لم
2: لا هذا ابو القاسم الشيبي هذه ايوه تاع ابو القاسم الشيبي مش نجيد راس فلا هذا ابو القاسم الشيبي ومن شو شقلت صعود الجبال يا اخي صعود الجبال باش عليك صعود الجبال
0: صحيح.
2: بعدها في الاخر يموت
0: وكيفاش يعيش ابد الدهر
2: يعيش ابد الدهر بين الحفر
1: يعني فيلس مثل ما غلطت
2: بين الحفر معناه مدفون
1: باهي يا سي محفوظ
2: مدفون دونك يلزم ياخذ بالاسباب.
0: هو هذا امر ديني ربي سبحانه وتعالى ديما نقولها. شوف زمن هذا اللي كان يعتقد فيه الناس يقول لك للبيت رب يحميه كما قالت قديما وياتي تاتي الطير الابابيل وهي اللي تنقذ هذه معش فما تو زمن واعد فزمن الاخذ بالاسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير العصافر هذه اللي هي رزقها على ربي
1: اذا ما شرط
0: قاعده في عشيشه هي والسماء تنزل عليها في القمح والشعير وفي الكذا فهي تغدو وتروح. ولذلك انت ايها المسلم مش خاطرك تقول لا اله الا الله محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ربي
2: خذ بالاسباب
0: خذ بالاسباب
1: رغم انك واحنا في النقطه هذه بالذات مانيش قاعدين نتكلموا بنظريا لو تذكروا الكوفيد تذكروا في مش حتى في تونس في يعني في دول الحروبات تجي وما غير ما تشعر بها تجي تذكر
0: كل شيء
1: من السخانه تقوى ياسر مثلا
0: تاثر على النشاط يصير انقطاع في الضوء فجئي تصير
1: اي حاجه
2: تصير
1: هوني نسال سي محفوظ ثم بلان بي في الامور هذه
0: في دقيقة سي محفوظ خاطر الوقت وفاء.
1: لأن مازلنا ما كملناش حتى السادسة.
0: نوعدك في حصة أخرى. نوعدك وعد.
1: نكملوا السادسة.
0: في دقيقة نكملوا السادسة سي رشيد ونكمل في الحصة المقبلة بحول الله تعالى وعد بحول الله.
1: السادسة هي تحقيق النمو المستقبلي.
0: أيوة.
1: نخموا على المستقبل.
0: مستقبل.
1: الشركة ذات التركيب المالي السليم تكون أكثر قدرة على تمويل توسيعها. وجذب المستثمرين الجدد والحصول على قروض إضافية عند الحاجة.
0: نعم.
1: لأن ثم القروض الإضافية
2: دبت مش ما حكيتش على مخطط الأعمال أنت؟
1: أيوه شركة
2: وتحيل مخطط الأعمال.
0: نعم.
2: ها ننساه هكا المخطط أنا ما ننساهش. ولذلك أي شركة حتى تطورت ساعات وصلت إلى حد معينة عندها مخاطر جديدة اسمها التصرف التنمية مخاطر جديدة تعرفش معناها تنمية ولا لا هاكي عندها مخاطر جديدة اسمها لجيسيون لكرواسانس.
1: الخلاصة التركيبة المالية هي انطلاق بنجاح استمرار النشاط مواجهة الأزمات وتحقيق النمو على المدى الطويل.
0: واضح. طيب أنا باش نقفل هنا ولكن احنا مازلنا باش نكملوا لانه مساله هذه التركيبات الماليه كانه موضوع مهم الحقيقه بصراحه وفيه برشا ما يتقال والانسان الحصيف الذكي اللي يعرف منين تؤكل الكتف ياخذ بعين الاعتبار كل هذه الامور التي ذكرها سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في قانون الاقتصاد، وسي رشيد التمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. وان شاء الله الحصه المقبله نكمل حديثنا احبه الكرام، وانا ما بقى لي كان باش نقول لكم في ختام هذه الحصه حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: في المال والأعمال، في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، هيثم الإمام، هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، من القلب.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط دراره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحلقة الثانية من عالم وكتاب، ومع أخي وحبيبي العلامة سيدي الحبيب بن طاهر، أبقاه الله وحفظه وأدام النفع به. وقد ذكرنا في الحصة الفارطة بعض شيوخه في دراسته للعلم بمعهد الوعظ والإرشاد بالقيروان، الذي وقع إغلاقه للأسف الشديد، وقد تخرج منه فطاحلة من علماء تونس، منهم سيدي محمد الرايس حفظه الله تعالى وغيرهم. وذكرت أنه درس في هذا المعهد على رجال أطواد من علماء القيروان، منهم الشيخ محمد الفاتح طراد في القراءات، ومنهم الشيخ عبد الحليم العلاني في الخطابة وأصول الفقه، ومنهم سيدي الطيب الغزي في العقيدة والطيب بودن في الفقه، وكل هؤلاء من سادة أعلام القيروان علما وعملا وسلوكا ودعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من توفي منهم، وأن يديم النفع بالأحياء منهم. وقلت أنه طلب العلم في الزيتونة وتزامنا في ذلك الوقت، وكان من شيوخه الشيخ عثمان العياري في القراءات، وهو رئيس المدرسة القراءات في زمانه، والشيخ بلقاسم الخضر في الفقه، والشيخ مصطفى المدب في المواريث، والعلامة الشيخ الفقيه الأصولي أستاذنا السيدي محمد لخوة رحمه الله تعالى، وهو الذي راجع قسم العبادات من كتاب الفقه المالكي وإدلته. وقبل أن أواصل في طريقة العمل عملي الشيخ العلامة الحبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وأدلته، لا بأس أن نقرأ مقدمة فضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة الأصولي محمد لخوة رحمه الله تعالى. قال في مقدمته لكتاب الفقه المالكي وأدلته: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن من أهم ما تتعلق به الهمم الطموحة والساعية في الخير وإيصاله للغير بأيسر طريق وأقرب مقصد، ما ينفع المسلم والمسلمة مما يعود عليهما بكل منفعة ومصلحة، وأوكد منفعة معرفة ما فرضه الله تعالى في حق كل مكلف من السعي لبراءة ذمته من تعلق خطاب الله تعالى به، حتى يأتي بما أمره الله.

السعي وراء المصلحة وإخراج المكلف عن داعية الهوى، هذا الذي يتخير من هنا ومن هناك دون دليل ولا معرفة بالدليل هو في الحقيقة متبع لهواه. وحيث لا يحصل ذلك إلا بمعرفة الحلال والحرام، وهي مفتاح سعادة الدنيا والآخرة، جاءت همة العلماء المصلحين ساعية في ذلك، فألف العلماء الفقهاء المصلحون كتبا لتحصيل تلكم الغاية النبيلة على تفاوت في الدرجات، فمنها المبسطة ومنها المختصرة ومنها الواعية المستفيضة بأحكام العمل بالفروع الفقهية الشرعية، وغالب تلك الكتب تقتصر على سرد الأحكام العملية دون مصاحبتها لدليلها الذي هو مصدر استفادتها. وحيث ما يصاحب الدليل الحكم الفرعي يكون الاطمئنان لقبوله أركز في النفوس وأشد تثبيتا، سيما عند النشأ المراد تقوية العمل عنده بأحكام شرع الله تعالى. فإذا قيل في المسألة حكم هذا الفرع كذا حرام أو مكروه أو واجب لقول الله تعالى كذا أو لحديث كذا، فإنه يسلمه مقتنعا عاملا به دون ريب يشككه في كونه هو شرع الله تعالى. هذه فائدة عظيمة في أن أربط الأحكام الفقهية بأدلتها فتطمئن النفس إلى ذلك الحكم. يقول سيدي محمد الأخوة رحمه الله تعالى: وقد تعلقت الهمة الطموحة المريدة للخير لغيرها، همة من هو في مقام ابننا الأستاذ الحبيب بن طاهر بهذا المقصد الأسمى، فألف موسوعة فقهية في فقه العبادات مبسطة ذاكرا أدلة أغلب المسائل الفقهية بلغة سهلة في متناول الناشئ الذي يسعى لتحصيل علم أو علم ما يحتاجه بأيسر نظر، كما يظفر الباحث عن حكم الله تعالى فيما خفي عنه حيث يصل إلى ضالته دون مشقة ولا كبير عناء. فعرض علي مؤلفه هذا للتنويه، فقد هذا في الهامش يقول: فقد ساعدني على قراءته على الشيخ صديقنا الأخ الواعظ عنتر الحامدي جزاه الله خيرا، إذ كنا نتداول على الذهاب إلى الشيخ بمنزله بنهج إسبانيا بباب البحر، وذلك سنة 1410 للهجرة 1990 للميلاد. إذن قال: فعرض علي مؤلفه هذا الجامع لمعظم الفقه المالكي في فقه العبادات على ذلك مول من وال، فوجدته موفيا بالحاجة غزير النفع صحيح الفقه عظيم النفع، فالله أسأل أن يثيبه على جميل صنعه. شهادة، وما أعظمها من شهادة من عالم فقيه أصولي علامة لطالما استفاد منه جيلنا وأفاد. قال وأعيد على مسامعكم هذه الشهادة: فعرض علي مؤلفه هذا الجامع لمعظم الفقه المالكي في فقه العبادات على ذلكم المنوال، فوجدته، انظروا هذه الشهادة، موفيا بالحاجة غزير النقع صحيح الفقه عظيم النفع، فالله أسأل أن يثيبه على جميل صنعه وأن يحشره مع من يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله من السبعة المبشرين بنعيم جنته تعالى، وأن يحصل النفع به لمن يهتم بقراءته وتدريسه أو الكشف عن حكم فرعي عرض له يريد معرفة حكم الله تعالى، إنه سميع مجيب وبيده التوفيق، فقير ربه تعالى الشيخ محمد الأخوة رحمه الله تعالى. نرجع إلى ما خطه العلامة الحبيب بن طاهر في مقدمة كتابه ومع حديثه عن طريقة عمله في هذا الكتاب. قال

0: أولا، لما كان المذهب المالكي قد استقر في آخر مراحله في كتب استقلت بذكر الأقوال التي اختارها أهل المذهب واعتبروها هي المعبرة عن فقه المذهب، وسموها بالأقوال المشهورة والمعتمدة، مثل ما ألفه الشيخ خليل ابن إسحاق في مختصره، وما كتب على هذا المختصر من شروح وحواش، فقد اعتمدت على آخرها تأليفا، وهو كتاب أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن محمد الدردير بحاشية الشيخ حمد الصاوي. ويمتاز هذا الكتاب عن سابقيه بأن اقتصر فيه صاحبه عند تعدد الأقوال على الراجح، وأبدل الأقوال غير المعتمدة المذكورة في مختصر خليل بأقوال معتمدة في المذهب، وإذا لم يظهر له ترجيح بين قولين فإنه يذكرهما معا. ولما كانت صياغة هذا الكتاب مختصرة العبارات والتراكيب، وكان مما يصعب على غير المتمرس فهمه، فقد قمت بإعادة صياغته في شكل يفهمه القارئ دون جهد، ولم أتجاوز النص الدرديري إلا في القليل النادر كالأحكام المتعلقة بالعبيد والإماء، فلم أذكرها في كل أبواب العبادات والمعاملات والنكاح لأنها أصبحت في عصرنا غير ذات موضوع. وهذا اختيار من أخينا الحبيب بن طاهر، وإلا فقد قال شيخنا محي الدين قادي: لابد من تعلم هذا الفقه، لا ندري لعل الناس يرتكسون بالعودة إليه في قابل الأزمان، والله أعلم. قال سيدي الحبيب بن طاهر: وكذلك في بعض المسائل الغامضة أو الناقصة، فقد استعنت في بيانها بالشرح الكبير للمؤلف نفسه أحمد الدردير على متن خليل، كما استعنت بحاشية الدسوقي عليه. ثانيا، وهو الأهم عندي في هذا الكتاب، أني ألحقت بالمسائل الفقهية الأدلة التي استنبطت منها، وحرصت ألا أدعى مسألة يوجد لها دليل مذكور أو تعليل عند الفقهاء المالكية إلا ذكرته. وقد اعتمدت في ذلك على أمهات المصادر في المذهب المالكي التي يعسر اقتناؤها أو يقل تداولها، ولم أعتمد على ما ذكره المخالف عن المذهب، كما حرصت على إرادة التوجيهات والتعليلات للأدلة المذكورة ليفهم المطالع وجه وطريقة استخراج الحكم من الدليل وهو المقصود. وقد أثبتت في الهامش المصادر والمراجع التي استقيت منها أدلة فقهاء المذهب وأوجه استدلالهم بها. فحين أذكر الآية مثلا أو الحديث ووجه العمل بهما أنص على كل من ذكر ذلك. وإذا كان للمذهب قول غير المشهور فإني أذكره للإفادة إذا كان لصاحبه دليل وتعليل، ثم أنص على مصدر القول وصاحبه. وقد يستنكر أحد حين لا يجد إجابات عن مسائل معاصرة، فلا غرابة، لأن هذا ليس من غرضي، فإن غرضي كما بينته أن أبين كيف اجتهد السابقون هذا. وأذكر فضل شيخنا محمد الأخوة الذي راجع جميع أبواب الكتاب فجزاه الله خيرا وتغمده بواسع رحمته. وها أنا أقدم قسم العبادات، وعسى ربي تعالى أن يعينني على إنجاز قسمي المعاملات والأحوال الشخصية، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأشار في الهامش قال: كان الفراغ من الجزء السابع والأخير سنة 1430-2009، والحمد لله على فضله وتوفيقه. نأخذ بعض نماذج من هذا الكتاب العظيم والسفر الكبير الذي صار مسار النجوم في مجرة السماء، وأصبح معلوما عند كل الدارسين. قلت آخذ فقرة من فقرات هذا الكتاب لعلنا بها نختم هذه الحصة، وإن كانت كتب أخينا العلامة الشيخ الحبيب بن طاهر أعظم من أن يتناولها الدارس أو المتحدث عنها في حصتين. مثال: الدفن والقبر. حكم الدفن واجب على الكفاية. يندب اللحد، وهو أن يحفر في أسفل القبر جهة قبلته من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت، وذلك إذا كانت الأرض صلبة لا تنهال، فإذا لم تكن صلبة فالشق بأن يحفر وسط القبر بقدر الميت ويسد باللبن، واللحد أفضل من الشق. والدليل ما هو الدليل؟ أنه الذي اختاره الله لرسوله، فعن عروة بن الزبير أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الدليل هو اختيار الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن كان أول من قدم من الرجلين اللذين كان يحفران القبور في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الذي يلحد، فلحد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. الدليل الموالي هو عمل أهل المدينة، وهذا يكون في الأماكن كما ذكر سابقا، في الأماكن التي لا ينهال فيها التراب بحيث يقع على الميت، يعني يمكن أن نحفر في جهة القبلة ما نضع فيه الميت ثم نردم عليه بعد أن نضع عليه اللبن، لكن هذا لا يكون إلا في الأرض الصلبة. أما إذا كانت الأرض تربة لينة تنهال بسرعة، فعند ذلك نقوم بالشق، وهو أن نحفر ما هذا الحفر الذي نقوم به الآن في أكثر بقاع بلدنا، ونضع فوق ذلك اللحود، ونضع التراب فوق هذه اللحود. هذا مثال، ولكن الأمثلة كثيرة جدا، عرض مجرد عرض فقط وليس من باب الاختيار أو الانتقاء. كما قلت، الكتاب يحتاج، بل كتبه جميعا تحتاج حلقات طويلة للنظر فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أخانا سيدي الحبيب بن طاهر على تسجيل هذا الكتاب حتى ينتشر أكثر في زمان عز فيه القارئ وكثر فيه السامع. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب، إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: انا واحد من الناس نمشي بحذ امي ولا حاجه نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبه لديني وبالنسبه لحياتي بالنسبه لكل شيء.
0: اذاعه الزيتونه للقران الكريم من القلب من القلب.
4: واعلموا ان لكل واحد منا في جسده مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
0: بالتعلم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما نحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يسير على خطى الحبيب عليه أفضل الصلاة عند أكثر من 10 سنوات. هذا البرنامج هو مازال مستمر، نبحث فيه في طيات السيرة وفي سير الأصحاب الأظهار. هذا البرنامج يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء، وفيه ركن نطرح فيه سؤال، وليجيب على هذا السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة. الحمد لله وصلنا كثير من هذه الجوائز، من هذه الكتب تعرف بالحبيب عليه الصلاة والسلام. قلنا الهدف من هذا البرنامج أننا نعرف الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرب الناس ونحبب الناس في هذه السيرة الكريمة. اليوم هو يوم السبت 2 ربيع الأول أو ربيع الأنور 1448. هذا الشهر هو شهر ميلاد الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأمة بأكملها تحتفل في هذا الشهر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا 2 ربيع الأول 1448 الموافق ل 15 أوت 2026. بل من نمر للشيخ، خلينا نذكر المحاور لهذا اليوم. الوحدة تصنع الانتصارات الباهرة، كذلك الدور الفعال للعقيدة الصافية في الأمة، كذلك شخصية القائد الناجح